0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهال مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين أنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة للحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رايه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة تحسو تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات
والفوليك أسيد دي حاجات مهمة نأخذها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه

وانك انت كنت ام عايز تكوني في الفتره الجايه دي عندك تجربه بتاعه حمل او كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك انت والجنين لمشاكل ومتاعب انت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم احسن تغذيتي، ولازم اكل كويس، واكل اكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهه، وابعد كمان عن الاكل بتاع الشارع والاكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمه، فيه حاجات زي الشطه والحاجات الحارقه دي ممكن تكون حاجه ما محبسه وما كويسه للام الحامل. برضو محتاجه اخذ حاجات كويسه زي الحليب ومشتقاته والزبادي الاجبان، لكن اراعي برضو ان انا ابعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النيه زي الاجبان المبستره. وبرضو اذا كان الام بتكتر من القهوه يا ريت لو هي تقلل، يعني كفايه مره او اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على أنه يعملوا فحوصات كثيرة جدا قبل الزواج، ودي حاجة كويسة وواحدة من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الإكليل بيشترطوا أنه الناس تعمل فحوصات معينة وتأكدوا من صحتهم الاثنين. لكن إذا كان أنت ما عملت كده، أنت محتاجة أنك أنت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيلة بتاعت الدم بالنسبة للأب والأم، لأنه في فصائل معينة بالنسبة للأم والأبو محتاجين إنه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم إنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة إن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات إحنا أحيانا يعني مستسهلة ومنشوفها إنها حاجات ما مهمة، زي مثلا لو عندي التهاب في اللسة، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر إنه دي حاجة ما مهمة وما عندها علاقة بالحمل. لكن الحاجة الغريبة إنه الأطباء بيقولوا إنه واحدة من الحاجات اللي بتخلي المرأة تتعرض للولادة المبكرة هي التهاب اللسة. فأنا يعني أنتبه لأنه صحتي العامة كلها كويسة في الوقت اللي أنا بكون مقدمة على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الواحدة في الشهور الأولى تأخذ راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الواحدة تأخذ فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتاعت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور انت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بانك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هاخدك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلب عليها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخد غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويها وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبز يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت المفروض تاخدي أكل اتنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذتي كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. ال40 أسبوع دي يمكن فيها ال14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب، وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في ال14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا هأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
الصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيلوا إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع عليه برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت انه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأن الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية ما كفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل واحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضعه في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلين وكده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهذا كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكون طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. أنا تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في الترين كوب اللي هي كوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكايه الجدول بتاكلي بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركزي في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمه جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينه بتديها في 9 شهور الاولى، فانت لازم تتاكدي لو انت سافرتي من بلد لبلد انه نوع التطعيمات المختلفه اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان انت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشه فيها وفي البلد الجديده موجود، فانت لازم تهتمي جدا بانه ياخذ كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظه به، لانه في كثير من المدارس حيسالوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الاول، كل سنه وانتم طيبين وهابي بيرث داي، لانكم حتطفوا الشمعه بتاعت السنه الاولى. وفي عيد ميلاده الاول لو ما خطى الخطوه الاولى بتاعته وبدا يمشي ما تقلقي، لانه في اطفال كثير بعديها بشهرين ثلاثه بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجعي للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القرن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور

لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا معاكم أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. مبسوطين إنك تشاركنا في حلقة اليوم بعنوان الثبات في الحرية. يلا جهزوا معانا كتاب مقدس ونوتة وقلم وخلونا ندخل مع بعض في تفاصيل الحلقة دي. الثبات في الحرية المسيحية، ده عنوان حلقتنا الليلة، وحناخد من غلاطية 5:1-6. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة، فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. الثبات في الحرية المسيحية، ليه ثبات الرسول بولس بيقوله؟ لأنه لو بتذكروا أصحاح 4:31 بيقول لهم أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. نحن أولاد الحرة، نحن لسنا مستعبدين، نحن لسنا تحت عبودية، وبالتالي الله حررنا في المسيح يسوع وأصبحنا في الواقع إحنا أولاد الحرة. أصحاح 5 بيبتدي 1 بيقول لهم أثبتوا إذن في الحرية دي، يعني أثبتوا إذن في هذه الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بالنير عبودية. يعني إذا كان نحن أولاد الحرة تحررنا بفضل الرب يسوع المسيح، شنو اللي بيخلينا نرتبك بنير عبودية؟ يعني شنو نير عبودية؟ يعني ندخل نفسنا في عبودية ونحن تم تحريرنا من الأساس. أثبتوا في الحرية، ما في زول يجي يزحزحكم، ما في زول يجي يحاول يشيل استقراركم من هذه الحرية ويعمل لكم نوع من الربكة، نوع من التشويش. المسيح قد حررنا، لماذا ترتبكون بنير عبودية؟ ليه عاوزين تدخلوا نفسكم في عبودية المسيح أصلا قد حررنا منها؟ فبولس بيقول لهم ها أنا بولس، ربما بيشير أنا بولس مختون على سبيل المثال، أنا بولس من خلفية يهودية تم ختاني وأنا صغير، ربما هو قاصد كده. فأنا بولس المختون ده بقول لكم كلام، أنا الفريسي، أنا اليهودي، أنا المتشدد، أنا اللي اضطهدت الكنيسة. كل الكلام ده ممكن تقول إشارة لكلام بولس لما يقول أنا بولس. فأنا بولس بقول لكم إن اختتنتم لو ختنوكم لا ينفعكم شيئا، وأنا بقول لكم الكلام ده وأنا يهودي مختون، ما ممكن إنه ينفعكم الختان. لكن لو في حاجة أنا أشهد بها، أنا أشهد بحاجة واحد ومتأكد منها 1,000,000%، مثلا خلينا نقول أشهد أيضا لكل إنسان مختتن إنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. أنت ماسك لي في حكاية الختان؟ لو أنت متمسك لي بأنه الختان أساس الخلاص، لا أنا عاوز أقول لك وأشهد لك أنه عملية الختان بيتم معه التزام كامل بأنك تعمل بكل الناموس. منو يقدر يطبق كل الناموس؟ فإذا الرسول بولس بيقول هنا الإشارة والموضوع يا جماعة ما موضوع الختان. الختان ده رمز على أنك أنت دخلت في عهد الإبراهيمي، وبالتالي رمز على قداسة، أو أنك أنت مقدس كرمز على القداسة. ولأنك عاوز تثبت هذه القداسة فيتم ختانك في الديانة اليهودية. لكن عملية الختان هي بداية لإظهار عملك بكل الناموس.
هل أنتم قادرين أنكم تعملوا بكل أعمال الناموس؟ والرسول بولس بيرجع وهو آسف على الكلام اللي بيقوله، بيقول لهم كأنه بيقول لهم يا خسارة، خسارة أنكم يعني تبطلتم على المسيح، تعطلتم على المسيح. يا أيها الذين تتبررون بالناموس، للأسف الشديد بيقول لهم سقطتم من النعمة. تخيلوا يا جماعة، واحد بيجيب له الخلاص بالنعمة على طبق جاهز، انه انت مخلص بالنعمة وما عليك انك تقوم بأي ممارسة تديك الخلاص، وانت تقول لا ما كفاية، انا داير الناموس، انا داير الختان، انا داير اعمل حاجة في الجسد. فبولس بيقول لهم سقطتم من النعمة، خسارة، سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر. يا أخوانا قادرين تتخيلوا معي، الرسول بولس بيقدم العقيدة دي وبيحاول يساعد الناس دي إنهم يطلعوا من نير ومن عبودية، وهم موجودين في هذا النير وفي هذه العبودية. بولس عاوز يساعدهم إنهم يطلعوا من النير ده ومن العبودية دي، والناس لسه متمسكين. فبولس بيقول لهم لا، بطريقة بتاعتكم اللي انتوا قاعدين تعملوا بيها دي، انتوا قاعدين تسقطوا نفسكم من النعمة. يعني شو تسقطوا نفسكم من النعمة؟ يعني قاعدين تبعدوا، بلغة بسيطة كده، قاعدين تبعدوا نفسكم من النعمة، قاعدين تعزلوا نفسكم من النعمة، لأنه نحن نتوقع يعني من الإيمان بالروح نتوقع رجاء بر. فرجاء البر ده اللي احنا متوقعينه فقط بانه يكون في رجاء بر، لانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة. الجملة دي تكررت كثيرة جدا في رسالة غلاطية. وانت في المسيح يسوع لا الختان ينفع ولا الغرلة، شنو اللي بينفع؟ خط الآية دي او الجملة دي او العبارة دي تحت خط بل الإيمان العامل بالمحبة. عندك إيمان عامل بالمحبة، أنت نلت الخلاص. كأنه ده ملخص لحياة الإيمان، لحياة النعمة بالرب يسوع المسيح. حياة فيها أنك تكون عندك إيمان، وإيمان يعمل، يعني إيمان يكون عنده عمل بالمحبة، مش بالناموس، مش بأفعل أو لا تفعل، أو وضع يعني قوانين صارمة بأنك أنت كيف تعيش ومراقبة من المؤمنين ليك تغلط ولا ما تغلط. لا، عندك إيمان، وهذا الإيمان تتعامل بالمحبة مع الآخرين. الرسول بولس بيقول هذا يكفي. بمعنى تاني، المعادلة الخاطئة هي الإيمان زائد الناموس بيساوي الخلاص. هذه المعادلة خاطئة، إنما المعادلة الصحيحة هو الإيمان زائد المحبة العاملة، هذا يساوي الخلاص. تاني، الإيمان زائد الناموس بيساوي الخلاص. المعادلة دي خاطئة. المعادلة الصحيحة هي إن الإيمان زائد المحبة العاملة يساوي الخلاص. أخوي وأختي، تمسك بالإيمان ولاحظ نفسك في هذا الإيمان، كيف بتعامل أخوانك، كيف بتعامل أحبائك، كيف بتعامل ناس الكنيسة، كيف بتعامل أعدائك. هذا الإيمان هو ما يثبت بسلوكك بأنك عندك الحياة الأبدية وعندك الخلاص. خلونا مع بعض نجي عشان نستمع لهذه الترنيمة.

كانت ترنيمة رائعة استمعنا لها، الثبات في الحرية المسيحية. الثبات في الحرية المسيحية تكلمنا فيها بأنه المسيح حررنا، إحنا صرنا يا جماعة في حرية، في حرية، الله أطلقنا أحرار. إن كنا في الحرية إن كنا نؤمن بصاحب الحرية الرب يسوع المسيح، إذ قد حررنا حررنا بالكامل. فلما حررنا بالكامل الرسول بولس يخاف إنه ندخل نفسنا بنير عبودية، فهو بيخاطب أهل غلاطية وبيقول لهم يعني زي ما المسيح حرركم أثبتوا، أثبتوا في الحرية دي. ما يجي زول يجيب لكم قوانين ويفرض عليكم قوانين ويفرض عليكم التزامات ويفرض عليكم واجبات وتحس نفسك أنك أنت ما قادر تعمل الواجبات دي أو ما قادر تأديها. لكن فقط المهم ونحن محتاجين له هو أن يكون عندنا إيمان عامل بالمحبة، وده اللي بيعمل فرق في حياتنا، وده اللي بيوصلنا إلى الحياة الأبدية. تمسك بهذه المعادلة، الإيمان زائد المحبة العاملة تساوي الخلاص. شكرا لكم من أجل هذه الفرصة الرائعة، ربنا يبارككم لأنكم تستمعوا إلى جزء مهم من رسالة غلاطية. أخليكم في رعاية ربنا، ربنا معكم.

0: يا صباح الخير أهلنا الطيبين، أهلنا الزينين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا. مرحب بكم في راديو سمر، تحية طيبة لكم من أصدقائكم ومن أخوانكم ومن أحبابكم دائما في راديو سمر. تحية لكل المذيعين، تحية لكل الطاقم والفريق العامل في راديو سمر، تحية لكم صباحية، تحية للغوالي، تحية لأطيب الناس في هذا الصباح الجميل. أصبحنا وأصبح الملك لله، ودائما زي ما معتادين يعني مرات كثيرة بنقولها وبتقول لنا الأستاذة رشيدة، صباحك بقوة الله، صباحك بقدرة الله، صباحك بنعمة الله، صباحك بحكمة الله، وصباحك وإنت في يد القدير وإنت شاكر وحامد الله، ودائما مسلم كل أمورك لربنا في هذا الصباح إن هو يدير شؤون حياتك. إذن تحية طيبة لك وإنت بتسمعنا وبتتابعنا داخل البلد الغالي، داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في صباح جديد وفي ختام الأسبوع. وفي الحلقة دي يعني أنا ضيف وما ضيف، يعني هتفهموها كيف دي بعد شوي بعد ما إحنا نخش في موضوع الحلقة. معايا العزيزة والغالي جدا كميلة، صباح الخير عليك.
1: صباح النور عليك،
0: منور الصباح يا أخي.
1: بنورك.
0: وبصراحة بننبسط كثير بوجودكم معانا في صباح بلدنا، ورحلتكم الجميلة معانا دايما في كل صباح جديد. وكميلة تفاصيل الصباح شكله يعني كان معتاد، ولا اللي تغير حاجة ولا في شيء جديد؟ شنو الإضافة يعني شنو الجديد؟
1: ما في حاجة جديدة. قمنا الصباح أيوة الليلة بس أبدر أبدر بساعة أيوة حتى
0: وبعدين
1: لا يعني إحنا أول حاجة بقول صباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين والمشاركين والبيعلقوا لنا، وصباح الخير لأصدقاء راديو سمر وللبيت الكبير وأهله، وصباح الخير لك أنت ذاتك. صراحة الصباح ما فيه حاجة جديدة شديدة الليلة تذكر، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا بذكرها إنه أنا صحيت قبل المعتاد يعني بكثير، قبل ساعة حتى من المنبه لنا زبطه، وأنا بشكر ربنا شديد يعني أول ما صحيت بمزاج كويس جدا يعني، وقمت شغلت لي ترنيمة كده بتتكلم إنه أنت من تصحى من الصباح لازم تكون يعني صاحي وناسي امبارح ومتذكر الليله بس وبتشكر ربنا، فيعني انا جاي شاكره ربنا، وصراحه عدت لي مزاجي شديد من الصباح.
0: يا سلام يا اخي، دي حاجه جميله جدا جدا يعني دي الحاجه المفترض يعني نقوم عليها كل صباح، يعني نشكر ربنا، نسلم امورنا، نتكل عليه ونلقي همومنا عليه، لانه يوم امبارح او يوم الليله ما زي يوم امبارح،
1: صح؟ امبارح عدى امبارح عدى خلاص
0: بكل ما فيه بالكعب والسمح، فما تجيب الكعب بتاع امبارح جوده امبارح تقوم بها اليوم، لانه انا احس ان ربنا برتب لنا يعني للتاكيد برتب لنا حاجه اجمل من امبارح.
1: في كل صباح احنا بناخد احسانات جديده، مراحم جديده، عنايه جديده، بناخد حاجات احنا ما متوقعينها من ربنا. فاوقات لما بنجي بالحاجات بتاعت امبارح ومشاكل امبارح بنكون اصلا جايين متزمتين، ما عندنا المساحه انه احنا نستقبل جديد من ربنا، فبنقفل يعني زي احنا كاننا بنقفل باب البركات من الصباح لما احنا نكون متزمتين وصحيين زهجانين وما نقول شكرا وماذا. لكن لما تصحى وانت يعني بتأول حاجة شاكر حامد ربنا وتنسى يعني خلاص انت، انا ما بقول تنسى معناته ما تفكر فيه، لكن يعني تسيبه امبارح بكل شيء وتقول يا رب انا جايك الصباح ده والحاجة انا بشكرك وبعد كده انا عايز كل البركات بتاعت الليلة.
0: دي الحاجة الجميلة بصراحة. أتمنى عزيزي المستمع، أتمنى صديقي المستمع في هذا الصباح فعلا انه يوم امبارح بكل ما فيه ننساه ونتعلم منه ونشيل فيه الكويس اللي بيكمل لنا اليوم، يعني من مسؤوليات ومن خطط أو يعني حاجات مرحلة، في حاجات كثيرة اترحلت معاكم بارح وعليك الدور يعني أو عليك المسؤولية اللي تقوم بها في شغلك وفي بيتك. أكيد وانت ماشي الشغل في ناس عليها يعني شغل بايت في شغل مرحل يعني شغل مبارح مفترض تكمله لله. يعني الناس في المصانع، الناس الحسابات، الناس في المحاكم، الناس اللي فكل زول أكيد عنده شغل ما كمله مبارح، أو في ناس بتكمل شغله. فيعني تعال بنشاط جديد
1: yeah.
0: تعال بحماس جديد، تعال بروح جديدة كده من الصباح عشان تقدر تنتج.
1: أيوة.
0: عشان تقدر تقدم الأفضل.
1: أفضل
0: عشان
1: دائما.
0: تقدر تعمل. فأكيد ناس المطاعم ديل يا كمين اللي بيقوم من الصباح وجبة جديدة، وجبة شهية.
1: ديل هم ناس أساساً.
0: لا يعني ما أفتكر إن هم بيكونوا مبسوطين بيأكلوا الناس الحاجات بتاعت امبارح.
1: أيوة.
0: لكن يعني هم بينظفوا المطعم، بينظفوا الكافيتيريا. العصير ذاته بيجيبوا فريش، بيتلج جديد.
1: أيوة.
0: مويه جديده، بدفق المويه البايظه رغم انه مويه معصوره، لكن يعني في كل شيء بيطلع جديد. عشان شنو؟
1: يطلع فريش.
0: يعني يكون في تقبل والقام من الناس.
1: صح.
0: ناس ترحب بيهم، تكون الحاجه ذات الجميله كده. الناس بيقوم من الساعه كم عشان يعني يبدعوا في جو الصباح في الكافيتيريات والمطاعم؟ الناس بيكونوا مسهرين ولا
1: بيبدو الصباح تخلي أنا بيبدو الصباح شديد. يعني الساعة 9 دي كون إنك تطلع تلقى سندويتش جاهز تشتريه، أو مثلا كوباية شاي جاهزة تشتريها. فأعتقد إنهم بيطلعوا مع الأذان أو بعد الأذان بتاع الصبح ده، فإنهم هم عندهم النشاط على قولك يعني. ودي أكتر حاجة ممكن تخلينا نتلفت لها بطريقة تانية، إنه زي ما أنت قلت هم بيحاولوا يجتهدوا جدا إنه هم يقدموا حاجة فريش عشان البايت ما ينفع. فإحنا في حياتنا العملية ممكن برضو إحنا لين لما إحنا عايزين فريش، ليه ما إحنا ندي الفريش للناس جايين بنفس الغضب بتاع مبارح، وبنفس المشاكل بتاعت مبارح، وبنفس الضغوطات بتاعت مبارح. يعني حقيقة كل يوم صباح دي نعمة وهدية من ربنا. دي حاجة أنا ما بتدخل فيها، ربنا بديني لها. فليه أنا أسمح بالنعمة والهدية دي إن هي تتمزق؟

0: ولا فستان امبارح ولا تسريحته امبارح. يعني اكيد حتى القميص عندنا قميص ده غيرت من الصباح يعني قميص رايك شد. في ناس كده حتى ما نفس العطور ولا انت دائما يعني كبنات بتحبوا الميك اب والمناكير يعني طالع موضه الضفور اليامات دي جديده. أيوة أيوة. فكل يوم بلوزه جديده وضفور جديده ولا
1: نحن جميلين نحب الحياه
0: لا يعني أيوة. قصة أيوة. قصتكم طويله يا اخي ضفور مع البلوزه مع الشنطه مع
1: الحلق بنات يعني عايز نستحمى زيكم كده ونبقى مارجين يعني حتى الاولاد حاليا لا الاولاد حاليا بقى عندهم اكسسوارز بقى عندهم يعني الاولاد بقوا يهتموا بنفسهم فاحنا طالما هم وصلوا مرحله بيهتموا بنفسهم احنا المفروض نبقى ليفل اعلى
0: ترتقوا شويه
1: ايوه نرتقى يعني زمان لو كنت بس انا مثلا بكوي هدومي بمشي بشكل كويس ما بلبس اكسسوارز حاسه الاولاد بيلبسوا اكسسوارز فانا لازم البس فهمت لانه انا بيت في الاخر يعني لازم اكون جميله كنت لطيفه حلوه يعني ما ينفع يعني انا ما بعرف يعني ما ينفع ليه الكآبة
0: قلنا صباح روحه جميلة صباح لابد يكون كل شيء فيه جميل عشان يعني تستمتع بجمال الصباح فصباح ربنا بدينا له بإشراقة جميلة بنشاط وحيوية أتمنى إنك تستمتع أتمنى إنك تستغل الصباح وجو جميل ومع تغيير المناخ الأيام دي تغيير الأجواء الشتاء قاعد يزاحم في الصيف يعني الصيف ما داير يمشي والشتاء داير يعني يستغل مساحته عشان الناس اللي بتحب الشتاء يا بخت الناس اللي بتحب الشتاء أنا من الناس اللي ما بحب الشتاء كثير ما بريده رغم أنه يعني في ناس بتتكيف منه أنت بتكيف من الشتاء؟
1: ما كثير هو أنا بس بحب الشتاء في شنو أنه مزاجي دايماً تمام معتدل ما زي الصيف لكن في نفس الوقت بتجرس من الشتاء
0: كتر خيره يا اخي لكن الشتاء كويس يعني في ناس مرتاحه جدا مبسوطه منه وبتستمتع به يعني لما تلبس وفي ناس بتقلل من اللبس لانه الصيف مستهلك
1: يا ايوه صح.
0: الصيف بيستنزف هذول يعني انه يلبس كميه حاجات وكل شويه طالع لابس غير استحمى وبتاعنا لكن الشتاء في شتاء كده بيعذب الناس في ناس ما, ما انا اقول انا خلي إذن المستمعين الكرام مع الصباح الجديد ومع الناس اللي بتتابع الأولمبياد أكيد طبعا مستمتعة بألعاب القوة وأتمنى يعني أنه الناس متابعة لبيني سبورت أو لكل القنوات الرياضية المختلفة ألعاب القوة اللي انطلقت في الصين أكيد يعني الناس بتحب الحاجة دي وكمان لعشاق كرة القدم لأنه الفترة الدوريات المختلفة مؤجلة لوقت انتهاء التصفيات الأفريقية أمم أفريقيا والناس اللي بتتابع أيضا الأمم الأوروبية والناس اللي بتتابع الخليج أيضا يعني في يعني جدول مبرمج كده جميل انطلق أمس وكان الافتتاح خليج 27 تعادل العراق وسلطنة عمان في افتتاح ويعني في بداية موفقة كده بالنسبة لخليج 27 للناس الموجودة في الخليج اللي بتتابع هذا الخليج أيضا للناس اللي يمكن تكون متابعة آخر المستجدات بخصوص الجمعية الجمعية الأممية يعني الأمم المتحدة مبارح كانت حوار صعب ساخن جدا يا كاميليا أو لكل الناس اللي بتتابع آخر المستجدات بخصوص ما يحدث في العالم بخصوص حرب السودان والأمم المتحدة والحديث اللي كان يمكن يكون صعب جدا جدا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حديث يعني كلام يتطرق له بخصوص السودان ويمكن يكون كلام صعب يعني كلام ما يعني مجرد كلام لكن كلام جاب كلام ودخل الناس في الحسابات ويعني الترند اللي يمكن الناس حتتابعه كثير الأيام دي وجود حمدوغ في الجمعية وجود أركم النواف في الجمعية وغياب البرهان ده يمكن يكون يعني قلق يعني بصورة عامة في علامة استفهام كبيرة جدا جدا غياب أو عدم إعطائه إنه يخش أمريكا يعني ده براه علامات استفهام بماذا هل في عدم اعتراف ولا في اعتراف بالحكومة
1: في أسئلة كثيرة
0: في قراءة كده مبهمة في ضبابية في الموضوع ولا أنت رأيك شنو لو
1: طبعا طبعا يعني هو بصراحة يعني لو إحنا قرينا المشهد إحنا أنا شخصيا بجد ما فهم الوضع عامة

0: السيشن، رغم انه كل المعطيات بتقول كلام والناس بتتحلل كتير والناس بتتشارك كتير، لكن بيجي دايما حاجه كده بتلخبط كل الحسابات. يعني حاسه كنا متوقعين حتى في الجمعيه دي انه يحضر البرهان وما حضر، وما معروف بكره هيحصل شنو. ف يعني انا ما عايزه اتكهن او امشي ورا تحليلات كثيره، لكن في نفس الوقت يعني انا بس بتكلم بلسان الشعب. يعني مهما كان اللي بيحصل من اجتماعات او بصيص امل مثلا لشيء، خلينا بس دائما انه نذكر انه في شعب بيعاني، في شعب بيموت، في شعب بيصرخ، في شعب
1: ناس احتاج.
0: ايوه لسه ناس ما رجعت بيوتها، او في ناس ما قادره حتى تلقى لقمه العيش، رغم انه وضع حاليا في السودان صعب. حتى الناس اللي رجعت اللي اضطرت ترجع بنسبه لمنادات الحكومه ان هي ترجع واجبرت الناس ان هي ترجع بنسبه لظروف كثيره، اذا كان جامعات او اشغال وكذا. في ناس وصلت مرحله ما قدرت تلقى لقمه اليوم، بتاكل وجبه واحده في اليوم. فدي كلها حاجات يعني انا بتكلم بس بلسان الشعب بس. يعني انا ما عايز اقول ما بيهمني الاجتماعات، بالعكس دي حاجه كويسه شديده الحياة بتحصل، لكن في نفس الوقت احنا عايزين الناس دي تنظر كمان للشعب، وتنظر يعني يكون نهاية هذه المأساة الحقيقية السودانية اللي بتحصل حاليا.
1: إذا عزيزي المستمع، قرايتك للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بعض القرارات، يعني في يعني بيان طويل طلع، ويمكن فيه يعني كلام كثير جدا، فأكيد أنت حتتابع وأكيد حتسمع، ونتمنى إنه الأمور توضح والصورة توضح في الفترات الجاية. إذا تحية صباحية كده، وإحنا بنجول وبنطلع ونتمنى المنتخبنا الوطني وهو موجود في دولة جنوب السودان، أكيد مباراة مع أثيوبيا، ونتمنى إنه نشوف ونشاهد المنتخب بتاعنا بيمثل السودان، ونتمنى إنه يشرف أيضا البداية الموفقة والتصفيات. يعني أكيد دي حاجة نتمنى صراحة
0: لكم أنتم بتهمكم الكورة،
1: كل التوفيق كل التوفيق يا رب لمنتخبنا، وأكيد نتمنى نستمتع إنه الأسابيع دي كلها منتخبات يعني، فكل الخير. إذن في صباح جديد وصباح نشيط كده وكله حيوية ونشاط، بنقول صباح الخير لكل زول بيسمعنا مرة تانية، وصباح للناس اللي بتحاول تعيش الحياة رغم كل الحاجات الحاصلة حوالينا، صباح الناس اللي بتتعلم كل يوم كيف تتعامل، كيف تفهم، كيف تسامح، وكيف تحافظ على الناس اللي بتحبهم. يعني يا ريت انك تحافظ على الناس اللي بتحبهم، الناس اللي بتريدهم، الناس الغاليين على قلوبكم، لان الموضوع بيخصكم جدا جدا في الصباح انه نتكلم. الحلقه دي انا بقول الحلقه دي بتاعتك، انا بقول الحلقه دي بتاعتكم انتوا، واحنا هنقرا تفاصيلكم، هنقرا مشاركاتكم، على انه احنا قاعدين نعيش كيف مع الخلافات، مع اوجه الاختلافات المختلفه. ودارين نقيف عند حاجه ما في زول فينا تقريبا بيقدر يقول انا ما مرت بها في حياتي، او ما حصل مره اختلفت، او ما في خلاف، او ما في يعني سوء فهم بينه وبين زول. بنختلف مع اهلنا، بنختلف مع اصحابنا، بنختلف مع شريك حياتنا، بنختلف في الشغل، بنختلف في الكنيسه، بنختلف حتى مع الناس اللي بنشوفهم اقرب ناس لينا، اعز الناس لينا، منو في النقاط اللي أنا ذكرتها، إذا كان أهلنا، إذا كان أصحابنا، إذا كان شريك حياتك، إذا كان الشغل، إذا كان الكنيسة، إذا كان مع أقرب الناس لك. في زول أنت ما اختلفت معهم، اللي يقدر يقول لي يكتب لنا في زول يعني يقول كده عن نفسه أنا ما حصل مرة اختلفت.
0: استحالة
1: استحالة.
0: أنت بتختلف مع نفسك.
1: مع نفسك. أنت قاعد تدير الخلافات دي كيف؟ قاعد تدير ده كيف؟ وهل انت من الناس اللي عندك الثقافه دي؟ هل انت زول قادر انك تدير الخلافات بصوره صحيحه؟ انا تعبان في الحته دي بصراحه، بعترف يعني انا في نقطه الخلافات
0: الذين اولهم انا
1: بصراحه جد يا كاميليا الموضوع ده صعب جدا جدا، وبنتعلم، وانا اعترف انه انا قاعد اتعلم في موضوع الخلافات، لانه مرات يمكن الحماقه يعني دعم نفسي انا التصرف اللي ممكن يكون صعب، الاسلوب اول كلمه المنطقة الحديثة اللي أنا بقوله بيطلع من خشمي قاعد يأذي الناس، قاعد يبعد الناس ويخلي الناس تتكوم كده وتكون بعيدة مننا. فأتمنى أنك أنت تقدر تشاركني، بس رأيك مهم جدا جدا في نقطة الحلقة، لأنه ببساطة ما ممكن نعيش حياتنا كلنا متفقين في كل حاجة، ده مستحيل. السؤال الحقيقي كيف نختلف وما نخسر بعض؟ كيف نختلف وما نخسر بعض؟ يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. وانت رأيك شنو يا أستاذة يا دكتورة يا كاميليا؟ أول حاجة كده
0: شنو في الخلاف ولا
1: نمشي الحتة الأولى ذات الخلاف، نقعد الخلاف ده ونشوف هو شنو بالضبط كده.
0: شوف هو زي ما انت قلت، احنا ما استحالة ما نختلف في حياتنا، استحالة ما نختلف. الخلاف موجود بين أمرضينا، واجهناه أو ما واجهناه هو موجود، إنه إحنا نختلف ونتشاكل مع بعض ونكون ما متفقين، دي حاجة. ليه؟ لأنه طبيعتنا مختلفة، إحنا جايين من بيئات مختلفة، فإحنا بنختلف. شنو هو الخلاف؟ الخلاف السؤال ما إنه ليه إحنا بنختلف، لأنه الاختلاف موجود، لكن الفكرة إنه زي ما أنت قلت السؤال بيبقى كيف ندير الخلاف بتاعنا.
1: بالضبط.
0: أيوة، يعني إنه إحنا نختلف ده حاجة طبيعية جدا. يعني ده في ناس بتفتكر إنه لو إحنا اختلفنا معناته إحنا ما مثلا ما بنحب بعض، ما عايزين مثلا نكون مع بعض، لو دائما علاقتنا فيه اختلاف معناته إحنا ما ينفع نكون مع بعض، إذا كان في البيت أو في الشغل أو whatever كان. تمام، معناته مثلا أنت ما الزول اللي بتمشي معي قدام بس لمجرد خلاف. تمام. هنا المشكلة ما في الخلاف، لأنه أنت هتختلف حتى لو معضلك، لو خلوك برك هتختلف. تمام، لكن الفكرة إنه أنا كيف بدير الخلاف ده. هل الخلاف معناه إنه أنا لازم أبقى كسبان في الخلاف ده وأطلع دائما أنا ربحان كل شيء، ولا لا، الخلاف يعني إنه أنا أسمع الزول، أعمل أرضية مشتركة، أدي الزول فرصة إنه هو يتكلم عن نفسه ويعبر عن مشاعره وأفهمه، أصدق الزول اللي قدامي حتى مهما قال. وأهم شيء إنه أنا ما أطلق أحكام في الخلاف، يعني إحنا بنختلف، إنه أنا تسمح لي إنه أنا أعبر عن رأيي وأختلف معاك، لكن أحترم في النهاية رأيك، يعني يكون في احترام. ده الاختلاف، إنه إحنا ما حنتفق، إحنا ما متفقين، لكن إحنا بنتعامل مع بعض باحترام حتى وإحنا ما متفقين، وحنفتش أرضية مشتركة للخلاف ده، يا لقينا حل جذري أو وصلنا لحل مشترك. وأوقات كثيرة بيكون في تنازلات،
1: أوقات كثيرة أحيانا
0: بيكون في تنازلات
1: احتمال،
0: إذا بالذات بالضبط
1: ما 100%،
0: ما في 100%، بالذات لو كان الـ العلاقة ما ينفع إن هي تتكسر. تمام، فأنا ببدأ شنو أتنازل، لكن بعد كده بنشوف بعد شوية التنازلات الكثيرة ممكن تؤدي إلى مشاكل كمان. يعني أنا بتنازل أنا بوعي ولا لأنه تنازلات اختيار ولا لا، فالخلاف موجود.
1: يعني خلينا نتفق في النقطة الأولى إنه في خلاف،
0: الخلاف موجود،
1: يعني ما في زول على وجه الأرض يقول ما اختلفت أو أنا ما عندي خلاف.
0: وأوريك حاجة كمان، الخلاف أوقات كثيرة بيكون مطلوب حقيقي، بيكون يعني مطلوب طلب شرعي. ليه؟ لأنه في الخلاف إحنا بنكشف بعض.
1: بالضبط،
0: الخلاف بيوري الزول. يعني مثلا أنت خليك مع زول طول عمرك أنت ماشي معه ما اختلفت، تعال في يوم اختلفوا مع بعض في حاجة ممكن يكون سنين، لكن في اللحظة دي أنت بتشوف زول تاني خالص، تقول أنا ما كنت بعرف إنه زول ده كده، فهمت؟ فالخلاف الخلافات أو المشاكل بتخلينا نعرف الزول اللي قدامنا ده، نواياه، أفكاره، اتجاهاته. وأوقات كتير الخلافات كويسة لأنها بتخلينا نحط حدود.
1: إذن كاميليا، تاني حاجة نخطها إنه أي خلاف بيختلف من مكان إلى آخر، وحتى من مكان إلى آخر، حتى أسلوب الاختلاف من مكان لآخر بيختلف
0: جدا.
1: مظبوط. وحتى مع الناس، الصغير والكبير في فريق،
0: صح؟
1: فده خلينا نتفق على القاعدة دي.
0: والإنسان بيختلف
1: يعني انت ذاتك زي ما انت قلت قبل شوية، انت معضلك ذاته بتختلف. تعالوا كده ناخد رسائل المستمعين ونشوف هم هيكتبوا يقولوا شنو. أنا بقول الحلقة دي تاني بدعاتكم، الحلقة دي مهمة جدا نطلع الجوانا، لكن ما بمعنى إنه يعني إحنا بنقول كل الأسرار بتاعتنا، ولا أنت رأيك شنو؟ إحنا هنتكلم على حاجة حساسة، إنه يا أخواننا دايرين نخط النقاط على الحروف بخصوص الخلاف مفترض يكون شكله كيف عشان ما نخسر بعضنا.
0: أيوة بالضبط كيف نديره.
1: اختلف لكنك تحافظ على خطيبك على حبيبك على أخوك على صديقك على زميلك في الشغل على أختك في البيت على زوجك على الناس في الكنيسة معك. حتى الخلاف إخواننا ده ما كان عبادة لكن في ناس بتختلف فيه.
0: صح.
1: خلاف ممكن يوصل لحد بنستخدم أسوأ الأساليب والطرق. بيكون سيء جدا جدا إذا إحنا ما خدتنا ربنا في الموضوع.
0: صح.
1: يعني ما تقول لي يا كاميلا إنه ده ما في. يعني الكتاب المقدس بيتكلم بولس فيريس في موضوع حصل بين برنابا وكان حديث فيه خلاف صعب.
0: أيوة
1: جدا خلاف.
0: أيوة أيوة.
1: فده برضو أنت يعني ما معصوم من الحاجة ده.
0: يا الحته دي بتودينا انه في خلافات اوقات بتكون خلافات صحيه وخلافات غير صحيه. يعني شنو الخلاف الصحي؟ ده اللي هو الخلاف المطلوب انه احنا نختلف في الراي. تمام. لكن اذا بقول الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، لكن ان احنا بنختلف في الراي ما بنختلف في الشخصيه. يعني انا لما اجي اختلف معك في الراي انا مختلف مثلا يا هيثم رايك ده كده كده كده انا ما متفقه معه. طيب حنشوف ارضيه مشتركه. تمام. حنحاول نحل الموضوع او زي ما بولس ودل عملوا اختلفوا بس افترقوا وكل زول مشى في ده ما جرحوا في بعض. بيبدا بعد كده الغير صحي انه انا لا انا بجي بخش في شخصيتك انا بهاجمك انت بهاجم ده ودي هنا الغير صحيح.
1: يعني إذا المشكلة وين؟ المشكلة إنه إحنا ما قادرين ندي المعنى الحقيقي للخلاف. بنجي لحتة حساسة وده اللي بيخلينا نخسر بعضنا. وده اللي بيخلينا إنه نفترق لسنين. ودي مشكلة كبيرة. خلونا نأخذ المستمعين نشوف الناس اللي انضموا لنا. أهلا بكل زول. ويعني أنت حتقول الحاجة جواك. ويعني زي ما سألنا السؤال قبل في بداية الحلقة منو الما في خلاف، هل حصل؟ هل تقدر تقول لي يا أخي أنت ما حصل خلاف معاك وما اختلفت مع زول؟ لكن السؤال مهم، أنت قاعد تدير الخلافات دي كيف؟ فسناء عبد الله مرحب بك وأهلا وسهلا وصباح الخير وتحية طيبة لك. غبت عننا فترة طويلة بصراحة يا سناء، يعني لك زمن. طمنينا أنك أنت كويسة، طمنينا أنك أنت بخير. سنة بتقول حلقة من بدايتها مليانة أمل فرح وحماس. صباح الخير عليكم هيثم وكاميليا، صباح مليان بركات وإحسانات من الله، صباحكم فريش. في فريش في فريش ناسين في هموم أمس ومنتظرين فيه مراحم جديدة من الله. يا سلام عليك أستاذة سناء على الكلام الجميل، على الكلام الشيق، على الكلام اللي بيدي دافع بيدي روح معنوية حقيقة لأنه تستقبل الصباح بروح نشيطة بفكر جديد وبقلب جديد. سانتوس صباح الخير عليك البش مهندس سانتوس، تحية طيبة لك. بيقول سلام ونعمة يا الناس البركة، موضوع شيق جدا، الرب يبارك حياتكم. دارين نسمع فيه رأيك يا سانتوس، يعني ليه الخلافات بقت كثيرة؟ ليه إحنا ما بنقدر ندير خلافاتنا؟ المشكلة وين يا سانتوس؟ في العمق اللي قاعد يكون في موضوع الخلاف، يعني بيكون لسنين طويلة لزمن طويل وبيكون يعني العفو فيه مستحيل أو ما ممكن. المشكلة وين؟ النقطة وين ممكن تكون معقدة لنا؟ عندنا صديقنا بركة بركة إلى بركة ثلاثة مرات، بركة بركة إلى بركة. يا رب تكون مبارك، تكون دائما إنسان كلك بركات. بيقول لكم التحية والتقدير والاحترام وشكرا جزيلا على راديو سمر لكل السودانيين من أجل الوطن الجريح. فعلا نقول لا للحرب، نعم للسلام، وإن شاء الله ربنا يحقق السلام للسودان. شكرا، دي أجمل دعوة أمنية في هذا الصباح. نتمنى أن ربنا يوقف الحرب يعني في كل شبر في السودان، في كل منطقة، في كل ولاية. زي ما سمعنا إنه بس ناس تقوم كده على الإطمئنان، يعني ما مرعوبة، ما سمعت سودان. يعني مبارح في القضارف أفتكر فيه كانت ضربة ف يعني أتمنى كده السودان يوم واحد ينعم بالسلام. بدون طلقة بدون سودانة، يعني ما هدنة لكن إيقاف
0: للحرب.
1: إنه الحرب وقف، الناس دي يعني تتنفس سعادة إنه تستنشق هواء نقي. يعني حتى السلام ينزل ينوم في وحوش العريق الكبير ده
0: يا.
1: بكل أريحية.
0: صح.
1: ودي الحاجة نتمناها يا بركة، ودي حاجة جميلة. في رسائل عندك ممكن تقريها لنا أستاذة كاميليا؟
0: معلش عندي زونجي زونجي.
1: نعم صديقنا العزيز.
0: يا صباح الخير لأسرة راديو سمر الجميلة، صباحكم محبة ووعي وسلام. بتكلم عن موضوع الاختلاف ما عيب، بل هو جزء طبيعي من الحياة. العيب إنه نحول اختلاف الرأي إلى كراهية، والاختلاف إلى قطيع، أو النقاش إلى معركة. القوة الحقيقية ليست أن نجعل الآخرين يفكرون مثلك، وإنما أن تكون قادرا على الاختلاف باحترام والحوار دون تجريح، والتمسك بموقفك دون أن تفقد إنسانك إنسانا أمامك. فالناس لا يحتاجون أن يتفقوا في كل شيء حتى يستمروا معا، يحتاجون فقط أن يعرفوا أن الاختلاف لا يلغي الاحترام، وأن الاختلاف اختلاف الأفكار لا يعني اختلاف قيمة الإنسان. صباحكم اختلاف يصنع الوعي، وحوار يصنع التقارب وقروب. لا تخسر بعضها بسبب رأي.
1: يا سلام.
0: كلام جميل صراحة زنجي كتبه، فعلا في كل كلمة هنا فعلا بتأكد إنه الخلاف شيء صحي، لكن بنحتاج أوقات كثيرة، لكن ما دائما هو إدارتنا له بطريقة صحيحة. عندي حسين تيا بيقول صباح الخير، صباح النور والسرور عليكم جميعا، إزيكم أخباركم عنكم بخير، لعلكم بخير وصحة تامة. مرحبا بكم راديو سمر، وأحييكم بتحية صباحية، بتمنى لكم أوقات جميلة مليء بالسعادة. وإحنا كمان بنتمنى لك يا حسين تيا أسعد الأوقات وأحلى وأجمل. صاحبي شديد الأستاذ هيثم منور الحلقة، والأستاذ البركة مرحبا بكم جميعا، بتمنى تكون حلقة ممتعة جدا.
1: شكرا يا تيا. وقبلية كان عنده تحية برضو يقول الموضوع جميل جدا وشيق. فوق كل هذا قال للجماعات بتاعت الجمعية العمومية، نتمنى أن يكون هناك حل للسلام واستقرار بلدنا السودان. يا رب أن يكون في استقرار وفي حلول. نينا وعثمان صباح الخير عليك يا نينا، وانت بتتابعينا وشكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك. بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم برجاء الصلاة والطلب من الله أن ينشر سلامه على العالم تعالى. يقول تعالى يا رب روحك ألمس أراضينا. نعم ربنا يلمس أراضينا، يشفي أراضينا، يبرئ أرضنا السودان والمتعطشة لدماء الأبرياء. يعني الأرض ارتوت جدا جدا لأنه دماء الأبرياء، ناس مظلومة صراحة جت. لكن نصلي في بداية هذا العام، نصلي في خواتيم هذا العام، نسمع أخبار طيبة، والخريف دخل، ونتمنى أنه مش بس يغسل، يعني الأمطار دي أمطار خير تبدل الارتواء اللي حصل لتربتنا اللي كانت بتنبت خير، بتنتج ثمار وبتنتج بركات ثروة، يعني فيها الخيرات الكثيرة. وحتى كاميليا الحيوانات الموجودة اللي يمكن استطعمت من الإنسان السوداني اللي ممكن تكون مفترسة، يعني حتى الزواحف بتاعتنا الموجودة ممكن تكون ارتوت بدماء. يعني أتمنى أن ربنا يغسل ده كله، وحتى الحيوانات دي تعيش زي ما ربنا خلقها إن تكون موجودة، وهي بتفيد الإنسان والإنسان بيستفيد منها، لكن ما تكون هي خلاص يعني بقت يعني
0: مضرة أكثر.
1: شكرا لك يا أبو شوي، ربنا يشفي أراضينا. تريزا موسى صباح الخير عليك. ياسر يحيى موسى بو صباح الخير يا وطن السودان، تحية طيبة لك ياسر. نبيل يوسف الطريفي بناخذ رسالته دي ونشوف الرسالة دي عندك يا كاميلي، لأنه
0: لا ما ظهر.
1: نبيل يوسف الطريفي صباح الخير عليك، بيقول المشكلة عمرها ما كانت في الاختلاف، المشكلة في غياب المهارة. النقطة ناخدها معنا، المهارة بتتفقوا معاه ولا لا؟ دي الخلاصة من كل زاوية. بيقول طعم النفس أفضل، أفصل الهوية عن الرأي. مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا، مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا. لما تقول لي رأيي غلط، أنا بسمع أنت غبي. تمام. الحل قول أنا أحترمك وأختلف مع فكرتك كده، بتحافظ على أمانة الشخص النفسي فيقدر يسمعك. علم الأعصاب لا تناقش وأنت في وضع الهجوم، لا تنفعل، لا ننفعل، لا ننفعل الجزء المسؤول عن التفكير في المخ بيتقفل ويشتغل جزء الدفاع. عشان كده 10 ثواني سكوت، نفس عميق، كل ما يعني أنا الحاجة دي هنستفيد منها في جزئية. إحنا هنخلي الرسالة، أتمنى إنه هي تكون من الرسائل اللي هتاخدنا للحلول. دي دي دي دي رسالة مهمة جدا، إحنا هناخدها وهنشوف هنمشي معاها كيف. نجي للنقطة مهمة جدا ونرجع للرسائل المستمعين. أكيد زي ما إحنا قلنا لكم إنه الحلقة دي حلقتكم أنتوا، لأنه إحنا هنقرأ وإحنا هناخد رسائلكم ونرجع لحوارنا ونرجع لدرجتنا ونرجع لنقطتنا. اتفقنا على أرضية مفترض إحنا نكون متفقين على إنه ما في حاجة ما اسمها خلاف، في خلاف. لكن أضاف لنا قبل شوية صديقنا العزيز طريفي نقطة المهارة في إدارة هذا الخلاف. هل كل اختلاف معناه علاقة فيها مشكلة؟ ده سؤال مهم جدا جدا. لما نختلف، لو إحنا فهمنا معنى الخلاف وخليناه بالمفهوم الحقيقي، إحنا ما حيكون المسمى بتاعتنا أو النقطة اللي إحنا شفناها في الخلاف إنه العلاقة فيها مشكلة، ولا أنت رأيك شنو؟
0: طبعا إحنا إحنا إحنا زي ما أنت قلت إحنا متفقين في الحاجة دي. بس الفكرة بتاعت إنه خلينا نميز، خلينا نقول طيب قبل كده خلينا نعرف ليه إحنا بنختلف.
1: ليه احنا بنختلف؟
0: لانه اوكاد الخلاف ما بيجي من فراغ. اوكي، يعني في اسباب يعني انا مثلا انا زي ما قبل قلت احنا بنختلف لانه احنا جايين من طباع مختلفه، بيئه مختلفه، تجارب مختلفه، خلفيات مختلفة، وحتى توقعاتنا مختلفة. وكاد أنا مثلا بتوقع من شخص حاجة معينة وهو بتوقع مني حاجة معينة، وللأسف ما في زول بيقول التوقع للتاني، فلما انت تحصل بيقول لك أنا كنت متوقع، وانت بتبني بعد كده خلافك على توقعك انت، ما عليه وهو على الحقيقة الحاصلة. فالتوقعات وكاد كتيرة بتعمل مشاكل، وكاد كتيرة إحساس بالإهمال، يعني لما أنا أحس أنه أنا مهملة أو أنا ده بيصنع خلاف. تمام. تاني حاجة وكاد الإرهاق والتعب الليلة، لو انت متعب أو مرهق نفسيا جسمانيا whatever كان تعبك شنو، انت ابسط كلام بتحس انه هو هجوم في شخصك. ليه؟ لانه انت مخك ما قادر يستوعب، حسي انه انا المساحه دي ما مساحه نقاش، ما مساحه خلاف. فاوقات كتير الخلاف بيجي نتيجه للارهاق وللتعب ودي حاجة لازم ننتبه لها. ليه؟
1: هل التوقيت نفسه ما بكون مناسب للخلاف؟
0: أيوة. يعني هو الخلاف ما بيجينا بتوقيت معين، بيجي بس يجيك الصباح، يجيك بالليل، يجيك بكرة، يجيك أي وقت.
1: أنت مرتاح، أنت مزعج،
0: أنت لو فرحان بيجي الخلاف. لكن الفكرة في إنه هل حاليا أنا التوقيت ده بيتطلب مني إنه أنا أحل المشكلة دي أو أحل الخلاف ده ولا لا؟ لأنه إدارة خلافاتنا وإنه إحنا نتكلم في الموضوع ده، توقيت بيلعب دور كبير. يعني التوقيت والحالة النفسية لي واللي زولك قدامي. ما كل المشاكل أنا لازم طوالي أواجه. تمام. في مشاكل بتحتاج إنه لا، يا أنا أهدى يا اللي قدامي يهدى. أوكي. في مشاكل أو كاد ما بتتحل في نفس اللحظة. يعني في خلافات أوكي لو قعدنا الليلة 1 2 3 4 حلينا، في خلافات لا بتحتاج وقت.
1: لكن برضو يعني الإدارة بتاعتها ممكن تكون من زول لزول بتفرق.
0: أيوة،
1: لأنه عنده المهارة وعنده المقدرة وعنده طولة البال أو عنده الإمكانية بتاعت الهدوء. لكن يعني في خلافات بتتخلق في جو يعني أنت ذاتك يعني زي ما أنت قلتي ما مرتب له، وممكن يكون يعني من أعز الناس. والطريقة بتاعت إنه هو ذات يعني وصل لك المفهوم، وصل لك الفكرة أو الرسالة، قد تكون هي في إشكالية نفسها. فمرات ممكن يعني وأنا ما مستعد وأنا متعب وأنا كل ده، فلما تجد يعني تتفتح في الزمن ده، تتفتح في الوقت ده، بتخرب كل حاجة. ولا أنت رأيك؟
0: ما عشان كده بيقول توقيت مهم. على فكرة في إدارة المشكلات التوقيت والحالة النفسية والمكان بيفرق.
1: انت بقى دكتورة نفسية صحيح، انا من قبل انا قاعد كده
0: لا بيفرق. ليه؟ لانه لو انا جدا احل مشكلة، التوقيت كان غلط، حتى لو احنا في المكان الصحيح وحالتي النفسيه صح كويسه. يعني انا الليله صحيه انا خدت في بالي هاديه انه انا عايز احل المشكله دي مثلا مع هيثم، تمام. انا اخترت المكان الصح، تمام، واخترت الحاله بنفسي انا جايه هاديه، لكن التوقيت غلط مع هيثم، ما حقدر احل المشكله، بالعكس ممكن ازيد الطينه بله. يعني اقول ده راح يحل المشكله، يقول إيه انت اخترت لي الوقت ده، فهمتني؟ الاوقات اوقات ال اذا عشان كده قلت لك الحاله النفسيه بتفرق شديد تجاهي وتجاه الشخص، والمكان ذاته. احنا دائما بنتكلم انه عشان نحل او ندير الخلافات بننسى المكان. ليه؟ لانه المكان، انا طالما دار احل خلاف لازم اجيب الزول في حته اللي هو بيكون مرتاح فيها، فهمتني؟ ما ينفع حل المشكلة مثلا في الشارع، وما ينفع حل المشكلة في حتة هو بينزعج فيها، لأنه إذا أنا عايزة فعلا أدير خلاف لازم أجيبه في حتة هو بيكون هادي فيها، حتة مكان هو ذاته بحس فيه بالراحة، عشان يقدر يستقبل مني الكلام وعشان يقدر يفهم أنا عايزة أقول شنو. فدي حاجات كلها بتأثر على إنه أنا كيف أدير المشكلة. أما الخلاف بيجي زي ما أنت قلت، في أي وقت بيجي خلاف، لكن بيبقى الفكرة إنه منو حيدير شنو
1: داخل البيت. لو أيوة. احنا في يعني تونس كده في بيوتنا البسيطه، واحنا اخوان، واحنا يعني لما نقول اخوان معناه الموضوع منتهي.
0: Yeah.
1: الخلافات في البيت هنا مفترض يعني تدار كيف، او بيعطوا طريقه او بيعطوا اسلوب. فمرات ممكن يعني ما نقول الاخوان ما بيزعلوا من بعض ممكن شهر.
0: في اخوان قطعوا بعض خالص في الحياه
1: وبس مجرد خلاف.
0: بيبدأ خلاف من بدري وبعد كده بيعيشوا هم مقاطعين بعض لسنين طويلة أو لمدى الحياة. اللي تاني يسمع إنه أخوه انتقل ولا كده، فدي حياة صعبة صراحة.
1: يعني ده يسموشني يعني مثلا أنت، أو يعني يعني مسمى نقدر نقول يعني في الحتة دي إنه ده ما أخوان. يعني غير إنه دي زوجته أو ده معرف زوجها أو يعني أعمام، ودي موجودة عندنا بكثرة، موجودة عندنا بكم هائل، إنه لغاية هسي ما لقي لهم مسمى إنه دشنو بالضبط ولا انتراكشن.
0: هو بصراحة أنا ما بيفرق معايا المسمى في الحتة دي. يعني شنو لو أنا سميته ده خلاف ولا مشكلة عائلية ولا بتاع، الفكرة إنه في حاجة مفروض تتحل وما تحلت، في قضية هنا. أوكي، إنه الناس دي بتختلف لدرجة إنه هي ما بتكلم بعض وهي لا علاقات بالدم، تمام. المشكله دائما انه احنا في البيت، انه احنا مثلا في بيوتنا بنفتكر انه احنا مفروض ما نختلف كاخوان او كاباء وامهات او مفروض ما نختلف، تمام. عشان التوقع ده بيفضل اوقات في راسنا، تمام، لوقت طويل، فبنصدم لما نيجي خلاف، تمام. المشكله انه احنا في البيت وما عندنا ثقافه الشخصيات المختلفه، تمام. هي حل واحد لكل المشاكل في البيت. يعني بنلقى مثلا الأب أو الأم بتحل المشكلة بطريقة واحدة بس، يا تستخدم أسلوب الترهيب أو الضرب أو ده، أو تحل الحوار أو كده. فما في ذاته تنويع أو تكنيكات مختلفة لكل حل، لكل مشكلة، لكل إدارة لخلاف، فهمتني؟ عشان إحنا متعودين مثلا بيكون ماشيين بنمط معين ومتوقعين إنه مثلا أختي خالص ما في يوم حتختلف معي وما في يوم حتتعامل معي بطريقة غريبة، فبيجي الصدمة دي عندي، فبيبدأ شنو تبدأ المشكلة ما في الخلاف زي ما إحنا قلنا، المشكلة إنه بعد كده أنا اتعاملت مع زول ده في شخصيته، تمام؟ فببدأ شنو هي تجرحني أنا أجرحها، بنصل لمرحلة بنهين بعض في شخصياتنا، بنتكلم كلام ما كويس، فبيبدأ الخلاف الليلة وبكرة بعد بكرة
1: ننميه.
0: أيوة بيكبر، وبعد كده بيبدأ فيه حاجات متراكمة بتحصل ومشاكل قديمة، حتى لو حاولنا نتجاوز النقطة دي ومشينا لقدام، تمام، بعد سنة سنتين رجع أخوه قال لك نفس الكلام، بتطلع المشكلة بتاعت سنين اللي ورا. هنا دي مشكلة هي أنا تخيلية بتكمن في إنه اصلا مثلا في البيت حتى واحنا اطفال واحنا صغار ما في اداره حقيقيه للمشاكل. يعني مثلا انا بحترم جدا الابهات لما يشوفوا عيالهم بيتشاكلوا يجيبوهم الاثنين يقعدوهم يفهموهم، كل زول يتكلم يعبر عن نفسه وبعد كده ده. فانماط الشخصيه، يعني ليه؟ لا انا لو عرفت شخصيتي مختلفه عن شخصيه اختي هعرف كيف انا ادير الخلاف معاه. ليه؟ لانه ما كل الخلافات، يعني مثلا عندي اخت او اخو لما يشاكل بيتنهر وبيتهيج وبيكسر وبتاع، لما هو يكون زعلان في اللوكت ده ما انا اصير على رايي انه لا لازم انا كلامي صح، حتى وكلامي صح ما ضروري دلوقتي حاليا، يعني حاليا كده اثبت انه انا صح واثبت انه كلامه غلط وكده. ليه؟ لانه شخصيته شخصيه غدوبه، فهمت؟ خليه يهدى، خليه يطلع بالربات، لما يهدى بعد كده اجي احاول احل الخلاف. مثلا شخصية تانية بتتجنب الكلام، اول ما يحس انه في خلاف حصل يرزع الباب
1: ويطلع.
0: طيب عايزين نحل المشكلة، هو ما فاضي، عايزين المشكلة هنا بتبقى شنو؟ اوكاد كويس. ليه؟ لانه ممكن يسيب المشكلة تهدى ونهدى، لكن اوكاد كتير اذا بيبقى النمط متكرر بيبقى مشكلة كمان. ليه؟ لانه بيعتبر انسان تجنبي، وده بيخلي المشاكل تزيد وتزيد وتزيد. في شخصيات مثلا بتمشيك تقول لك نعمل كده، تقول لا، حس انه الوضع بدا يتوتر، بدا ده بيقدم طوالي تنازلات، تمام؟ ليه؟ عشان المركبه تمشي، عشان مثلا هو داري يريح دماغه، عشان خايف يخسر الزول اللي قدامه، فهمتني؟ فبيقدم شنو؟ تنازلات. التنازلات زي ما انا قبل قلت تنازلات مطلوبه، لكن لما يبقى كمان ده برضو نمط متكرر، وانت بتتنازل ما عشان انت مقتنع لكن بتتنازل عشان تمشي، دي بتبقى مشكله.
1: اذا ده الحاصل في بيوتنا، هل ده الحاصل بيننا كاخوان وده الحاصل في بيتنا الصغير ولا لا؟ نرجع للمستمعين، نرجع للمتابعين، نشوفهم هم قاعدين يكتبوا ويقولوا شنو. وزي ما قلت انه الحلقه دي بتاعتك، الحلقه دي بتاعتكم، يعني احنا نرجع لهم نشوف سناء قالت شنو. انا بفتكر انه لو كل الناس كانوا متشابهين في افكارهم، أحلامهم، شخصياتهم وطريقة نظراتهم للحياة، كانت الحياة هتكون رتيبة ومملة شديد. وبتقول الاختلاف ما عيب، الاختلاف ميزة، وربنا خلقنا مختلفين لحكمة هو أعلم بها، تمام. لكن لأننا مختلفين طبيعي نختلف في آراء ومواقف وقرارات كبيرة أو كثيرة، وهنا بيجي الخلاف. المشكلة ما في إننا نختلف، المشكلة في كيف ندير اختلافاتنا من غير ما يتحول لخصوم. ننتبه للنقطة دي، حساسة جدا جدا، إنه كيف ندير خلافاتنا ما يوصل لخصوم. أنا أتخاصم مع أخوي، أتخاصم مع أختي، أتخاصم مع أمي، أتخاصم مع أبوي، أو كلام أبوي يجرحني أو يجرح أختي، لأنه حاول يحل المشكلة لكن جات بطريقة ممكن تكون ما مرضية لي ولا مرضية لهم، ومن غير ما نخسر الناس اللي بنعزهم. وده اللي قاعد يحصل حقيقة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه في ناس عزيزين جدا إحنا خسرناهم بسبب إنه إحنا ما عرفنا ندير الخلاف. المرونة ما معناه أغير شخصيتي أو أتنازل عن مبادئي وهويتي، لكن معناها أعرف متين أتمسك ومتين أتنازل ومتين أسمع الطرف الثاني وأحترم حقه ويكون مختلف عني. في النهاية ممكن نختلف في الرأي ونظل متفقين على قيمة الإنسان والعشرة والمحبة اللي بتجمعنا. نختلف نعم، لكن ما نخلي اختلافنا سبب إن نخسر بعضنا. ده الكلام، ده الكلام اللي احنا قلناه، وده الكلام اللي بيتثني عليه أستاذة سناء، ودي الحقيقة. فاحنا مكملين نشوف امير محمد ادم بيقول صباح الخير عليكم، صباح الوطن الجميل. شكرا لك يا السيد امير، وان شاء الله نشوف وطن كله بيسعى الجميع، وطن يجمعنا ويوحدنا مره تانية بدون خلافات. يوسف مراد بيقول صباح الورد والياسمين عليكم جميعا حبيبي هيثام والاستاذ البركه. يا يوسف مشتاقين يا خليك، وحشه كثيره جدا جدا يا يوسف، تحيه طيبه لك. رايك شنو يا يوسف موضوع الخلاف داخل البيت؟ الاختلاف لما زول يختلف معك بتوصلوا لشنو؟ هل في حلول ولا لا؟ وكيف نقدر ندير الخلافات بتاعتنا؟ سلمى السنوسي صباح الخير عليك، بيقول صباح النور عليكم. الاختلاف وارد وطبيعي في العلاقات الإنسانية، لأنه كلنا بشر، ما في زول كامل ومكمل. المشكلة ما في الاختلاف لأنه أمر طبيعي، بس المهم نحن كيف نتعامل مع الاختلاف ده ونديره بشكل صحيح. إذن عندنا مشكلة أساسية في كيفية إدارة هذا الخلاف. نقطتنا النقطة
0: الرئيسية
1: الرئيسية إنه إحنا متفقين إنه في خلاف وكلنا بشر، وأنا عجبتني إنه ما في زول كامل يا أخواننا. وما في زول ما حيغلط عليك أو أنت ما حتغلط عليه، أنت حتغلط وأنت حتختلف وأنت حتقول رأي وحيكون كلام حيزعله. ممكن تقرأ لنا رسائل يا أستاذة كاميليا؟ في كوكو بوب، كوكو بوب بيقول صباح الخير هيثم وكاميليا، سلام ونعمة للناس البركة، الموضوع شيق للغاية، موضوع الاختلاف، والاختلاف نوعين، جاب لنا حاجة جميلة، في اختلاف بيني وفي اختلاف في اختلاف بيبني عفوا وفي اختلاف بيهدم، ولكن الاختلاف ككلمة بيعني الفروقات في وجهة النظر. تمام، في الاختلاف بنكتشف الأمور الفايتة علينا ومن خلاله نقدر نقرر الشيء ممكن يبقى. ده كلام أو أسلوب، يعني هو جاب صيغة جديدة في الكلام، لكن هو المضمون يعني. وفي الاختلاف التنوع في المفاهيم بين مختلف الناس في تبادل وجهات النظر، بس كيف نجعل من الاختلاف خيار جاذب لبناء وليس للهدم. الاختلاف أساس ثابت واقعي، بينما وجهات النظر قوة متحركة وتتغير مع الزمن. كلام جميل، يا سلام عليك يا كوكو بوب، كلام يعني من الدماغ زي ما بنقوله، كلام من الطاسة، كلام فنان، كلام مقعد جميل جدا جدا. وفضلي
0: عندي هنا أسبرين بيقول صباح الجمال والسعادة على التيم العامل وراديو سمر، الموضوع ما في إننا نتفق في كل حاجة، الموضوع كيف نختلف من غير ما نكسر بعض،
1: تمام،
0: نعاتب من غير تجريح، ونسمع قبل ما نحكم، ونتذكر إنه الزول اللي بيختلف معانا ممكن يكون هو نفس الزول اللي بيوقف معانا بكرة. الاختلاف ما مفروض ينهي العلاقات، طريقة اختلافنا هي اللي بتحدد نهاياتها، نهاية العلاقات.
1: الزول العزيز ده هو بيشيل معايا الحارة.
0: أيوة،
1: الزول العزيز ده أنا اللي بحتاج ليه بعدين. الزول اللي أنا اختلفت معاه ده ممكن يقول لك مسمار قلبي.
0: يعني انا معلش خلينا اعلق على الـ على الـ على الحته دي. يعني زمان انا عندي قاعده ثابته، انا من النوع اللي بحب اواجه،
1: تمام،
0: فقبل ما اواجه بسأل نفسي سؤال واحد ويمكن لحد حس عديل كده، بقول انه انا عايز من العلاقه دي شنو،
1: انا عايز منها
0: شنو، اي يعني هل انا دايره تكمل بغض النظر يعني ايا كان العلاقه، حتى في الشغل دايره، انا دايره العلاقه دي تكمل بمشي شنو، بختار كلمات معينه طريقه معينه بحل بها الخلاف، عايزاها تجوط دي معناته انا ما دايره معك، فهمت؟ مجوطه. فعلا هي اللي بتحدي طريقه دايرتنا للخلاف، والكلام اللي احنا بنقوله اثناء الخلاف هو اللي بيحدد العلاقه دي تستمر ولا لا. يا عندنا برضو أحلام راكولا خليفة بشارة بتقول دكتورة كاميليا يا سلام على الرسالة، شكرا يا بركة وشكرا الفريق العامل. يا أحلام، أنا مبسوطة شديد شديد شديد، أول حاجة أنه أنا يعني شفت رسالتك في البرنامج، حقيقة أنا ما أعرف أقول شنو لأنه أنا كنت أفتش على زولة دي لي سنين، فكونية هي طلعت لي.
1: فأحلام
0: أحلام حقيقي حقيقي حقيقي، أنا مبسوطة إنه شفت رسالتك، وصباحك خير وسلام، وأتمنى إنك تكملي معاني أحلام.
1: يا أحلام، أنت فاجأتي كاميليا يعني بوجودك الليلة في الحلقة، وأتمنى يعني تكون للخير صراحة، يعني أنا حاسس إنه
0: لا حقيقة أنا تأثرت صراحة، لأنه هي صاحبتي شديد، وأنا فقدت الاتصال بها لها سنين، وكنت بفتش يعني ما بفتش كيف أنا أحاول أوصل لها، فكون إنها تصهر لي هنا يعني أنا مبسوطة إن هي كويسة وفي الخير يعني.
1: الحمد لله يا أحلام صراحة، يعني نشكر ربنا كثير حقيقة إنه يعني قدرتي الليلة تعمل لنا مفاجأة كبيرة جدا للغالية كاميليا، وإنك أنت بخير.
0: Yeah.
1: يعني إنك كونك أنت يعني في وسائل التواصل الاجتماعي بأن إنك أنت بصحة وعافية، ربنا يديك العافية، أتمنى إنه ده يحصل بعد الحلقة يعني.
0: Yeah.
1: لكن كيد نشكر كيد ربنا كثير جدا جدا. وعلي أحمد بيقول صباح الخير راديو سمر وكل المتابعين وشعبنا الكريم. علي، بمناسبة احنا منتظرين رسالتك، احنا منتظرين يعني نسمع انت بتقول شنو. جمال ويلسون، انت وين؟ وايضا ديسكفر، وايضا صديقنا العزيز
0: African Union.
1: أفريكا. أنت وين يا أفريكا والناس الجميلة؟ وتحية طيبة لكم. حسن تيا بيقول هو الإنسان في ذاته مختلف جدا. الإنسان هو الإنسان في ذاته مختلف جدا في طبيعته في تصرفه وفي أخلاقه. ولكن فعلا عنوان حلقة جميلة ويحتاج مننا أن نفهم بعض. كما يقول الكتاب المقدس إبراهيم ولوط كانوا مختلفين، ولكن إبراهيم بحكمته قدر يختار طريق. قال له إن مشيت شمال فأنا يمين، فكانوا مختلفين ولكن إبراهيم ما خسر لوط. ودي الحاجة الحقيقية بأنه كيف إنك تكون حكيم، وكيف إنك أنت في اللحظة دي في الوقت ده، وممكن تكون أنت عارف كمان الحتة دي كمان أخذتني في حتة جانب آخر مهم جدا جدا في إنه وأنا في ده أخوي بيختار الحاجة اللي يمكن أنا شايفة لنفسي كويسة أتنازل أخليه يمشي. لأنه أفتكر نظرة لوط كان مختلفة من نظرة إبراهيم.
0: أيوة.
1: والكان شايفه بالنسبة له أفتكر كان إبراهيم برضو ممكن نفكر فيه، لكن الحكمة اللي أخذها إبراهيم إنه ده برضو أخوي. ده برضو أنا أتنازل من أجل إنه هو شنو
0: ينال الأفضل برضو.
1: ينال الأفضل. ودي قمة القدرة على إنه أنا يعني أقدم الحاجة الكويسة لأخوي وأنا أتمنى له الحاجة
0: الأفضل
1: يعني. الأفضل ما الحاجة الكعبة، حتى لو دع الحسابي. ودي ممكن تكون نادرة جدا جدا في إنه مرات ده بيخلينا في الخلاف، ده بيخلينا في اختلاف الرأي، يبرد يهدي أمور كثيرة جدا. أيوة. جدا. وعلى فكرة بيخلي هذا الإنسان يتعلم مبدأ غير عادي حتى لو ما كان عنده، إنه دائما بيحب نفسه، إنه دائما بيشوف نفسه إنه هو بيستحق الحاجة دي. بعض مرات في ناس بسبب تنازلنا وبسبب حكمتنا بيتغير أفكار جدا جدا على إنه كده أنا أغير تصرفي
0: أو
1: يعني فكرتي عن الحاجة دي. فشكرا لك. عندنا رسالة تانية من أمير محمد آدم بيقول ربنا يصلح السودان يا رب العالمين. أمين يا رب. تحية طيبة لك يا صديقنا العزيز. انت قريت رسالة سبرين صح؟ تبت صباح الخير راديو سمر. تحية طيبة. شيراز إسماعيل مرحب بيكي. جوج إبراهيم تحية طيبة ليكي. محمد ديسكفر ظهر أخيرا الحلقة. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا أسرة راديو سمر، بس عايزين نعرف بين الخلاف والاختلاف. يعني في شريحة صغيرة كده، يعني هي يعني سلك صغير بين الاختلاف والخلاف حنجي فيه. وبيقول الرب في الكتاب المقدس قال بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. فدي نقطة نقطة جميلة جدا جدا كميليا، الخلاف والاختلاف. وده اللي احنا مرات كثيرة ما قادرين نميز بينه وبين انه ده اختلاف ولا ده خلاف. ودي مشكلة
0: يا اختلاف وجهة. أيوة. الاختلاف يعني انه احنا ما بنشبه بعض. كلامنا ما بيشبه بعض، افكارنا ما بتشبه بعض. ده الاختلاف.
1: ده الاختلاف.
0: تمام. الخلاف اللي هي المشكلة ذات نفسها. تمام. الخلاف انه اختلافنا ده اوقات بيصنع مشاكل، او هو الاختلاف بالعكس مفروض يؤدي انه الناس تتفق مع بعض، لكن الاختلاف ممكن في الافكار في كده فبيصنع مشاكل فبيجي ده الخلاف. والخلاف اوقات كثيرة بتحول من نقاش وخلاف بسيط لجدل. تمام. وانا اعرف كيف انه انا في اللحظه دي انا بناقش ولا انا بجادل. دي تبقى المشكله. تمام. ليه؟ لانه لو انا عرفت يعني شنو نقاش يعني شنو جدال، انا بقدر اطلع انسحب من الـ من الـ من النقاش في اللحظه دي واسكت عشان اكسب الزول اللي قدامي. النقاش انه احنا اختلفنا في الرأي، حصل مشكلة بيناتنا جينا نتناقش يا أخي حصل لي واحد اتنين ثلاثة. والخلاف أو النقاش بيدور حوالين المشكلة. عشان كده لما نجي نحاول ندير خلافاتنا لازم نحدد مشكلتنا شنو. ما نتكلم ساكت. يعني ما اجي اقول لك تعالي هيثم انا الليله مختلف معاك وانا دي شكله معاك، واجي اشنو اقول افرش ملايا واقعد اطلع عليك من كل بستان زهره. ما ينفع كده. لازم انا احدد الليله انا جاي يعني اختلف معاك او نناقش معاك يا تو مشكله. انا ليله انه تحديد المشكله بيجنبنا انه احنا نكون ناس كده بنتكلم ساكت. تمام. او ما عارفين احنا ماشيين وين. ليه؟ لأنه لو أنت في المشكلة وأنت بتتناقش مع الزول ما عارف نفسك أنت عايز شنو من النقاش ده أو ماشي لوين، بتلقى نفسك دخلت في حتات ما حقك.
1: أو حتى النقاش ده ما مبني على أسس، النقاش ده أيوة. بس يعني
0: ما قلت لك مفتوح زي بس عشان كده حيجيب لك من الشرق ومن الغرب. والسنة الفاتت لما كنا وتتذكر، وأنت أصلا تكون ناسي المشكلة. ده النقاش. الخلاف الجدال بقى الجدال لما يكون النقاش كده تمام، انه ما مفتوح ساكت، ما في اسس، ما في تحديد للمشكله. وبعد كده ابدا اخش في شخصيتك انت. يعني مثلا زي ما قبل واحد قال انه مثلا يقولوا لي مثلا انا ما في معناته انا غبي. انت انا اقول كلام انت تسمعه، او انا اقول لك انت ما غبي اصلا ما بتفهم، او انت مثلا تتذكر انت انسان مهمل السنه الفاتت لما عملت، او مثلا انت اساسا ما انسان بتقول اي كلام. يعني فانت اول ما ابدا اخش في حته الشخصيه ما الموضوع، أنا كده بديت أجادل وبجادل في الفارغ تمام. وبعد كده أنا بحول الخلاف البسيط لمشكلة كبيرة. وبعد كده شنو الموضوع ما بيبقى إنه إحنا اختلفنا في الرأي. بتقول أيوة أنا ما نجي نقعد تقول ما أنت قلتي أو أنت قلت أو أنت عملت ليه، لأنه أنا دخلت هنا في شخصيتك. ودي لازم إحنا نفرق بيناته يا جماعة. لازم إحنا في خلافنا نعرف إنه أنا مختلف حول موضوع ولا في الشخصية حول الشخصية.
1: إذن المستمعين الكرام، بدينا نخط النقاط على الحروف في حاجات مهمة جدا. أشكركم إن إحنا متفقين في إنه في خلاف، لكن المشكلة الأكبر اللي إحنا كلنا كمان ماشيين على إنه الكيفية اللي إحنا قاعدين ندير بها هذا الخلاف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنه متجذرة في يعني كل البشر.
0: Yeah.
1: احنا ما بنقول بس الشعب السوداني، ما بنقول يعني احنا السودانيين برانا، لا، العالم كله. والحروبات القايمة والمنافسات القايمة وحاجات الكثيرة القايمة ممكن تكون نقطة الخلاف. ممكن يكون في يعني مجتمعات أصعب مننا.
0: أيوه.
1: وفي ناس ممكن تكون مختلفة. فده كل شيء وارد، لأنه في ناس يتفقوا معنا احنا بشر. وزي ما قالت كميلة قبل شوية، إحنا ما كلنا واحد، وكل زول عنده وجهة نظر، كل زول عنده رأي. يعني للحاجة العميقة أكتر، أنا وأخوي في البيت، أنا وأختي، أنت وأختك، أنا وأبوي، أنا وأمي، أنا وزوجتي، أنا وأنا، في خلاف. الموضوع ما كده، لكن هل إحنا بنقدر ندير هذا الخلاف ولا لا؟ نشوف خميس أيوب بيقول صباح الخيرات والجمال بكل فخر. يعني انه بجد انتوا اطلعتوا على مواضيع مهمه جدا جدا داخل الاسره. اول حاجه خلينا نشكر يا كاميليا انه يعني اسره راديو سمر الكبيره بقينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا، انه احنا بقينا اسره. يا اخواننا ده شرف عظيم جدا جدا ان احنا راديو سمر نكون في هذه الاسره بتاعتنا، الاسره الكبيره. واتمنى انه ده يعني أتمنى ربنا يدينا النعمة دي والامتياز إنه يكون في برنامج اسمه الأسرة الكبيرة. أتمنى يعني أنا الحاجة دي أخذتني لبعد تاني، إنه البيت الكبير وتناقشنا فيه تقريبا أنا ورشيدة وإناس في إنه ليه ما يكون في حاجة اسمه البيت الكبير اللي بيجمعنا والبيوحدنا. شكرا يا خميس. نعم كثير بتحصل خلافات بين الإخوة والأخوات، لكن محتاجين التوعية فعلا من الأشخاص الكبار أو اللي عندهم تجارب في الحياة لكي نسمع عليهم ونستفيد لكي نقدر نحل مثل هذه الخلافات. شكرا لكم دائما مواضيعكم الجميلة. حقيقة في ناس مجربين، في ناس خبرة، وفي ناس يعني قدروا يحلوا مشاكل. عشان كده في ناس الإدارات الأهلية ولا انتراكشن، في ناس الجودية، وفي الآباء الكبار. يعني في ناس عندهم مقامات هم مرجع بنرجع لهم، في ناس المشهورة عملوا لها دراسات إنه دل في الخلافات، وهم بيقدروا يعني لما تقعد معاهم بنقدر نسمع منهم، بناخد الحاجة الممكن تفيدنا مع بعض. قريت رسالة الزنجي صح؟
0: يا
1: بتاعت الاختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي؟
0: لا دي جديدة.
1: ممكن عندك
0: يا بيقول اختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي، لكن كل شخص له شخصية وتفكير وطموحه وطريقته في الحياة. المشكلة ليست أن نختلف، وإنما أن يتحول إلى حقد وقطيعة، يعني أو كسر للخواطر. الأخ قد يختلف مع أخيه في المال أو الزواج أو العمل أو طريقة الحياة، لكن تظل بينهم رابطة لا تعوضها أي علاقة أخرى. نختلف في الرأي لكن لا نختلف في المحبة، نتخاصم أحيانا لكن لا نقطع صلة الرحم، نعاتب بعضنا لكن لا نهدم البيت. فالأسرة القوية ليست التي لا تختلف، بل الأسرة التي تعرف كيف تختلف وتحافظ على بعضها. الأخ الذي تختلف معه اليوم قد تكون هو أول شخص تبحث عنه غدا عندما تضيق بك الدنيا.
1: كلام حقيقي.
0: كلام جميل صح،
1: ده قمة الكلام. يعني أنه كيف في بيتنا كلنا نقدر ندير هذا الخلاف، نتخاصم، نختلف في موضوع زواجك، نختلف في موضوع ارتباطك، نختلف في أنك أنت بتتعامل مع منو ومنو، لكن أحافظ على أخوي، أحافظ على أختي، أفكر في أنه كيف أنا ممكن أخسره لو أنا ما سمعت لها أو حتى أسئت لها. ودي ممكن تكون الحاجات الحاصلة الأيام دي داخل البيت. يعني في حاجات كثيرة إحنا بناخدها بدل ما نجيف مع الزول نحلها، بنجرحه، بنسئ له، وحتى إنه الموضوع يتأزم له، لا يقدر يحل، لا يقدر يربط
0: يعني.
1: لا يكون قاعد فيه ولا يمرق منها. وما أكتر الجروح الحاصلة الأيام دي يا كاميليا، والأخطاء والغلطات اللي ممكن تكون سهواً في ناس دخلوا فيها في الارتباطات والعلاقات العاطفية والحاجات زي دي. فبدل ما تكون فيها معالجات، يعني في ناس مجروحة، في ناس مكسورة من برا، لما تجي لبيتها بتتكسر زيادة، تلقى الإساءة، تلقى الأسلوب ممكن يكون أسوأ من ما كان يسمع في الشارع. ده أنا أسمع من بيتي، ده أسمع من أخوي، ده أسمع من أختي. فكيف ده يخلينا إنه في الغلط نقدر نتفاهم مع بعض ونحل؟ ولا أنت شايف شنو في الموضوع؟
0: هو صراحة الحتة دي مهمة شديد. ليه؟ لأنه أوقات إحنا بنقول كلام سيء لأنه إحنا مجروحين.
1: نعم.
0: تمام. ودي الحتة لازم نفرق بينها بينه وبين الخلاف العادي. الخلاف لما يجي، أوكي، أنا الليلة حصلت مشكلة بيني وبين أخوي، حصل مشكلة بيني وبين أختي أو أبوي أو كده، هل أنا بتكلم من من من مبدأ أو من نبع قلب مجروح مكسور، ومن من حتة إنه أنا قبل كده حصل الخلاف ولسه عملت أم جواي، من حتة إنه أنا كارها ناس البيت وما عايزام، ولا أنا لا أنا عايز أحل خلاف عشان أنا أستمر في ال... طبعا إحنا عشان ما عندنا دايما ثقافة إنه إحنا نحاول نحل بالذات المشاكل العميقة اللي بتحصل في بيوتنا، فبيكون أصلا كلنا عندنا هذه الجروح من الأسرة. يعني بتلقى قبل كده أختك قالت لك كلمة أنت لحد الآن متذكرة. تمام. ليه؟ لأنه ما قدرنا نتكلم ونحل الخلاف، لكن في نص الخلاف بتجي كلمات كده نتيجة لجروح عميقة قديمة ونتيجة لخلافات كبيرة. وده مشكلة، إنه التراكمات اللي بتكون جواي والتراكمات اللي بتحصل لو أنا ما تعلمت حاليا، خلاص أنا كبرت مثلا، لو أنا فتحت بيت أنا ما تعلمت إنه أنا عيالي ما أربيهم على التراكمات، ما أربيهم على الكلام المجروح اللي بيجرح، يعني الكلمات اللي بتجرح حتى لو أنا أطلقتها كأم سنة أو أخت أو كده، حجيب شنو؟ حجيب نفس ده ما أقوله، نفس العملة بنفس الوجهة، حجيب برضو بيت ما قادرين يحترموا بعض، ما قادرين يحبوا بعض، ما قادرين يعبروا عن بعض عن مشاعرهم. ليه؟ لأنهم هم كل زول واحد من مجروح من التاني. ودي اللي بتخلي انه في بيوت كثيرة، اي نعم، حتى لو كان شكلها مترابط لكن هي مفككة من جوا. ليه؟ نتيجة خلافات. ليه؟ لانه نتيجة مشاعر والاسلوب. وانا دايما بقول، يعني انا حتى في بيتنا دايما بتكلم لما نتشاكل مع اخواتي او نختلف كاخوات، بقول لهم يا جماعة الاسلوب
1: اهم
0: من الشكل. يعني وانت دارت الشكل معي ما عندي مشكلة، علي صوتك، عبر عن مشاعرك، لكن ما تقول كلام لما نهدى ونرجع
1: نندم عليه.
0: ما تقول كلام يخليني أنا أقول إنه لا زول ده جواه زبالة بدل محبة. ما تختلف معي أنا كأختك زي اختلاف زول في الشارع. تمام. ودي بتفرق، لأنه أنا لما نختلف مع المدير بتاعي في الشغل شيء، ولما نختلف في البيت شيء، ولما نختلف في الشارع شيء. هو طبعا في النهاية الزول مفروض يكون جواه حاجة واحدة، لكن أوقات الكلام اللي بيطلع مني، أوكي، تجاه أختي أو تجاه صديقي هو نفسه الاسلوب اللي بيطلع تجاه زول في الشارع انا ما بعرف
1: ده ده ده
0: ده وده بيسيب اثر
1: بيبرز شخصيتي اصلا
0: أيوة
1: هو
0: أيوة
1: ده انا يعني
0: انا وبيسيب اثر في الزول اللي قدامي لما الفرق شنو الليله لما انت تنبزني او تشاكلني او تسيء لي او تهيني وانت وبتعرفني وبتاكل معي طول اليوم وقاعد معي نفس الكلام ده انا بلقاه من زول غريب برا لا بيعرفني ولا عشان كده انا دايما بقول شنو الزول اللي بيقول لي انا ده انا كاميليا فاروق دي الليله الزول بوجه لي اساءه طوالي بقيس هو بيعرفني لو ما بيعرفني ما بيفرق معي
1: أنا
0: ما بيفرق معي لأنه هو ما بيعرفني حيفا هو حيقول حاجة ناتجة من شخصيته هو لكن لو أنت بتعرفني وجيت قلت لي نفس الأسلوب ده معلش هنا في مشكلة
1: هو دي الحقيقة كاميليا اللي إحنا نقدر نقولها اللي خلت أزمات كثيرة متراكمة أو خلت إنه ما في علاج جذري لشخصياتنا لأنه يمكن تكون يعني الإساءة أعمق داخل البيت فده نتج

0: هذا الإنسان. أخوك الواقع في مشكلة، أختك الواقع في مشكلة، أو مثلا بيت عمك أو بيت خالك الواقع في مشكلة، لما تجي البيت إحنا قاعدين نحتويها، هل بنزيد عليها الألم والمعاناة اللي يمكن تكون جاية بيهم من برة من الشغل؟ هي اختلفت مع ناس الشغل، لكن هل أنا بجي بهاجمة؟ هل أنا بجي بهاجمه؟ هل أنا بجي بتفق من غير ما أفهم، من غير ما أعرف الحصل شنو برة معاه ولا لا؟ فممكن مرات حتى كميلة بنسمع من برة، لكن وحتى بنجيب نفس الخلاف ده
1: جوا
0: ونجي نحمله على أخوه في البيت أو على أختي في البيت. أيوة. رغم أنه أنا ما فهمت منها أو ما سمعت الطرفين. يا أخوانا في مرات كبيرة جدا ما بنقدر نحيل خلاف إذا الاثنين إحنا ما قعدناهم سمعنا منهم.
1: صح.
0: ما تتعاطف مع كفة والكفة الثانية هي تكون مظلومة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. ولا أنتوا رأيكم شنو؟ فإحنا مكملين معاكم المستمعين مع الكرام في رسائلكم. يا صديقنا العزيز سمعان، صباح الخير عليك وأسعد الله أوقاتك بالصحة والعافية. بقول صباح الخير يا غالي كل الأشواق، شكرا لك يا سمعان وصباحك عافية. بيقول الأخ العزيز هيثم والدكتورة كاميليا لكم التحيات. يا غالي إحنا مبسوطين جدا جدا لوجودك معنا. بيقول فقدت الأسرة الكبيرة والبيت الكبير. يا سمعان ما تفقد أعزاء، وإحنا معك أكيد، لكن ظروف التوقيت يعني أكيد، لكن نشكر ربنا إنه عبر الأسير إحنا قادرين نتواصل ونعرف الأخبار ونطمئن على بعض. فبيقول في اختلافات وفي خلافات، بس كيف نقدر ندير خلافاتنا؟ وده مربط الفرس. معظم مشاكلنا من البيت لحد الدولة عدم قدرتنا على إدارة الخلاف.
1: أيوه.
0: ما داخله وهي
1: ما هي بتبدا كده اصلا من البيت لحد
0: يعني دي ما بقت بس على الناس الكبار في المناصب والكراسي،
1: لا كله،
0: ما هي متسلسله يعني. هم الناس المارقين من البيت دول هم ما
1: عارف يعني حته اداره الخلافات دي والمشكلات دي بدت تدعم لها كورسات
0: طبعا
1: يا عشان نقدر ندير بيت او ناس او مجموعه او ادير نفسي انا ذاتي مع الناس. يعني
0: هي أزمة، هي أزمة،
1: أزمة، أزمة، أزمة كبيرة
0: في
1: شديد.
0: الوقت الراهن على إنه مرات كثيرة حقوقنا ذاتها إحنا بنخليها لأنه ما بنعرف ندير الخلاف.
1: أيوة. مش بنخليه، بنخسر
0: صحيح.
1: انا ومن هذا المنبر ومن هذه الجمله، من منطلق هذه الجمله صراحه اوجه تحيه واوجه كلام لاختي. الجمله دي انا دائما بقولها لها، بقول لها انت باسلوبك بتضيع حقي.
0: ما تقول لي كوكو طبعا.
1: يا طبعا. يعني دائما في اي خلاف، يعني مش بينه وبينها هي، حتى لما اشوفها هي بتختلف مع ناس تانيين، بقول لها يا كولين انت اوقات بتكوني صح، انت صح 100%.
0: انا بسمع، انا مع الناس دي، الناس
1: يا
0: ما قاطعك يعني، اللي عندها هي ما بترضى بالغلط وما بترضى بالحاجه الما صحيحة، لكن قاعد تضيع حقها.
1: أيوة.
0: ما بتعرف يعني إنك في الوقت ده يعني
1: تعمل
0: شو.
1: أيوة. يعني الأسلوب حقيقي بيحدد، يعني أنت بتكون صح كلامك، صح أنت موقفك صح 100%، لكن أسلوبك قضي عليك الفرصة تمام، كل الفرص المفروض تقدم، يعني تقدمك عشان تخليك تنجح في الموضوع ده. في الخلاف إحنا ما عايزين نطلع منتصرين، دي المشكله. لو انا دخلت في الخلاف بعقليه انه انا لازم اطلع منتصر، فانا حجوط الشغله، لانه ما كل الخلافات انا لازم انتصر فيها، وهي ما الفكره مهزوم ومنتصر، الفكره ما هنا، ما فكره الانتصار، الفكره انه احنا عايزين نهدى، نحل المشكله او نضع عليها
0: نعمل أرضية
1: مشتركه او ما تتحل حتى المشكله، خليها ما تتحل لكن ما نخسر بعض تمام. اسلوبنا حقيقي هو بيضيع الاسلوب الجارح، الاسلوب بالذات لما انت بالذات، في ناس لما مثلا يخشوا المشكله او تقييم المشكله بيلغوا تفكيرهم، بيلغوا عقلهم، فبعد كده بس بيحس ان هو مخه ده عباره عن ورقه بيضاء او سوداء، فبعد كده بس هو بيشوت في انت يعني زول كانه ربط له عيونه ومدينه سهام، فهمت؟ ما عارف ال ال ال لا يعني مفروض الهدف وين؟ أيوة الهدف وين؟ فهو بيبدأ شنو عشوائي يضرب ده ويضرب هي حقيقي كده يضرب ده لما يفتح عينه يلقى نفسه كتل الجمهور كله هو ده نفس اللي بيحصل حقيقي في الخلاف مع الناس اللي ما

0: تفكر بتلغي عقلك نص الخلاف. انت من حقك تقول يا جماعه انا ما قادر, انا دار اهدى, انا ما قادر حاليا, ما تسالوني خلوني. تمام, من حقك ومن حق الناس كمان ان هي تحترم الحاجه دي, حتى لو اضطريت فعلا انسحبت ومشيت, لكن ما تشتغل كانك انت شايل سهم وما عارف الهدف وين, لانه حقيقه انت كده بتقتل كل الناس. تمام.
1: سمعان بكتب لنا بيقول مشكلتنا يا دكتورة بنجي بالتصورات المسبقة والموروثات, وكمان ما اتعلمنا نتعافى صح. دي دايرة كمية حلقات ونقاشات الله يعيننا غاية, ودي الحقيقة. نجي للموروثات. الحتة الحساسة اللي انت قلتيها كمان يا كميلة في حتة الانتصار, وانا يعني داخل الجولة دي بفلسفة, في ناس على فكرة دايرة يعني تستضغر الطرف الآخر بفلسفتها, وفي ناس يعني انه بس انا لابد انتصر في الجوله دي, انا داخل
0: ايوه لازم انتصر,
1: لازم انتصر, ودي ما حتكون خلاف, دي حتكون حاجه تانية. روجينا الفول, صباح الخير عليكي ومرحب بك, واحنا مبسوطين جدا جدا انك انت بتسمعينا. وفي رساله من ريحاب مروي بتقول الاختلاف مطلوب, وزي ما بيقولوا اصابع اليد ما بتتشابه. ولكن يجب أن نختلف لنتفق على الوطن وعلى الأشياء الأساسية وعلى القوانين جميعها. أحيانا الاختلاف يطور لنرى الأشياء ونعمل بها. فلو الناس كلها بالتاجر مثلا ما حيكون في زول بيصنع. مثل منطقي. منصل واضح جدا جدا يا شيخنا. لو كلنا حنتاجر فاضل حيصنع, ولو كلنا دارين نبقى قادة
0: من
1: عفوا زي الحلقة اللي تكلموا فيها أيمن وزكريا, إنه كلنا دارين ندير, الكل داري
0: مدير,
1: يعني مفضل داري يقعد يعني يكون هو العامل, أو ما مفضل داري يكون هو السكرتير, لا يعني أنت كمان بس كلامي يمشي, أنا رأيي يمشي, ما أتنازل, يعني ما في طريقة لأي حاجة تانية. كاميليا, لو إحنا قلنا, لو إحنا قعدنا نتكلم ما حينتهي الموضوع, ما حنقيف على كده, لكن عايزين نخوض نقطة, والنقطة دي حساسة جدا جدا وإحنا بنتكلم فيها. هل كله خلاف زي بعضه؟ يعني في الشغل نفس الخلاف, في البيت نفس الخلاف, في الشارع, ولا يعني ده بيتوقف على شخصيتي أنا, ولا مفترض يعني أي يعني موقع أو أي حتة مفترض تكون طريقة الخلاف وإدارتي لها تكون مختلفة؟ إلا أنت رأيك شنو؟
0: دي نقطة مهمة. زي أنا قبل برضو اتطرقت الحتة دي, إنه أنا في الشغل لما أجي أختلف مع زميلي ده ما خلاف شخصي, يعني الموضوع ما يتحول من خلاف في المسؤولية أو في إدارة المهمة قدامنا دي, أو في, لأنه في النهاية في الشغل ده زميل, أنا بربطني بيناته قواعد, ودائما في الشغل الخلاف لو إحنا اختلفنا بنرجع عندنا مرجع ثابت اللي هو الضوابط بتاعت العمل, الشروط بتاعت العمل, برضو المدير بتاعنا أو الزول المشرف, يعني في حاجة إحنا بنرجع بيفصل بيناتنا. ودائما أنا قلت في الشغل أنا ما بختلف مع الزول من ناحية الشخصية, يعني وحتى لو اتدخل, يعني هو اضطر يتكلم كلام واتدخل في شخصيتي أو في الحدود الشخصية بتاعتي, بعد كده احنا أنا هنا بقدر أوقفه عند حده. تمام, ليه؟ لأنه احنا هنا بنتعامل بطريقة بروفيشنال, بطريقة
1: في حدود.
0: أيوة في حدود. تمام, فعشان كده الخلافات اللي بتحصل في الشغل ممكن يعني سهلة إن هي تدار وفقا للشروط والمعايير والقواعد اللي خدتها المؤسسة.
1: نعم.
0: تمام, وهناك دايما الفيصل بيناتنا هو المدير أو هو القواعد ده, فبيبقى سهل شديد, مش شديد لكن بيبقى سهل إنه أنا أقدر أدير الحتة دي, أنا برجع للنهاية للمرجعية بتاعتي. أوكي, وشنو, وبقدر أطالب باعتذار رسمي لو مثلا حتى لو كان مدير اتكلم فيني في شخصية أو كده وساب الموضوع, أنا بقدر أطالب باعتذار رسمي. تمام,
1: في شيء في بديني حقوقي,
0: يا يا يا انا بطالب بحقوقي حتى لو اضطريت مشيت للقضاء. تمام, ليه؟ لانه اذا وصل الخلاف كبير يعني للدرجه دي, انا عندي كل الحق انه انا طالب. ففي الشغل بيكون سهل انه انا اعمل الحاجات دي لانه انا ماشي بسيستم معين, لكن بتبقى المشكله في اداره خلافاتنا في البيت مثلا, زي ما تكلمنا حسا البيت هناك, انت بتحس انه دي هنا ما في ضوابط في الكلام, مع انه مفروض يوضع ضوابط وحدود. يعني مثلا في بيوت لازم توضع ضوابط للخلاف, يعني ما معناته ان احنا نختلف معناته تقولي اي حاجه. وتتكلمي قدام أهلك أو أبوك بأي أسلوب. أوكي. والمهم إنك أنت بس عايزة تجوطي من غير ما تفهمي أنت عايزة تقول أو أنت فهمين أنت عايزة تقول شنو أو عايز تقول شنو. ما من حقك. أي نعم إحنا أخوانك وأهلك وبنستحملك، لكن في نفس الوقت ورينا أنت مشكلتك شنو حقيقة. لما أنت جاي ما تجي تهيج فينا كلنا. يعني إذا بقول الخير بخص الشر بعم، ما تعم الشر فينا كلنا. فلازم يكون في شنو في ضوابط للخلاف، ولازم يكون حتى واحنا جايين نحل في البيت يعني تيجي هادي، تيجي مستمع، تيجي ليه، لانه دي علاقات ما ينفع نخسرها، ما ينفع نفككها. تمام. انا الليله ناس الشغل ضايقوني اقدم استغلتي، لكن انا بقدر اقدم استغلتي في البيت. نفس الحكايه في الشارع. في الشارع انا عايزه ابين شنو، عايزه ابين انه انا الانسان القوي اللي اخش لازم،
1: وانا داير من الشارع شنو اصلا.
0: بالضبط. انا بالضبط كده. ايوه بالضبط. ايوه في ناس بيقعدوا في يختلفوا في الشارع مع اي زول ويوصلوا خلاف السنه واجتمعوا ويوقفوا في الشارع وبتاع. انا بالنهايه تصل شنو. فاول حاجه ما كل الاماكن الخلافات فيها تدار بنفس الطريقة، ولا كل الخلافات تدار بنفس الطريقة في كل مكان. تمام. وأوقات كثيرة بنحتاج فعلا أنه إحنا أول شيء أنه إحنا نهدأ، بعد كده نحاول نتفهم.
1: رأيكم شنو المستمعين الكرام؟ يعني هناك بنقول لكل مقام مقال، والاختلاف ده حيكون شنو لو أنت يعني كل شيء عندك واحد. الاختلاف اللي قاعد يكون في الشغل، قاعد يكون في البيت، قاعد يكون في الشارع. انت منو بالضبط كده ومهارتك مع الخلاف، مع الاختلافات اللي بتتم، خلافاتك قاعد تديرها كيف؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا في الحلقة دي. نبيل الطريفي كتب لنا يعني، وإحنا ما قرينا رسالته قبل، لكن
0: عادة تاني،
1: عادة الرسالة تاني، لكن يعني من حقك إنه إحنا نقرأ. نتأسف. فبيقول لا، الاتفاق في كل خلاف
0: وهم
1: والجري وراه هو اللي بيخسرنا بعض. لو هدف أي نقاش هو لازم نتفق، هنطلع واحد فائز واحد خسران. أول اثنين خسرانين وهم عاملين فيها متفقين. الاحترام هو الأهم، ولسبب علمي وعملي. الاتفاق حالة عقلية والاحترام حالة إنسانية. ممكن نتفق اليوم ونختلف بكرة، لأن المعلومات بتتغير، لكن لو حافظنا على الاحترام العلاقة بتفضل حتى لو الآراء اتغيرت مليون مرة. بيقول في ثلاثة أنواع من الخلافات. خلاف محتاج اتفاق، زي قرار في البيت، في الشغل، في البلد. هنا لازم نوصل لحل عملي حتى لو ما مقتنعين 100، لكن نحترم القرار. خلاف ما محتاج اتفاق أصلا، زي الزوج، المعتقد، التجربة الشخصية، الانتماء السياسي. هنا محاولة فرض الاتفاق قلة احترام. يكفي نقول أنا شايفة كده وإنت شايفاها كده وكلنا عنده أسباب. ثلاثة، خلاف محتاج فهم مش اتفاق، وده 90% من خلافاتنا في الفيسبوك والونسة.
0: المحل إنه نفهم الناس يعني.
1: الزول ما عايزك توافقه، عايز يحس إنك سمعته وفهمت وجهه. الخلاصة التي اتفقت عليها كل العلوم، الغاية ليست أن نفكر بنفس الطريقة، الغاية أن نفكر مع بعض بطريقة تحافظ على إنسانيتنا. لو خيرتك بين زول يتفق معك في كل شيء لكن يهينك أول ما تختلف، وزول يختلف معك كثير لكن عمره ما قلل منك، هتختار مينو؟ انتوا هتختاروا.
0: اكيد طبعا.
1: ترك لكم الخيار. تعالوا نشوف رسالة العزيز الغالي جمال ويلسون. بيقول الله يبارككم يا دكتورة كاميليا والأستاذ هيثم، انتم خبراء في التعامل مع الآخرين، خاصة التعامل مع أفراد الأسرة. صدقني يا أخي أنا صاقت في دي. شكرا لك.
0: نعمل.
1: قال انتم وضعتم النقاط على الحروف المؤلمة، الحروف المؤلم أن تسمع كلام جارح من أخوك أو أختك، ده زي السكينة طعنت في قلبك. اسلوب الاحترام للآخر وفن الخلاف والنقاش ضروري جدا جدا,
0: جداً. جداً.
1: ود موسى صباح الخير بيقول، وعندنا رسالة من موسى إسماعيل. موسى بيقول نعم في اختلاف في الليلة والنهار، بس كيف نتعامل معهم؟ في حاجات نخسرها بعضنا لأننا في بعض الأحيان نحاول نتحكم في كل الأمور، نسوق أنفسنا في حرب دائم، بس كمان الموضوع ده جميل خالص. الأستاذ هيثم وعزيزتنا أستاذة كاميليا، وليكم كل الأشواق، وليك الشوق أيضا عزيزنا الغالي، ليه كلامك الجميل اللي أنت قلت لنا وشاركتنا. كاميليا تصوري باقي لنا دقيقتين من الحلقة، باقي لنا دقيقتين الحلقة، وإحنا يعني
0: لسه
1: معاكم ولسه إحنا ما عملنا يعني حل القضية أو يعني الموضوع كده ما حينفع. ودي الحاجة الصعبة جدا جدا، ممكن إحنا ما عارف يعني إحنا عندنا كم نقطة مفترض نوصل لها لحل القصة. فأنت رأيك شنو؟ ونخلي الرأي للجمهور كمان، يعني ده شيء جميل جدا، لأنه الموضوع ده مهم جدا إنه نوصل له لكذا نقطة، وفي نقاط مهمة جدا جدا في الحلقة بتاعتنا. ولا أنت رأيك شنو؟
0: من أي ناحية؟ أنا شايفة إنه سريع كده، بس لو تكلمنا عن عن عن ثقافة الاعتذار في دقيقة، إنه دي ثقافة صراحة صعبة شديد، لازم نتعلمها. يعني في الخلافات، يعني دائما خلينا نجي تحلو في الخلافات دي كلها، لو احنا جينا في حتة الاعتذار، منو يعتذر؟ دي بعد مرات بتبقى مشكلة، لأنه ما كل الناس بتحب تعتذر. لكن الاعتذار أنا دايرة أقول إنه هو ما ضعف. الاعتذار ما معناته انك انت ما عندك شخصية. الاعتذار ما معناته انك انت انسان هين الناس لازم تهينك. او كثير الاعتذار بيكون انه انا اعترفت، يا انا ايوه نضج وقوة، وانه انا اعترفت بغلطي معناته انه انا فهمتها، انا وتحملت المسؤولية. فثقافة هي احنا لو فتحنا المحور ده ما حنجيب كلام كتير، لكن يا ريت بس يعني في اللحظات الأخيرة دي خلينا واحنا بنحاول نختم كلامنا انه يكون عندنا ثقافة الاعتذار، يعني نحاول نتعلم الحاجة دي اكتر شيء.
1: نقول آسف، نقول معلش لو احنا غلطنا. والكتاب المقدس مشى لأبعد في النقطة دي، انه الأخطأ له هو اللي يعتذر. يعني يعني يعني دي قمة عالية جدا جدا في انه كيف احنا بنوصل لدرجة انه حقنا ذاته سيبناه، ما بمعنى انه انا ما بقدر، ما بمعنى انه انا ما قوي، لكن انا عايز اعلمك حاجة مهمة جدا جدا. هو بيخطو في حقك، بيغلطوا على حقك، لكن انت بتقول معلش، انت بتعتذر. يعني احنا عايزين نعلم بعد اخر، احنا دارين نوصل لنقطة تانية، لانه المسيح نفسه يعني ما أخطأ في حق زول وتظلم، يعني رغم الظلم ده بيطلب من الآب سماه إنه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني يعني لأي مدى أنا ممكن أكون ناضج؟ لأي مدى ممكن أنا أكون بمشي حسب الكتاب المقدس؟ في النهاية لما الخلاف الحصل بين برنابا وبولس، وهنا قال رجع في النقطة إنه بيقول قال هو نافع في وقت، يعني إنه يعني احنا ما بنخسر للزول للنهاية. انا مختلف معك يعني في حتة انا ما اتفقت معك فيها، رأيك مهم، لكن برضو الهدنة دي بتخلينا انه نشوف بعض الثمار، نشوف بعض المواقف الحقيقية اللي بتخلي انه يعني انا بعد كده اكون في ارضية، يعني انا وانت نتفق فيها على انه ممكن ده يرجع تاني والامور تتحل. وفي ناس قدرت على الحتة دي،
0: صح،
1: انه رجعوا لنفسهم ويتواضعوا وانبسطوا ويعتذروا لبعض، والامور بقت افضل من الاول. وعلى فكره في خلافات بتجي تعمق المحبه اكثر والانتراكشن.
0: ايوه ما دي قبل حته، انا برضو انه في نوعين خلاف، يا خلاف عمقت العلاقه وبنتها صح، وده ليه؟ لانه الخلاف زي ما انا قلت قبل بيكشفنا بيكشفنا للآخر، أو خلاف نهت العلاقة ونهى العلاقة وبشتنت الدنيا، تمام؟ فبيجي الفكرة هنا إنه الخلاف مطلوب ليه؟ عشان أنا أعرف أنا حستمر مع منه ولا ما حستمر مع منه. فعلا في خلافات، يعني معظم أصحابنا، أنا شخصيا معظم الناس اللي أنا سحبتهم لحد حسي اختلفت معهم في بداية العلاقة كانت خلاف، بعد لا، لكن بعد كده شنو يعني مسكنا في بعض، عرفنا بعد كده، عرفنا انا عرفت حدودي معاه وشنو، عرفت الموضوع ده بضايقه، الموضوع ده ما ليه، لانه انا اختلفت معاه قبل كده في الموضوع ده، لكن شنو، فبديت احترم، فهمت، احترم حدوده، احترم مساحته الشخصيه، احترم قراراته، احترم حتى الحتات اللي بيختلف فيها معاي في الراي. يعني انا ما كل الناس حاسه اصحابي انا بتفق معاهم في الراي، ما 100% احنا متفقين، لكن شنو، انا لا، انا عارفه انه انت بتفكر في الحته دي بطريقه دي، لكن انا وجهه نظري كده، لكن ده ما بيفسد للود قضيه، يعني لا. ما حد ينحي العلاقه بينه وبينه.
1: يعني اذا المستمعين الكرام، دي ما نهايه الحديث، دي ما نهايه الحلقه، اكيد لنا لقاء احنا هنكمل فيها معاكم. وفي خلافات تانية، خلافات داخل الكنائس، في خلافات على مستوى الدولة، في خلافات ممكن، فإحنا لابد أن تكون في تكملة لهذه الحلقة. ما أعرف إذا كان كاملية مع ضيف تاني ولا هي حدير الحوار، لكن أتمنى كاملة أنه ده يعني يكتمل، يعني الحلقة دي أنه تكون لها الاهتمام بتاعتها في ملخص وحديث مهم في الأيام القادمة. جمال ويلسون بيقول نعم يا دكتورة، نحن عاوزين ثقافة الاعتذار في السودان والعالم الثالث.
0: ده موضوع زي ما قلت لك لو فتحناه ويا محتاجين نتكلم عنه،
1: عشان كده احنا دارين نكمل الموضوع ده، وده اللي بيودينا وين لو عندنا ثقافة الاعتذار شكلنا بيكون كيف. سمعان بيقول ضروري جدا تكمل في الموضوع ده مقترح. نحييك يا سعادتك. بيقول ما عايزين نكون نسخة مكررة من بعض، لكن نرسم لوحة تجمع كل الألوان، وكيف نقدر نعرف سيمفونية كويسة ما تزعج السامعين. يا سلام، شنو سمعنا الكلام اللي اشتقنا له ده يا أخي، كلام الجميل والكلام الأنيق ده. يتمنى سمعان يعني طول الوقت لو ربنا سمح بحسب التوقيت، يعني الزمن عندك يكون كيف، لكن من هنا أنا بقول إنه أنت حتكمل الحلقة
0: أو سويا.

0: يا صباح الخير أهلنا الطيبين، أهلنا الزينين في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، مرحب بكم في راديو سمر. تحية طيبة لكم من أصدقائكم ومن أخوانكم ومن أحبابكم دائما في راديو سمر. تحية لكل المذيعين، تحية لكل الطاقم والفريق العامل في راديو سمر. تحية لكم صباحية، تحية للغوالي، تحية لأطيب الناس في هذا الصباح الجميل. أصبحنا وأصبح الملك لله، ودائما زي ما معتادين يعني مرات كثيرة بنقولها وبتقول لنا الأستاذة رشيدة، صباحك بقوة الله، صباحك بقدرة الله، صباحك بنعمة الله، صباحك بحكمة الله، وصباحك وإنت في يد القدير وإنت شاكر وحامد الله، ودائما مسلم كل أمورك لربنا في هذا الصباح إنه هو يدير شؤون حياتك. إذا تحية طيبة لك وإنت بتسمعنا وبتتابعنا داخل البلد الغالي، داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في صباح جديد وفي ختام الأسبوع. وفي الحلقة دي يعني أنا ضيف وما ضيف، يعني حتفهموها كيف دي بعد شوية بعد ما إحنا نخش في موضوع الحلقة. معايا العزيزة والغالي جدا كميلة، صباح الخير عليك.
1: صباح النور عليك،
0: منور الصباح يا أخي.
1: بنورك.
0: وبصراحة بننبسط كثير بوجودكم معانا في صباح بلدنا ورحلتكم الجميلة معانا دايما في كل صباح جديد. وكميلة تفاصيل الصباح شكله يعني كان معتاد ولا تغير حاجة ولا في شيء جديد؟ شنو الإضافة يعني شنو الجديد؟
1: ما في حاجة جديدة. قمنا الصباح أيوة الليلة بس أبدر أبدر بساعة أيوة
0: حتى وبعدين
1: لا يعني إحنا أول حاجة بقول صباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين والمشاركين والبيعلقوا لنا، وصباح الخير لأصدقاء راديو سمر وللبيت الكبير وأهله، وصباح الخير لك أنت ذاتك. صباح صراحة الصباح ما فيه حاجة جديدة شديدة الليلة تذكر، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا بذكرها إنه أنا صحيت قبل المعتاد يعني بكثير، قبل ساعة حتى من المنبه لنا زبطه. وأنا بشكر ربنا شديد يعني أول ما صحيت بمزاج كويس جدا يعني، وقمت شغلت لي ترنيمة كده بتتكلم إنه أنت من تصحى من الصباح لازم تكون يعني صاحي وناسي امبارح ومتذكر الليله بس وبتشكر ربنا. فيعني انا جايه شاكره ربنا، وصراحه عدت لي مزاجي شديد من الصباح.
0: يا سلام يا اخي، دي حاجه جميله جدا جدا يعني. دي الحاجه المفترض يعني نقوم عليها كل صباح، يعني نشكر ربنا، نسلم امورنا، نتكل عليه ونلقي همومنا عليه، لانه يوم امبارح او يوم الليله ما زي يوم امبارح.
1: صح، امبارح عدى، امبارح عدى خلاص
0: بكل ما فيه بالكعب والسمح. فما تجيب الكعب بتاع امبارح جوده امبارح تكمل بها اليوم، لانه انا احس ان ربنا برتب لنا يعني للتاكيد برتب لنا حاجه اجمل من امبارح.
1: في كل صباح، في كل صباح احنا بناخد احسانات جديده، مراحم جديده، عنايه جديده، بناخد حاجات احنا ما متوقعين من ربنا. فاوقات لما بنجي بالحاجات بتاعت امبارح ومشاكل امبارح بنكون اصلا جايين متزمتين، ما عندنا المساحه انه احنا نستقبل جديد من ربنا. فبنقفل يعني زي احنا كاننا بنقفل باب البركات من الصباح لما احنا نكون متزمتين وصحيين زهجانين وما بنقول شكرا وماذا. لكن لما تصحى وانت يعني بتأول حاجة شاكر حامد ربنا وتنسى يعني خلاص انت، انا ما بقول تنسى معناته ما تفكر فيه، لكن يعني تسيبه مبارح بكل شيء وتقول يا رب انا جايك الصباح ده والحاجة انا بشكرك، وبعد كده انا عايز كل البركات بتاعت الليلة.
0: دي الحاجة الجميلة بصراحة. أتمنى عزيزي المستمع، أتمنى صديقي المستمع في هذا الصباح فعلا انه يوم مبارح بكل ما فيه ننساه ونتعلم منه ونشيل فيه الكويس اللي بيكمل لنا اليوم، يعني من مسؤوليات ومن خطط أو يعني حاجات مرحلة، في حاجات كثيرة اترحلت معاكم بارح وعليك الدور يعني أو عليك المسؤولية اللي تقوم بها في شغلك وفي بيتك. أكيد وانت ماشي الشغل في ناس عليها يعني شغل بايت في شغل مرحل يعني شغل مبارح مفترض تكمله ليه. يعني الناس في المصانع، الناس الحسابات، الناس في المحاكم، الناس اللي فكل زول أكيد عنده شغل ما كمله مبارح، أو في ناس بتكمل شغله. فيعني تعال بنشاط جديد
1: yeah.
0: تعال بحماس جديد، تعال بروح جديدة كده من الصباح عشان تقدر تنتج.
1: أيوة.
0: عشان تقدر تقدم الأفضل.
1: أفضل
0: عشان تقدر
1: دايماً.
0: تعمل. فأكيد ناس المطاعم ديل يا كاميل بيقوم من الصباح وجبة جديدة، وجبة شهية.
1: ديل هم ناس أساساً.
0: يعني ما أفتكر إن هم بيكونوا مبسوطين بيأكلوا الناس الحاجات بتاعت امبارح.
1: أيوة.
0: لكن يعني هم بينظفوا المطعم، بينظفوا الكافيتيريا، العصير ذاته بيجيبوا فريش، بيتلج جديد.
1: أيوة.
0: مويه جديده، بيدفقوا المويه البايظه رغم انه مويه معصوره، لكن يعني في كل شيء بيطلع جديد. عشان شنو؟
1: بيطلع فريش،
0: يعني يكون في تقبل وإلقاء من الناس. ناس ترحب بيهم، تكون الحاجه ذات جميله كده. الناس بيقوم من الساعه كم عشان يعني يبدعوا في جو الصباح في الكافيتيريات والمطاعم؟ الناس بيكونوا مسهرين ولا
1: بيبدو الصباح تخلي أنا بيبدو الصباح شديد. يعني ساعة 9 دي كون إنك تطلع تلقى سندويتش جاهز تشتريه، أو مثلا كوباية شاي جاهزة تشتريها. فأعتقد إنهم بيطلعوا مع الأذان أو بعد الأذان بتاع الصبح ده، فإنهم هم عندهم النشاط على قولك يعني. ودي أكتر حاجة ممكن تخلينا نتلفت لها بطريقة تانية، إنه زي ما أنت قلت هم بيحاولوا يجتهدوا جدا إنه هم يقدموا حاجة فريش عشان البايت ما ينفع. فإحنا في حياتنا العملية ممكن برضو إحنا لين لما إحنا عايزين فريش، ليه ما إحنا ندي الفريش للناس جايين بنفس الغضب بتاع مبارح وبنفس المشاكل بتاعت مبارح وبنفس الضغوطات بتاعت مبارح. يعني حقيقة كل يوم صباح دي نعمة وهدية من ربنا. دي حاجة أنا ما بتدخل فيها، ربنا بديني لها. فليه أنا أسمح بالنعمة والهدية دي إن هي تتمزق من الصباح بالهموم وبالمشاكل؟ مسؤوليات هي ما بتتغير، والمشاكل لو كانت ما بتتغير بين يوم وليلة. لكن أنا دايما بقول إنه أنا في الدين وأنا أتحكم في الله. ودايما بقول لك لما أنت تواجه الحياة بعقل متفائل وفرحان ومبسوط وإيجابي أحسن من أنك أنت تواجه الحياة بعقل سلبي وبمشاكل دايما خطية قدامك.
0: يا رب كده من الصباح يكون كل شيء جديد منك وكل شيء جديد من الصباح. ويعني انت يعني ذاتك بشكل جديد. يعني افتكر ما البلوزه بتاعت امبارح اللي لبستيها، ولا فستان امبارح، ولا تسريحه امبارح. يعني اكيد حتى القميص، يعني القميص ده غيرت من الصباح، يعني قميص رايك في ناس كده حتى ما نفس العطور. ولا انت دائما يعني كبنات بتحبوا الميك اب والمناكير، يعني طالع موضة ضفور اليامات دي جديدة.
1: أيوة أيوة.
0: فكل يوم بلوزة جديدة وضفور جديدة. ولا
1: نحن جميلين نحب الحياة.
0: لا يعني أيوة. قصتكم طويلة يا أخي، ضفور مع البلوزة مع الشنطة مع
1: الحلق. احنا بنات يعني عايزنا نستحمى زيكم كده ونبقى مارجين. يعني حتى الاولاد حاليا، لا الاولاد حاليا بقى عندهم اكسسوارز، بقى عندهم يعني الاولاد بقوا يهتموا بنفسهم. فاحنا طالما هم وصلوا مرحله بيهتموا بنفسهم، احنا مفروض نبقى ليفل اعلى،
0: ترتقوا شويه.
1: ايوه نرتقى. يعني زمان لو كنت بس انا مثلا بكوي هدومي بمشي بشكل كويس ما بلبس اكسسوارز، حس الاولاد بيلبسوا اكسسوارز فانا لازم البس، فهمت؟ لانه انا بيت في الاخر يعني لازم اكون جميله، كنت لطيفه حلوه. يعني ما ينفع، يعني أنا ما بعرف، يعني ما ينفع. ليه الكآبة؟
0: أخونا صباح روحه جميلة، صباح لابد يكون كل شيء فيه جميل عشان يعني تستمتع بجمال الصباح. فصباح ربنا بدينا له بإشراقة جميلة، بنشاط وحيوية. أتمنى إنك تستمتع، أتمنى إنك تستغل الصباح وجو الجميل. ومع تغيير المناخ الأيام دي، تغيير الأجواء، الشتاء قاعد يزاحم في الصيف، يعني الصيف ما داير يمشي والشتاء داير يعني يستغل مساحته عشان الناس اللي بتحب الشتاء. يا بخت الناس اللي بتحب الشتاء. أنا من الناس اللي ما بحب الشتاء كثير، ما بريده، رغم أنه يعني في ناس بتتكيف منه. أنت بتكيف من الشتاء؟
1: ما كثير. هو أنا بس بحب الشتاء في شنو؟ أنه مزاجي دائما تمام معتدل، ما زي الصيف، لكن في نفس الوقت بتجرس من الشتاء.
0: كتر خيره يا اختي صراحه. لكن الشتاء كويس، يعني في ناس مرتاحه جدا مبسوطه منه وبتستمتع به. يعني لما تلبس، وفي ناس بتقلل من اللبس لانه الصيف مستهلك.
1: يا ايوه صح.
0: الصيف بيستنزف هذول، يعني انه يلبس كميه حاجات وكل شويه طالع لابس غير استحمى وبتاعنا. لكن الشتاء، في شتاء كده بيعذب الناس، في ناس ما انا اقول انا خلي إذن المستمعين الكرام، مع الصباح الجديد ومع الناس اللي بتتابع الأولمبياد أكيد طبعا مستمتعة بألعاب القوة، وأتمنى يعني إنه الناس متابعة لبين سبورت أو لكل القنوات الرياضية المختلفة. ألعاب القوة اللي انطلقت في الصين أكيد يعني الناس بتحب الحاجة دي، وكمان لعشاق كرة القدم، لأنه الفترة الدوريات المختلفة مؤجلة لوقت انتهاء التصفيات الأفريقية، أمم أفريقيا، والناس اللي بتتابع أيضا الأمم الأوروبية والناس اللي بتتابع الخليج أيضا، يعني في يعني جدول مبرمج كده جميل انطلق أمس، وكان الافتتاح خليج 27 تعادل العراق وسلطنة عمان في افتتاح، ويعني في بداية موفقة كده بالنسبة لخليج 27 للناس الموجودة في الخليج اللي بتتابع هذا الخليج. أيضا للناس اللي يمكن تكون متابعة آخر المستجدات بخصوص الجمعية الأممية، يعني الأمم المتحدة، مبارح كانت حوار صعب ساخن جدا يا كاميليا، أو لكل الناس اللي بتتابع آخر المستجدات بخصوص ما يحدث في العالم بخصوص حرب السودان والأمم المتحدة، والحديث اللي كان يمكن يكون صعب جدا جدا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حديث يعني كلام يتطرق له بخصوص السودان ويمكن يكون كلام صعب، يعني كلام ما يعني مجرد كلام، لكن كلام جاب كلام ودخل الناس في الحسابات، ويعني الترند اللي يمكن الناس حتتابعه كثير الأيام دي وجود حمدوك في الجمعية، وجود أركم النوا في الجمعية، وغياب البرهان ده يمكن يكون يعني قلق يعني بصورة عامة، في علامة استفهام كبيرة جدا جدا غياب أو عدم إعطائه إنه يخش أمريكا، يعني ده براه علامات استفهام بماذا، هل في عدم اعتراف ولا في اعتراف بالحكومة،
1: في أسئلة كثيرة،
0: في قراءة كده مبهمة، في ضبابية في الموضوع ولا أنت رأيك شنو؟ لو
1: طبعا طبعا يعني هو بصراحة يعني لو إحنا قرينا المشهد، إحنا أنا شخصيا بجد ما فهم الوضع عامة شنو، رغم إنه كل المعطيات بتقول كلام والناس بتتحلل كتير والناس بتتشارك كتير، لكن بيجي دايما حاجة كده بتلخبط كل الحسابات، يعني حاسة كنا متوقعين حتى في الجمعية دي إنه يحضر البرهان وما حضر، وما معروف بكرة هيحصل شنو، ف يعني أنا ما عايزة أتكهن أو أمشي وراء تحليلات كثيرة، لكن في نفس الوقت يعني أنا بس بتكلم بلسان الشعب، يعني مهما كان بيحصل من اجتماعات أو بصيص أمل مثلا لشيء، خلينا بس دايما إنه نذكر إنه في شعب بيعاني، في شعب بيموت، في شعب بيصرخ، في شعب
0: نازح لاجئ،
1: أيوة لسه ناس ما رجعت بيوتها، أو في ناس ما قادرة حتى تلقى لقمة العيش، ورغم إنه وضع حاليا في السودان صعب، حتى الناس اللي رجعت اللي اضطرت ترجع بنسبة لمنادات الحكومة إن هي ترجع وأجبرت الناس إن هي ترجع بنسبة لظروف كثيرة، إذا كان جامعات أو أشغال وكده، في ناس وصلت مرحلة ما قدرت تلقى لقمة اليوم، بتاكل وجبة واحدة في اليوم، فدي كلها حاجات يعني أنا بتكلم بس بلسان الشعب، بس يعني أنا ما عايز أقول ما بيهمني الاجتماعات، بالعكس دي حاجة كويسة شديدة الحياة بتحصل، لكن في نفس الوقت إحنا عايزين الناس دي تنظر كمان للشعب وتنظر يعني يكون نهاية هذه المأساة الحقيقية السودانية اللي بتحصل حاليا.
0: إذن عزيزي المستمع، قرايتك للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بعض القرارات، يعني في يعني بيان طويل طلع ويمكن فيه يعني كلام كثير جدا، فأكيد أنت حتتابع وأكيد حتسمع، ونتمنى إنه الأمور توضح والصورة توضح في الفترات الجاية. إذن تحية صباحية كده وإحنا بنجول وبنطلع، ونتمنى المنتخبنا الوطني وهو موجود في دولة جنوب السودان أكيد مباراة مع أثيوبيا، ونتمنى إنه نشوف ونشاهد المنتخب بتاعنا بيمثل السودان، ونتمنى أنه يشرف أيضا البداية الموفقة والتصفيات. يعني أكيد دي حاجة نتمنى صراحة
1: يعني لكم أنتم بتهمكم الكورة.
0: كل التوفيق، كل التوفيق يا رب لمنتخبنا، وأكيد نتمنى نستمتع أنه الأسابيع دي كلها منتخبات يعني، فكل الخير. إذن في صباح جديد وصباح نشيط كده وكله حيوية ونشاط، بنقول صباح الخير لكل زول بيسمعنا مرة تانية، وصباح للناس اللي بتحاول تعيش الحياة رغم كل الحاجات الحاصلة حوالينا، صباح الناس اللي بتتعلم كل يوم كيف تتعامل، كيف تفهم، كيف تسامح، وكيف تحافظ على الناس اللي بتحبهم. يعني يا ريت انك تحافظ على الناس اللي بتحبهم، الناس اللي بتريدهم، الناس الغاليين على قلوبكم، لان الموضوع بيخصكم جدا جدا في الصباح انه نتكلم. الحلقه دي انا بقول الحلقه دي بتاعتك، انا بقول الحلقه دي بتاعتكم انتوا، واحنا هنقرا تفاصيلكم، هنقرا مشاركاتكم، على انه احنا قاعدين نعيش كيف مع الخلافات، مع اوجه الاختلافات المختلفه. ودارين نقيف عند حاجه ما في زول فينا تقريبا بيقدر يقول انا ما مرت بها في حياتي، او ما حصل مره اختلفت، او ما في خلاف، او ما في يعني سوء فهم بينه وبين زول. بنختلف مع اهلنا، بنختلف مع اصحابنا، بنختلف مع شريك حياتنا، بنختلف في الشغل، بنختلف في الكنيسه، بنختلف حتى مع الناس اللي بنشوفهم اقرب ناس لينا، اعز الناس لينا، منو في النقاط اللي أنا ذكرتها، إذا كان أهلنا، إذا كان أصحابنا، إذا كان شريك حياتك، إذا كان الشغل، إذا كان الكنيسة، إذا كان مع أقرب الناس لك. في زول أنت ما اختلفت معهم، اللي يقدر يقول لي يكتب لنا في زول يعني يقول كده عن نفسه أنا ما حصل مرة اختلفت.
1: استحالة.
0: استحالة.
1: أنت بتختلف مع نفسك.
0: مع نفسك. أنت قاعد تدير الخلافات دي كيف؟ قاعد تدير ده كيف؟ وهل انت من الناس اللي عندك الثقافه دي؟ هل انت زول قادر انك تدير الخلافات بصوره صحيحه؟ انا تعبان في الحته دي بصراحه، بعترف يعني انا في نقطه الخلافات
1: الذين اولهم انا.
0: بصراحه جد يا كاميليا الموضوع ده صعب جدا جدا، وبنتعلم، وانا اعترف انه انا قاعد اتعلم في موضوع الخلافات، لانه مرات يمكن الحماقه يعني ده عن نفسي أنا. التصرف اللي ممكن يكون صعب، الاسلوب، اول كلمه، الكلمه المنطوقه، الحديث اللي انا بقوله بيطلع من خشمي، قاعد يؤذي الناس، قاعد يبعد الناس، ويخلي الناس تتكوم كده وتكون بعيده مننا. فاتمنى انك انت تقدر تشاركنا، بس رايك مهم جدا جدا في نقطه الحلقه، لانه ببساطه ما ممكن نعيش حياتنا كلنا متفقين في كل حاجه، ده مستحيل. السؤال الحقيقي، كيف نختلف وما نخسر بعض؟ كيف نختلف وما نخسر بعض؟ يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. وانت رأيك شنو يا أستاذة، يا دكتورة، يا كاميليا؟ أول حاجة كده
1: شنو في الخلاف؟
0: نمشي الحتة الأولى ذات الخلاف.
1: أوكي.
0: نقعد الخلاف ده ونشوفه هو شنو بالضبط كده.
1: شوف، هو زي ما انت قلت، احنا ما استحالة ما نختلف في حياتنا، استحالة ما نختلف. الخلاف موجود أبين أمرضينا، واجهناه أو ما واجهناه هو موجود. إنه إحنا نختلف ونتشاكل مع بعض ونكون ما متفقين، دي حاجة. ليه؟ لأنه طبيعتنا مختلفة. إحنا جايين من بيئات مختلفة، فإحنا بنختلف. شنو هو الخلاف؟ السؤال ما إنه ليه إحنا بنختلف، لأنه الاختلاف موجود، لكن الفكرة إنه زي ما أنت قلت، السؤال بيبقى كيف ندير الخلاف بتاعنا.
0: بالضبط.
1: أيوة، يعني إنه إحنا نختلف ده حاجة طبيعية جدا. يعني في ناس بتفتكر إنه لو إحنا اختلفنا معناته احنا ما بنحب بعض، ما عايزين مثلا نكون مع بعض. لو دائما علاقتنا فيه اختلاف، معناته احنا ما ينفع نكون مع بعض، اذا كان في البيت او في الشغل او whatever كان. تمام. معناته مثلا انت ما الزول اللي بتمشي معي قدام بس لمجرد خلاف. تمام. هنا المشكله ما في الخلاف، لانه انت حتختلف حتى لو معضلك لو خلوك برك حتختلف تمام. لكن الفكرة إنه أنا كيف بدير الخلاف ده؟ هل الخلاف معناه إنه أنا لازم أبقى كسبان في الخلاف ده وأطلع دائما أنا ربحان كل شيء ولا لا؟ الخلاف يعني إنه أنا أسمع الزول أعمل أرضية مشتركة أدي الزول فرصة إنه هو يتكلم عن نفسه ويعبر عن مشاعره وأفهمه أصدق الزول القدامي حتى مهما قال. وأهم شيء إنه أنا ما أطلق أحكام في الخلاف يعني لا. وإحنا بنختلف إنه أنا تسمح لي إنه أنا أعبر عن رأيي وأختلف معك لكن أحترم في النهاية رأيك يعني يكون في احترام. ده الاختلاف إنه إحنا ما حنتفق إحنا ما متفقين لكن إحنا بنتعامل مع بعض باحترام حتى وإحنا ما متفقين وحنفتش أرضية مشتركة للخلاف ده يا لقينا حل جذري أو وصلنا لحل مشترك. وأوقات كثيرة بيكون في تنازلات
0: أوقات كثيرة أحيانا
1: بيكون في تنازلات
0: احتمال
1: أي إذا بالذات بالضبط
0: ما 100%
1: ما في 100% بالذات لو كان العلاقة ما ينفع إن هي تتكسر تمام فأنا ببدأ شنو أتنازل لكن بعد كده بنشوف بعد شوية التنازلات الكثيرة ممكن تؤدي إلى مشاكل كمان يعني أنا بتنازل أنا بوعي ولا لأنه تنازلات اختيار ولا لا فالخلاف موجود
0: يعني خلينا نتفق في النقطة أيوة. الأولى إنه فيه خلاف
1: الخلاف موجود
0: يعني ما في زول على وجه الأرض يقول ما اختلفت أو أنا ما عندي خلاف
1: وأوريك حاجة كمان الخلاف أوقات كثيرة بيكون مطلوب حقيقي بيكون يعني مطلوب طلب شرعي ليه لأنه في الخلاف إحنا بنكشف بعض
0: بالضبط
1: الخلاف بيوري زول يعني مثلا أنت خليك مع زول طول عمرك أنت ماشي معه ما اختلفت تعال في يوم اختلفوا مع بعض في حاجة ممكن يكون سنين لكن في اللحظة دي أنت بتشوف زول تاني خالص تقول أنا ما كنت بعرف إنه زول ده كده فهمت فالخلاف الخلافات أو المشاكل بتخلينا نعرف الزول اللي قدامنا ده نواياه أفكاره اتجاهاته وأوقات كتير الخلافات كويسة لأنها بتخلينا نحط حدود
0: إذن كاميليا تاني حاجة نخطنا إنه أي خلاف بيختلف من مكان إلى آخر وحتى من مكان إلى آخر حتى أسلوب الاختلاف من مكان لآخر بيختلف
1: جدا
0: مظبوط وحتى مع الناس الصغير والكبير في فريق
1: صح
0: فده خلينا نتفق على القاعدة دي
1: والإنسان بيختلف
0: بيختلف يعني أنت ذاتك زي ما أنت قلت قبل شوية أنت معضلك ذاتك بتختلف تعالوا كده ناخد رسائل المستمعين ونشوف هم حيكتبوا يقولوا شنو أنا بقول الحلقة دي تاني بدعاتكم الحلقة دي مهمة جدا نطلع الجوانا لكن ما بمعنى إنه يعني إحنا بنقول كل الأسرار بتاعتنا ولا أنت رأيك شنو إحنا حنتكلم على حاجة حساسة إنه يا أخواننا دايرين نخط النقاط على الحروف بخصوص الخلاف مفترض يكون شكله كيف عشان ما نخسر بعضنا
1: أيوة بالضبط كيف نديره
0: يختلف لكنك تحافظ على خطيبك على حبيبك على أخوك على صديقك على زميلك في الشغل على أختك في البيت على زوجك على الناس في الكنيسة معك حتى الخلاف يا إخواننا ده ما كان عبادة لكن في ناس بتختلف فيه
1: صح.
0: خلاف ممكن يوصل لحد بنستخدم أسوأ الأساليب والطرق بيكون سيء جدا جدا إذا إحنا ما خدتنا ربنا في الموضوع
1: صح.
0: يعني ما تقول لي يا كاميلا إنه ده ما في يعني الكتاب المقدس بيتكلم بولس فيريس في موضوع حصل بين برنابا وكان حديث فيه خلاف صعب
1: أيوة
0: جدا خلاف
1: أيوة
0: فده برضو أنت يعني ما معصوم من الحاجة ده
1: يا الحتة دي بتودينا أنه في خلافات أوقات بتكون خلافات صحية وخلافات غير صحية يعني شنو الخلاف الصحي ده اللي هو الخلاف المطلوب أنه إحنا نختلف في الرأي تمام لكن إذا بقول الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية لكن أنا إحنا بنختلف في الرأي ما بنختلف في الشخصية يعني أنا لما أجي أختلف معك في الرأي أنا مختلف مثلا يا هيثم رأيك ده كده كده كده أنا ما متفقة معه طيب حنشوف أرضية مشتركة تمام حنحاول نحل الموضوع أو دي ما بوليس ودي العمل اختلفوا بس افترقوا وكل زول مشى في ده ما جرحوا في بعض بيبدأ بعد كده الغير صحي إنه أنا لا أنا بيجي بخش في شخصيتك أنا بهاجمك أنت بهاجم ده ودي هنا الغير صحي
0: يعني إذا المشكلة وين؟ المشكلة إنه إحنا ما قادرين ندي المعنى الحقيقي للخلاف بنجي لحتة حساسة وده اللي بيخلينا نخسر بعضنا وده اللي بيخلينا إنه نفترق لسنين ودي مشكلة كبيرة خلونا ناخذ المستمعين نشوف الناس اللي انضموا لنا. اهلا بكل زول. ويعني انت حتقول الحاجه جواك, ويعني زي ما سالنا سؤال قبل بدايه الحلقه, منو الما في خلاف؟ هل حصل, هل تقدر تقول لي يا اخي انت ما حصل خلاف معاك وما اختلفت مع زول؟ لكن السؤال مهم, انت قاعد تدير الخلافات دي كيف؟ فسناء عبد الله مرحب بك واهلا وسهلا وصباح الخير, تحيه طيبه لك. غبتي عننا فتره طويله بصراحه يا سناء, يعني ليك زمن. طمنينا انك انت كويسه, طمنينا انك انت بخير. سناء بتقول حلقه من بدايتها مليانه امل فرح وحماس. صباح الخير عليكم هيثم وكاميليا, صباح مليان بركات واحسانات من الله, صباحكم فريش. في فريش, في فريش ناسين في هموم امس ومنتظرين فيه مراحم جديده من الله. يا سلام عليك أستاذة سناء على الكلام الجميل, على الكلام الشيق, على الكلام اللي بيدي دافع, بيدي روح معنوية حقيقة, لأنه تستقبل الصباح بروح نشيطة بفكر جديد وبقلب جديد. سانتوس صباح الخير عليك البشمهندس سانتوس, تحية طيبة لك. بيقول سلام ونعمة يا الناس البركة, موضوع شيق جدا, الرب يبارك حياتكم. دارين نسمع في ورايك يا سانتوس, يعني ليه الخلافات بقت كثيرة؟ ليه إحنا ما بنقدر ندير خلافاتنا؟ المشكلة وين يا سانتوس؟ في العمق اللي قاعد يكون في موضوع الخلاف, يعني بيكون لسنين طويلة, لزمن طويل, وبيكون يعني العفو فيه مستحيل أو ما ممكن. المشكلة وين؟ النقطة وين ممكن تكون معقدة لنا؟ عندنا صديقنا بركة, بركة إلى بركة ثلاثة مرات, بركة بركة إلى بركة. يا رب تكون مبارك, تكون دائما إنسان كلك بركات. بيقول لكم التحية والتقدير والاحترام وشكرا جزيلا على راديو سمر لكل السودانيين من أجل الوطن الجريح. فعلا نقول لا للحرب, نعم للسلام, وإن شاء الله ربنا يحقق السلام للسودان. وشكرا, دي أجمل دعوة أمنية في هذا الصباح. نتمنى أن ربنا يوقف الحرب يعني في كل شبر في السودان, في كل منطقة, في كل ولاية. زي ما سمعنا إنه بس ناس تقوم كده على الإطمئنان, يعني ما مرعوبة, ما سمعت سودان. يعني مبارح في القضارف أفتكر في كانت ضربة يعني أتمنى كده السودان يوم واحد ينعم بالسلام. بدون طلقة بدون سودانة, يعني ما هدنة لكن يقاف
1: للحرب.
0: إنه الحرب وقف, الناس دي يعني تتنفس على إنه تستنشق هواء نقي. يعني حتى السلام ينزل ينوم في وحوش العريق الكبير ده بكل أريحية.
1: صح.
0: ودي الحاجة نتمناها يا بركة, ودي حاجة جميلة. في رسائل عندك ممكن تقريها لنا أستاذة كاميليا؟
1: معلش عندي زونجي.
0: نعم صديقنا العزيز,
1: يا صباح الخير لأسرة راديو سمر الجميلة, صباحكم محبة ووعي وسلام. بتكلم عن موضوع الاختلاف ما عيب, بل هو جزء طبيعي من الحياة. العيب أنه نحول اختلاف الرأي إلى كراهية, والاختلاف إلى قطيع, أو النقاش, والنقاش إلى معركة. القوة الحقيقية ليست أن نجعل الآخرين يفكرون مثلك, وإنما أن تكون قادرا على الاختلاف باحترام والحوار دون تجريح, والتمسك بموقفك دون أن تفقد إنسانا أمامك. فالناس لا يحتاجون أن يتفقوا في كل شيء حتى يستمروا معا, يحتاجون فقط أن يعرفوا أن الاختلاف لا يلغي الاحترام, وأن اختلاف الأفكار لا يعني اختلاف قيمة الإنسان. صباحكم اختلاف يصنع الوعي, وحوار يصنع التقارب وقروب لا تخسر بعضها بسبب رأي.
0: يا سلام.
1: كلام جميل صراحة زنجي كتبه, فعلا في كل كلمة هنا فعلا بيتأكد أنه الخلاف شيء صحي, لكن بنحتاج أوقات كثيرة, لكن ما دايما هو إدارتنا له بطريقة صحيحة. عندي حسين تيا بيقول صباح الخير, صباح النور والسرور عليكم جميعا, إزيكم, أخباركم, عنكم بخير, لعلكم بخير وصحة تامة. مرحب بكم راديو سمر, وأحييكم بتحية صباحية, بتمنى لكم أوقات جميلة مليء بالسعادة. وإحنا كمان بنتمنى لك يا حسين تيا أسعد الأوقات وأحلى وأجمل. صاحبي شديد الأستاذ هيثم, منور الحلقة, أستاذ البركة، مرحب بكم جميعا، بتمنى تكون حلقة ممتعة جدا.
0: شكرا يا تيا. وقبلها كان عنده تحية برضو يقول الموضوع جميل جدا وشيق فوق كل هذا، قال للجماعات بتاعت الجمعية العمومية نتمنى أن يكون هناك حل للسلام واستقرار بلدنا السودان. يا رب يا رب نكون في استقرار وفي حلول. نينوى عثمان، صباح الخير عليك يا نينوى، وانت بتتابعينا وشكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك. بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، برجاء الصلاة والطلب من الله أن ينشر سلامه على العالم. تعالى يقول تعالى يا رب روحك ألمس أراضينا. نعم ربنا يلمس أراضينا، يشفي أراضينا، يبري أرضنا السودان والمتعطشة لدماء الأبرياء. يعني الأرض ارتوت جدا جدا لأنه دماء الأبرياء، ناس مظلومة صراحة جت. لكن نصلي في بداية هذا العام، نصلي في خواتيم هذا العام، نسمع أخبار طيبة والخريف دخل، ونتمنى أنه مش بس يغسل، يعني الأمطار دي أمطار خير تبدل الارتواء اللي حصل لتربتنا اللي كانت بتنبت خير، بتنتج ثمار وبتنتج بركات ثروة، يعني فيها الخيرات الكثيرة. وحتى كميليا الحيوانات الموجودة اللي يمكن استطعمت من الإنسان السوداني اللي ممكن تكون مفترسة، يعني حتى الزواحف بتاعتنا الموجودة ممكن تكون ارتوت بدماء. يعني أتمنى أن ربنا يغسل يغسل يغسل ده كله، وحتى الحيوانات دي تعيش زي ما ربنا خلقها أن تكون موجودة وهي بتفيد الإنسان والإنسان بيستفيد منها، لكن ما تكون هي خلاص يعني بقت يعني
1: مضرة أكثر.
0: شكرا لك يا أبو شوي، ربنا يشفي أراضينا. تريزا موسى صباح الخير عليك. ياسر يحيى موسى بص صباح الخير يا وطن السودان، تحية طيبة لك ياسر. نبيل يوسف الطريفي، بناخد رسالته دي ونشوف الرسالة دي عندك يا كاميلي لأنه
1: لا ما ظهر.
0: نبيل يوسف الطريفي صباح الخير عليك، بيقول المشكلة عمرها ما كانت في الاختلاف، المشكلة في غياب المهارة. نمطي ناخدها معنا، المهارة بتتفقوا معاه ولا لا؟ دي الخلاصة من كل زاوية. بيقول طعم النفس، أفضل أفصل الهوية عن الرأي، مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا، مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا. لما تقول لي رأي غلط أنا بسمع أنت غبي. تمام، الحل قول أنا أحترمك وأختلف مع فكرتك، كده بتحافظ على أمانة الشخص النفسي فيقدر يسمعك. علم الأعصاب، لا تناقش وأنت في وضع الهجوم، لا ننفعل الجزء المسؤول عن التفكير في المخ، بيتقفل ويشتغل جزء الدفاع. عشان كده 10 ثواني سكوت، نفس عميق، كل ما يعني انا الحاجه دي حنستفيد منها في جزئيه، احنا حنخلي الرساله، اتمنى انه هي تكون من الرسائل اللي حتاخذنا للحلول. دي رساله مهمه جدا، احنا حناخدها وحنشوف حنمشي معاها كيف. نجي للنقطه مهمه جدا ونرجع للرسائل المستمعين، اكيد زي ما احنا قلنا لكم انه الحلقه دي حلقتكم انتوا، لانه احنا حنقرا واحنا حناخد رسائلكم. ونرجع لحوارنا ونرجع لدرجتنا ونرجع لنقطتنا، اتفقنا على أرضية مفترض إحنا نكون متفقين على إنه ما في حاجة ما اسمها خلاف، في خلاف. لكن أضاف لنا قبل شوية صديقنا العزيز الطريفي نقطة المهارة في إدارة هذا الخلاف. هل كل اختلاف معناه علاقة فيها مشكلة؟ ده سؤال مهم جدا جدا. لما نختلف، لو إحنا فهمنا معنى الخلاف وخليناه بالمفهوم الحقيقي، إحنا ما حيكون المسمى بتاعتنا أو النقطة اللي إحنا شفناها في الخلاف إنه العلاقة فيها مشكلة، ولا أنت رأيك شنو؟
1: طبعاً إحنا إحنا إحنا زي ما أنت قلت إحنا متفقين في الحاجة دي. بس الفكرة بتاعت إنه خلينا نميز، خلينا نقول طيب قبل كده خلينا نعرف ليه إحنا بنختلف. ليه احنا بنختلف؟ لانه اوكاد الخلاف ما بيجي من فراغ. اوكي يعني في اسباب يعني انا مثلا انا زي ما قبل قلت احنا بنختلف لانه احنا جايين من طباع مختلفه, بيئه مختلفه, تجارب مختلفه, خلفيات
0: مختلفه,
1: وحتى توقعاتنا مختلفة. وكاد أنا مثلا بتوقع من شخص حاجة معينة وهو بتوقع مني حاجة معينة, وللأسف مفزول بيقول التوقع للتاني, فلما انت تحصل بيقول لك أنا كنت متوقع, وانت بتبني بعد كده خلافك على توقعك انت, ما عليه وهو على الحقيقة الحاصلة. فالتوقعات وكاد كثيرة بتعمل مشاكل, وكاد كثيرة إحساس بالإهمال. يعني لما أنا أحس أنه أنا مهملة أو أنا ده بيصنع خلاف. تمام. تاني حاجة وكاد الإرهاق والتعب. الليلة لو انت متعب أو مرهق نفسيا جسمانيا whatever كان تعبك شنو, انت ابسط كلام بتحسه انه هو هجوم في شخصك. ليه؟ لانه انت مخك ما قادر يستوعب, حسي انه انا المساحه دي ما مساحه نقاش, ما مساحه خلاف. فاوقات كثير الخلاف بيجي نتيجه للارهاق وللتعب ودي حاجة لازم ننتبه لها. ليه؟
0: هل التوقيت نفسه ما بيكون مناسب للخلاف؟
1: أيوة. يعني هو الخلاف ما بيجينا بتوقيت معين, بيجي بس يجيك الصباح, يجيك بالليل, يجيك بكرة, يجيك أي وقت
0: انت مرتاح, انت مزعج,
1: انت لو فرحان بيجي الخلاف. لكن الفكرة في انه هل حاليا انا التوقيت ده بيتطلب مني انه انا احل المشكلة دي او احل الخلاف ده ولا لا؟ لأنه إدارة خلافاتنا وإنه إحنا نتكلم في الموضوع ده, توقيت بيلعب دور كبير. يعني التوقيت والحالة النفسية لي واللي زولت قدامي.
0: نعم.
1: ما كل المشاكل أنا لازم طوالي أواجه. تمام. في مشاكل بتحتاج إنه لا, يا أنا أهدى يا القدامي يهدى. أوكي. في مشاكل أو كاد ما بتتحل في نفس اللحظة. يعني في خلافات اوكي لو قعدنا الليله 1 2 3 4 حلينا, في خلافات لا بتحتاج وقت.
0: لكن برضو يعني الاداره بتاعتها ممكن تكون من زول لزول بتفرق.
1: ايوه,
0: لانه عنده المهاره وعنده المقدره وعنده طوله البال وعنده الامكانيه بتاعت الهدوء. لكن يعني في خلافات بتتخلق في جو يعني انت ذاتك يعني زي ما انت قلتي ما مرتب له, وممكن يكون يعني من أعز الناس. والطريقة بتاعت إنه هو ذات يعني وصل لك المفهوم, وصل لك الفكرة أو الرسالة, قد تكون هي في إشكالية نفسها. فمرات ممكن يعني وأنا ما مستعد وأنا متعب وأنا كل ده, فلما تجد يعني تتفتح في الزمن ده, تتفتح في الوقت ده, بتخرب كل حاجة. ولا أنت رأيك؟
1: يام ما عشان كيف بيقول توقيت مهم. على فكرة في إدارة المشكلات التوقيت والحالة النفسية والمكان بيفرق.
0: انت بقى دكتورة نفسية صحيح, انا ما من قبل انا قاعد كده
1: لا بيفرق. ليه؟ لانه لو انا جيت دار حل مشكلة, التوقيت كان غلط حتى لو احنا في المكان الصحيح وحالتي النفسية صح كويسة. يعني انا الليلة صحية انا خدت في بالي هادية انه انا عايز احل المشكلة دي مثلا مع هيثم. تمام. انا اخترت المكان الصح. تمام. واخترت الحاله بنفسيه انا جايه هاديه, لكن التوقيت غلط مع هيثم. ما حقدر احل المشكله, بالعكس ممكن ازيد الطينه بله. يعني اقول ده احل المشكله, يقول لي انت اخترت لي الوقت ده. فهمتني؟ الاوكاد اذا عشان كده قلت لك الحاله النفسيه بتفرق شديد تجاهي وتجاه الشخص. والمكان ذاته احنا دائما بنتكلم انه عشان نحل او ندير الخلافات بننسى المكان. ليه؟ لانه المكان انا طالما داير احل خلاف لازم اجيب الزول في حته اللي هو بيكون مرتاح فيها. فهمتني؟ ما ينفع احل المشكله مثلا في الشارع, وما ينفع حل المشكلة في حتة هو بينزعج

0: أو بيعطوا طريقة أو بيعطوا أسلوب. فمرات ممكن يعني ما نقول الأخوان ما بيزعلوا من بعض ممكن شهر.
1: Yeah. في أخوان قطعوا بعض خالص في الحياة
0: وبس مجرد خلاف.
1: Yeah. بيبدأ خلاف من بدري وبعد كده بيعيشوا هم مقطعين بعض لسنين طويلة أو لمدى الحياة. اللي تاني يسمع إنه أخوه انتقل ولا كده, فدي حاجة صعبة صراحة.
0: يعني دي يسموشني يعني مثلا أنت أو يعني يعني مسمى نقدر نقوله يعني في الحتة دي إنه ديل ما أخوان يعني غير إنه دي زوجته أو ده معرف زوجها أو يعني أعمام ودي موجودة عندنا بكثرة, موجودة عندنا بكم هائل إنه لغاية هسي ما لقي لهم مسمى إنه ده شنو بالضبط ولا إنتراكشن.
1: هو بصراحة أنا ما بيفرق معايا المسمى في الحتة دي. يعني شنو لو أنا سميته ده خلاف ولا مشكلة عائلية ولا بتاع, الفكرة إنه في حاجة مفروض تتحل وما تحلت, في قضية هنا. أوكي, إنه الناس دي بتختلف لدرجة إنه هي ما بتكلم بعض وهي لا علاقات بالدم. تمام, المشكلة دائما إنه إحنا في البيت, إنه إحنا مثلا في بيوتنا بنفتكر إنه إحنا مفروض ما نختلف كأخوان أو كأباء وأمهات أو مفروض ما نختلف. تمام, عشان التوقع ده بيفضل أوقات في راسنا تمام لوقت طويل, فبنصدم لما نيجي خلاف. تمام, المشكلة إنه إحنا في البيت وما عندنا ثقافة الشخصيات المختلفة. تمام, هي حل واحد لكل المشاكل في البيت. يعني بنلقى مثلا الأب أو الأم بتحل المشكلة بطريقة واحدة بس, يا تستخدم أسلوب الترهيب أو الضربة أو ده أو تحل الحوار أو كده. فما في ذاته تنويع أو تكنيكات مختلفة لكل حل, لكل مشكلة, لكل إدارة لخلاف, فهمتني؟ عشان إحنا متعودين مثلا بيكون ماشيين بنمط معين ومتوقعين إنه مثلا أختي خالص ما في يوم حتختلف معي وما في يوم حتتعامل معي بطريقة غريبة, فبيجي الصدمة دي عندي فبيبدأ شنو تبدأ المشكلة ما في الخلاف زي ما إحنا قلنا, المشكلة إنه بعد كده أنا اتعاملت مع زول ده في شخصيته. تمام؟ فببدأ شنو هي تجرحني أنا أجرحها, بنصل لمرحلة بنهين بعض في شخصياتنا, بنتكلم كلام ما كويس, فبيبدأ الخلاف الليلة وبكرة بعد بكرة أيوة بيكبر, وبعد كده بيبدأ في حاجات متراكمة بتحصل ومشاكل قديمة. حتى لو حاولنا نتجاوز النقطة دي ومشينا لقدام تمام, بعد سنة سنتين رجع أخوه قال لك نفس الكلام, بتطلع المشكلة بتاعت سنين اللي ورا. هنا دي مشكلة هي أنا تخيلية بتكمن في إنه اصلا مثلا في البيت حتى واحنا اطفال واحنا صغار ما في اداره حقيقيه للمشاكل. يعني مثلا انا بحترم جدا الابهات لما يشوفوا عيالهم بيتشاكلوا يجيبوهم الاثنين يقعدوهم يفهموهم, كل زول يتكلم يعبر عن نفسه وبعد كده ده. فانماط الشخصيه يعني ليلى انا لو عرفت شخصيتي مختلفه عن شخصيه اختي هعرف كيف انا ادير الخلاف معها. ليه؟ لانه ما كل الخلافات, يعني مثلا عندي اخت او اخو لما يشاكل بيتنهر وبيتهيج وبيكسر وبتاع, لما هو يكون زعلان في اللوك ده ما انا اصر على رايي انه لا لازم انا كلامي صح, حتى وكلامي صح ما ضروري دلوقت حاليا, يعني حاليا كده اثبت انه انا صح واثبت انه كلامه غلط وكده. ليه؟ لانه شخصيته شخصيه غدوبه. فهمت؟ خليه يهدى, خليه يطلع بالربات, لما يهدى بعد كده اجي احاول احل الخلاف. مثلا شخصيه تانية بتتجنب الكلام, اول ما يحس انه في خلاف حصل يرزع الباب
0: ويطلع
1: طيب عايزين نحل المشكله, هو ما فاضي, عايزين المشكله هنا بتبقى شنو. اوكاد كويس. ليه؟ لانه ممكن يسيب المشكله تهدى ونهدى, لكن اوكاد كثيره اذا بيبقى النمط متكرر بيبقى مشكله كمان. ليه؟ لانه بيعتبر انسان تجنبي وده بيخلي المشاكل تزيد وتزيد وتزيد. في شخصيات مثلا بتمشيك تقول لك نعمل كده, تقول لا, حس انه الوضع بدا يتوتر بدا ده بيقدم طوالي تنازلات. تمام, ليه؟ عشان المركبه تمشي, عشان مثلا هو داري يريح دماغه, عشان خايف يخسر الزول اللي قدامه, فهمتني؟ فبيقدم شنو تنازلات. التنازلات زي ما انا قبل قلت التنازلات مطلوبه, لكن لما يبقى كمان ده برضو نمط متكرر وانت بتتنازل ما عشان انت مقتنع لكن بتتنازل عشان تمشي, دي بتبقى مشكله.
0: اذا ده الحاصل في بيوتنا, هل ده الحاصل بيننا كاخوان وده الحاصل في بيتنا الصغير ولا لا؟ نرجع للمستمعين, نرجع للمتابعين, نشوفهم هم قاعدين يكتبوا ويقولوا شنو. وزي ما قلت انه الحلقه دي بتاعتك، الحلقه دي بتاعتكم، يعني احنا نرجع اليوم نشوف

0: أنا قال شنو؟ أنا بفتكر إنه لو كل الناس كانوا متشابهين في أفكارهم، أحلامهم، شخصياتهم وطريقة نظراتهم للحياة، كانت الحياة حتكون رتيبة ومملة شديد. وبتقول الاختلاف ما عيب، الاختلاف ميزة، وربنا خلقنا مختلفين لحكمة هو أعلم بها. تمام. لكن لأننا مختلفين طبيعي نختلف في آراء ومواقف وقرارات كبيرة أو كثيرة، وهنا بيجي الخلاف. المشكلة ما في إننا نختلف، المشكلة في كيف ندير اختلافاتنا من غير ما يتحول لخصوم. ننتبه للنقطة دي، حساسة جدا جدا، إنه كيف ندير خلافاتنا ما يوصل لخصوم. أنا أتخاصم مع أخوي، أتخاصم مع أختي، أتخاصم مع أمي، أتخاصم مع أبوي، أو كلام أبوي يجرحني أو يجرح أختي لأنه حاول يحل المشكلة لكن جات بطريقة ممكن تكون ما مرضية لي ولا مرضية لهم. ومن غير ما نخسر الناس اللي بنعزهم، وده اللي قاعد يحصل حقيقة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه في ناس عزيزين جدا إحنا خسرناهم بسبب إنه إحنا ما عرفنا ندير الخلاف. المرونة ما معناه أغير شخصيتي أو أتنازل عن مبادئي وهويتي، لكن معناها أعرف 200 أتمسك ومتين أتنازل ومتين أسمع الطرف الثاني وأحترم حقه ويكون مختلف عني. في النهاية ممكن نختلف في الرأي ونظل متفقين على قيمة الإنسان والعشرة والمحبة اللي بتجمعنا. نختلف نعم، لكن ما نخلي اختلافنا سبب إن نخسر بعضنا. ده الكلام، ده الكلام اللي احنا قلناه، وده الكلام اللي بيتثني عليه أستاذة سناء، ودي الحقيقة. فإحنا مكملين نشوف أمير محمد آدم بيقول صباح الخير عليكم، صباح الوطن الجميل. شكرا لك يا السيد أمير، وإن شاء الله نشوف وطن كله بيسعى الجميع، وطن يجمعنا ويوحدنا مرة تانية بدون خلافات. يوسف مراد بيقول صباح الورد والياسمين عليكم جميعا حبيبي هيثام والأستاذ البركة. يا يوسف مشتاقين يا خليك، وحشة كثيرة جدا جدا يا يوسف، تحية طيبة لك. رأيك شنو يا يوسف موضوع الخلاف داخل البيت؟ الاختلاف لما زول يختلف معك بتوصلوا لشنو؟ هل في حلول ولا لا؟ وكيف نقدر ندير الخلافات بتاعتنا؟ سلمى السنوسي صباح الخير عليك، بيقول صباح النور عليكم. الاختلاف وارد وطبيعي في العلاقات الإنسانية لأنه كلنا بشر، ما في زول كامل ومكمل. المشكلة ما في الاختلاف لأنه أمر طبيعي، بس المهم نحن كيف نتعامل مع الاختلاف ده ونديره بشكل صحيح. إذن عندنا مشكلة أساسية في كيفية إدارة هذا الخلاف. نقطتنا النقطة
1: ممكن الرئيسية
0: إنه إحنا متفقين إنه في خلاف وكلنا بشر، وأنا عجبتني إنه ما في زول كامل يا إخواننا، وما في زول ما حيغلط عليك أو أنت ما حتغلط عليه، أنت حتغلط وأنت حتختلف وأنت حتقول رأي وحيكون كلام حيزعله. ممكن تقرأ لنا رسائل يا أستاذة كاميليا؟ في كوكو بوب، كوكو بوب بيقول صباح الخير هيثم وكاميليا، سلام ونعمة للناس البركة. الموضوع شيق للغاية، موضوع الاختلاف، والاختلاف نوعين، جاب لنا حاجة جميلة. في اختلاف بيني وفي اختلاف في اختلاف بيبني عفوا وفي اختلاف بيهدم، ولكن الاختلاف ككلمة بيعني الفروقات في وجهة النظر. تمام. في الاختلاف بنكتشف الأمور الفايتة علينا، ومن خلاله نقدر نقرر أشياء ممكن يبقى. ده كلام أو أسلوب، يعني هو جاب صيغة جديدة في الكلام، لكن هو المضمون يعني. وفي الاختلاف التنوع في المفاهيم بين مختلف الناس في تبادل وجهات النظر. بس كيف نجعل من الاختلاف خيار جاذب لبناء وليس للهدم؟ الاختلاف أساس ثابت وواقعي، بينما وجهات النظر قوة متحركة وتتغير مع الزمن. كلام جميل، يا سلام عليك يا كوكو بوب، كلام يعني من الدماغ زي ما بنقوله، كلام من الطاسة. كلام فنان، كلام مقعد جميل جدا جدا. وفضلي
1: عندي هنا أسبرين بيقول صباح الجمال والسعادة على التيم العامل وراديو سمر. الموضوع ما في إننا نتفق في كل حاجة، الموضوع كيف نختلف من غير ما نكسر بعض.
0: تمام.
1: نعاتب من غير تجريح ونسمع قبل ما نحكم ونتذكر إنه الزول اللي بيختلف معانا ممكن يكون هو نفس الزول اللي بيوقف معانا بكرة. الاختلاف ما مفروض ينهي العلاقات، طريقة اختلافنا هي اللي بتحدد نهاياتها، نهاية العلاقات.
0: الزول العزيز ده هو بيشيل معايا الحارة.
1: أيوة.
0: الزول العزيز ده أنا اللي بحتاج ليه بعدين. الزول اللي أنا اختلفت معاه ده ممكن يقول لك مسمار قلبي.
1: يعني أنا معلش خليني أعلق على الـ على الـ على الحتة دي. يعني زمان أنا عندي قاعدة ثابتة، أنا من النوع اللي بحب أواجه.
0: تمام.
1: فقبل ما أواجه بس نفسي سؤال واحد ويمكن لحد حس عديل كده، بقول إنه أنا عايز من العلاقة دي شنو؟
0: أنا عايز منها
1: شنو؟ آي يعني هل أنا دايرة تكمل بغض النظر وأخو يعني أي كان العلاقة حتى في الشغل، دايرة العلاقة دي تكمل بمشي شنو؟ بختار كلمات معينة طريقة معينة بحل بها الخلاف. عايزاها تجوط دي معناته أنا ما دايرة معك، فهمت؟ مجوطة. فعلا هي اللي بتحدي طريقة دارتنا للخلاف، والكلام اللي احنا بنقوله أثناء الخلاف هو اللي بيحدد العلاقة دي تستمر ولا لا. يعني عندنا برضو أحلام راكولا خليفة بشارة بتقول دكتورة كاميل يا سلام على الرسالة، شكرا يا بركة وشكرا الفريق العامل. يا أحلام أنا مبسوطة شديد شديد شديد. أول حاجة إنه أنا يعني شفت رسالتك في البرنامج وحقيقة أنا ما أعرف أقول شنو لأنه أنا كنت أفتش على زولة دي لي سنين، فكوني هي طلعت لي.
0: فأحلام
1: أحلام حقيقي حقيقي حقيقي. أنا مبسوطة إنه شفت رسالتك، وصباحك خير وسلام، وأتمنى إنك تكملي معاني أحلام.
0: يا أحلام أنت فاجأتي كميلي يعني بوجودك الليلة في الحلقة، وأتمنى يعني تكون للخير صراحة. يعني أنا حاسس إنه
1: لا حقيقة أنا تأثرت صراحة لأنه هي صاحبتي شديد، وأنا فقدت الاتصال بها لها سنين، وكنت بفتش يعني ما بفتش كيف أنا أحاول أوصل لها. فكون إنها تظهر لي هنا يعني أنا مبسوطة إن هي كويسة وفي الخير يعني.
0: الحمد لله يا أحلام صراحة، يعني نشكر ربنا كثير حقيقة إنه يعني قدرتي الليلة تعمل لنا مفاجأة كبيرة جدا للغالية كاميليا، وإنك أنت بخير. يعني إن كونك أنت يعني في وسائل التواصل الاجتماعي بأن إنك أنت بصحة وعافية، ربنا يديك العافية. أتمنى إنه ده يحصل بعد الحلقة يعني، لكن نشكر ربنا كثير جدا جدا. وعلي أحمد بيقول صباح الخير راديو سمر وكل المتابعين وشعبنا الكريم. علي بمناسبة احنا منتظرين رسالتك، احنا منتظرين يعني نسمع انت بتقول شنو. جمال ويلسون انت وين؟ وايضا ديسكفر، وايضا صديقنا العزيز
1: افريكان يونيون
0: افريكا، انت وين يا افريكا والناس الجميلة؟ وتحية طيبة لكم. حسن تيا بيقول هو الانسان في ذاته هو مختلف جدا، في طبيعته في تصرفه وفي أخلاقه، ولكن فعلا عنوان حلقة جميلة ويحتاج مننا أن نفهم بعض. كما يقول الكتاب المقدس إبراهيم ولوط كانوا مختلفين، ولكن إبراهيم بحكمته قدر يختار طريق. يعني قال له إن مشيت شمال فأنا يمين، فكانوا مختلفين ولكن إبراهيم ما خسر لوط. ودي الحاجة الحقيقية بأنه كيف إنك تكون حكيم، وكيف إنك أنت في اللحظة دي في الوقت ده، وممكن تكون أنت عارف كميل. الحتة دي كمان أخذتني في حتة جانب آخر مهم جدا جدا، في إنه وأنا في ده أخوي بيختار الحاجة اللي يمكن أنا شايفة لنفسي كويسة أتنازل أخليه يمشي. لأنه أفتكر نظرة لوط كان مختلفة من نظرة إبراهيم.
1: أيوة.
0: والكان شايفه بالنسبة له أفتكر كان إبراهيم برضو ممكن نفكر فيه، لكن الحكمة اللي أخذها إبراهيم إنه ده برضو أخوي، ده برضو أنا أتنازل من أجل إنه هو شنو
1: ينال الأفضل برضو.
0: ينال الأفضل، ودي قمة القدرة على إنه أنا يعني أقدم الحاجة الكويسة لأخوي، وأنا أتمنى له الحاجة
1: الأفضل
0: يعني. الأفضل ما الحاجة الكعبة، حتى لو دع الحسابي. ودي ممكن تكون نادرة جدا جدا، في إنه مرات ده بيخلينا في الخلاف، ده بيخلينا في اختلاف الرأي يبرد يهدي أمور كثيرة جدا جدا. وعلى فكرة بيخلي هذا الإنسان يتعلم مبدأ غير عادي حتى لو ما كان عنده، إنه دائما بيحب نفسه، إنه دائما بيشوف نفسه إنه هو بيستحق الحاجة دي. بعض مرات في ناس بسبب تنازلنا وبسبب حكمتنا بيتغير أفكار جدا جدا على إنه كده أنا أغير تصرفي
1: أو
0: يعني فكرتي عن الحاجة دي. فشكرا لك. عندنا رسالة تانية من أمير محمد آدم بيقول ربنا يصلح السودان يا رب العالمين. أمين يا رب. تحية طيبة لك يا صديقنا العزيز. انت قريت رسالة سبرين صح؟ تبت صباح الخير راديو سمر. تحية طيبة. شيراز إسماعيل مرحب بيك. جوج إبراهيم تحية طيبة لك. محمد ديسكفر ظهر أخيرا الحلقة. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا أسرة راديو سمر، بس عايزين نعرف بين الخلاف والاختلاف. يعني في شريحة صغيرة كده، يعني هي يعني سلك صغير بين الاختلاف والخلاف حنجي فيه. وبيقول الرب في الكتاب المقدس قال بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. فدي نقطة نقطة جميلة جدا جدا كاميليا، الخلاف والاختلاف، وده اللي احنا مرات كثيرة ما قادرين نميز بينه وبين انه ده اختلاف ولا ده خلاف، ودي مشكلة.
1: يا اختلاف وجهة أيوة. الاختلاف الاختلاف يعني انه احنا ما بنشبه بعض، كلامنا ما بيشبه بعض، افكارنا ما بتشبه بعض، ده الاختلاف.
0: ده الاختلاف
1: تمام. الخلاف اللي هي المشكله ذات نفسها تمام. الخلاف انه اختلافنا ده اوقات بيصنع مشاكل، او هي هو الاختلاف بالعكس مفروض يؤدي انه الناس تتفق مع بعض، لكن الاختلاف ممكن في الافكار في كده فبيصنع مشاكل فبيجي ده الخلاف. والخلاف اوقات كثيره بتحول من نقاش وخلاف بسيط لجدل تمام. وانا اعرف كيف انه انا في اللحظه دي انا بناقش ولا انا بجادل، دي تبقى المشكله تمام. ليه؟ لانه لو انا عرفت يعني شنو نقاش يعني شنو جدال، انا بقدر اطلع انسحب من الـ من الـ من النقاش في اللحظه دي واسكت عشان اكسب الزول اللي قدامي. النقاش انه احنا اختلفنا في الرأي، حصل مشكلة بيناتنا جينا نتناقش يا أخي حصل لي واحد اثنين ثلاثة، والخلاف والخلاف أو النقاش بيدور حوالين المشكلة. عشان كده لما نجي نحاول ندير خلافاتنا لازم نحدد مشكلتنا شنو، ما نتكلم ساكت. يعني ما اجي اقول لك تعالي هيثم انا الليله مختلف معاك ومن دي شكله معاك، واجي اشنو اقول افرش ملايه واقعد اطلع لك من كل بستان زهره، ما ينفع كده. لازم انا احدد الليله انا جاي يعني اختلف معاك او نناقش معاك يا تو مشكله. انا ليله انه تحديد المشكله بيجنبنا انه احنا نكون ناس كده بنتكلم ساكت تمام، او ما عارفين احنا ماشيين وين. ليه؟ لأنه لو أنت في المشكلة وأنت بتتناقش مع الزول ما عارف نفسك أنت عايز شنو من النقاش ده أو ماشي لوين، بتلقى نفسك دخلت في حتات ما حقك.
0: أو حتى النقاش ده ما مبني على أسس، النقاش ده
1: أيوة
0: بس يعني
1: ما قلت لك مفتوح زي بس عشان كده حيجيب لك من الشرق ومن الغرب والسنة الفاتت لما كنا وتتذكر، وأنت أصلا تكون ناسي المشكلة. ده النقاش. الجدال بقى الجدال لما يكون النقاش كده تمام، انه ما مفتوح ساكت، ما في اسس، ما في تحديد للمشكله، وبعد كده ابدا اخش في شخصيتك انت. يعني مثلا زي ما قبل واحد قال انه مثلا يقولوا لي مثلا انا ما في معناته انا غبي انت انا اقول كلام انت تسمعه، او انا اقول لك انت ما غبي اصلا ما بتفهم، او انت مثلا تتذكر انت انسان مهمل السنه الفاتت لما عملت، او مثلا انت اساسا ما انسان بتقول اي كلام. يعني فانت اول ما ابدا اخش في حته الشخصيه ما الموضوع، أنا كده بديت أجادل وبجادل في الفارغ تمام. وبعد كده أنا بحول الخلاف البسيط لمشكلة كبيرة، وبعد كده شنو الموضوع ما بيبقى إنه إحنا اختلفنا في الرأي.
0: لا
1: بتقول أيوة أنا ما نجي نقعد تقول ما أنت قلتي أو أنت قلت أو أنت عملت ليه، لأنه أنا دخلت هنا في شخصيتك. ودي لازم إحنا نفرق بيناته يا جماعة. لازم إحنا في خلافنا نعرف إنه أنا مختلف حول موضوع ولا في الشخصية حول الشخصية.
0: إذن المستمعين الكرام بدينا نخط النقاط على الحروف في حاجات مهمة جدا. أشكركم إن إحنا متفقين في إنه في خلاف، لكن المشكلة أكبر اللي إحنا كلنا كمان ماشيين على إنه الكيفية اللي إحنا قاعدين ندير بها هذا الخلاف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا لأنه متجذرة في يعني كل البشر. احنا ما بنقول بس الشعب السوداني، ما بنقول يعني احنا السودانيين برانا، لا، العالم كله والحروبات القايمة والمنافسات القايمة وحاجات الكثيرة القايمة ممكن تكون نقطة الخلاف. ممكن يكون في يعني مجتمعات أصعب مننا،
1: أيوة،
0: وفي ناس ممكن تكون مختلفة، فده كل شيء وارد، لأنه في ناس يتفقوا معنا إحنا بشر، وزي ما قالت كميلة قبل شوية إحنا ما كلنا واحد، وكل زول عنده وجهة نظر، كل زول عنده رأي. يعني للحاجة العميقة أكتر، أنا وأخوي في البيت، أنا وأختي، أنت وأختك، أنا وأبوي، أنا وأمي، أنا وزوجتي، أنا وأنا، في خلاف، الموضوع ما كده، لكن هل إحنا بنقدر ندير هذا الخلاف ولا لا؟ نشوف خميس أيوب بيقول صباح الخيرات والجمال، بكل فخر يعني إنه بجد أنتوا اطلعتوا على مواضيع مهمة جدا جدا داخل الأسرة. أول حاجة خلينا نشكر يا كاميليا إنه يعني أسرة راديو سمر الكبيرة بيجينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، إنه إحنا بقينا أسرة. إخواننا ده شرف عظيم جدا جدا إن إحنا راديو سمر نكون في هذه الأسرة بتاعتنا، الأسرة الكبيرة. وأتمنى إنه ده يعني أتمنى ربنا يدينا النعمة دي والامتياز ده، إنه يكون في برنامج اسمه الأسرة الكبيرة. أتمنى يعني أنا الحاجة دي أخذتني لبعد تاني، إنه البيت الكبير، وتناقشنا فيه تقريبا أنا ورشيدة وإناس في إنه ليه ما يكون في حاجة اسمه البيت الكبير اللي بيجمعنا والبيوحدنا. شكرا يا خميس. نعم، كثير بتحصل خلافات بين الإخوة والأخوات، لكن محتاجين التوعية فعلا من الأشخاص الكبار أو اللي عندهم تجارب في الحياة، لكي نسمع عليهم ونستفيد لكي نقدر نحل مثل هذه الخلافات. شكرا لكم دائما، مواضيعكم الجميلة حقيقة، في ناس مجربين، في ناس خبرة، وفي ناس يعني قدروا يحلوا مشاكل. عشان كده في ناس الإدارات الأهلية ولا انتراكشن، في ناس الجودية، وفي الآباء الكبار، يعني في ناس عندهم مقامات هم مرجع بنرجع لهم، في ناس المشهورة عملوا لها دراسات إنه دل في الخلافات، وهم بيقدروا يعني لما تقعد معاهم بنقدر نسمع منهم، بناخد الحاجة الممكن تفيدنا مع بعض. قريت رسالة الزنجي صح؟ بتاعت الاختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي؟
1: لا دي جديدة.
0: ممكن عندك
1: يا بيقول اختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي، لكن كل شخص له شخصية وتفكير وطموحه وطريقته في الحياة. المشكلة ليست أن نختلف، وإنما أن يتحول إلى حقد وقطيعة يعني أو كسر للخواطر. الأخ قد يختلف مع أخيه في المال أو الزواج أو العمل أو طريقة الحياة، لكن تظل بينهم رابطة لا تعوضها أي علاقة أخرى. نختلف في الرأي لكن لا نختلف في المحبة، نتخاصم أحيانا لكن لا نقطع صلة الرحم، نعاتب بعضنا لكن لا نهدم البيت. فالأسرة القوية ليست التي لا تختلف، بل الأسرة التي تعرف كيف تختلف وتحافظ على بعضها. الأخ الذي تختلف معه اليوم قد تكون هو أول شخص تبحث عنه غدا عندما تضيق بك الدنيا.
0: كلام حقيقي،
1: كلام جميل صح،
0: ده قمة الكلام. يعني إنه كيف في بيتنا كلنا نقدر ندير هذا الخلاف، نتخاصم، نختلف في موضوع زواجك، نختلف في موضوع ارتباطك، نختلف في إنك أنت بتتعامل مع منو مع منو، لكن أحافظ على أخوي، أحافظ على أختي، أفكر في إنه كيف أنا ممكن أخسره لو أنا ما سمعت لها أو حتى أسئت لها. ودي ممكن تكون الحاجات الحاصلة الأيام دي داخل البيت. يعني في حاجات كثيرة إحنا بناخدها بدل ما نجيف مع الزول نحلها، بنجرحه، بنسئ له، حتى إنه الموضوع يتأزم له، لا يقدر يحل، لا يقدر يربط
1: يعني.
0: لا يكون قاعد فيه ولا يمرق منها. وما أكتر الجروح الحاصلة الأيام دي يا كاميليا، والأخطاء والغلطات اللي ممكن تكون سهوا في ناس دخلوا فيها في الارتباطات والعلاقات العاطفية والحاجات زي دي، فبدل ما تكون فيها معالجات يعني في ناس مجروحة، في ناس مكسورة من برا، لما تجي لبيتها بتتكسر زيادة، تلقى الإساءة، بتلقى الأسلوب ممكن يكون أسوأ من ما كان يسمع في الشارع. ده أنا أسمع من بيتي، ده أسمع من أخوي، ده أسمع من أختي. فكيف ده يخلينا إنه في الغلط نقدر نتفاهم مع بعض ونحل، ولا أنت شايفة شنو في الموضوع؟
1: هو صراحة الحتة دي مهمة شديد. ليه؟ لأنه أوقات إحنا بنقول كلام سيء لأنه إحنا مجروحين.
0: نعم.
1: تمام. ودي الحتة لازم نفرق بينها بينه وبين الخلاف العادي. الخلاف لما يجي أوكي، أنا الليلة حصلت مشكلة بيني وبين أخوي، حصل مشكلة بيني وبين أختي أو أبوي أو كده، هل أنا بتكلم من مبدأ أو من نبع قلب مجروح مكسور، ومن حتة إنه أنا قبل كده حصل الخلاف ولسه عملت أم جواي، من حتة إنه أنا كارهة ناس البيت وما عايزام، ولا أنا لا أنا عايزة أحل خلاف عشان أنا أستمر في طبعا إحنا عشان ما عندنا دايما ثقافة إنه إحنا نحاول نحل بالذات المشاكل العميقة اللي بتحصل في بيوتنا، فبيكون أصلا كلنا عندنا هذه الجروح من الأسرة. يعني بتلقى قبل كده أختك قالت لك كلمة أنت لحد الآن متذكرة. تمام. ليه؟ لأنه ما قدرنا نتكلم ونحل الخلاف، لكن في نص الخلاف بتجي كلمات كده نتيجة لجروح عميقة قديمة ونتيجة لخلافات كبيرة. وده مشكلة، إنه التراكمات اللي بتكون جواي والتراكمات اللي بتحصل لو أنا ما تعلمت حاليا، خلاص أنا كبرت مثلا، لو أنا فتحت بيت أنا ما تعلمت إنه أنا عيالي ما أربيهم على التراكمات، ما أربيهم على الكلام المجروح اللي بيجرح، يعني الكلمات اللي بتجرح حتى لو أنا أطلقتها كأم سنة أو أخت أو كده، حجيب شنو؟ حجيب نفس ده ما أقوله، نفس العملة بنفس الوجهة، حجيب برضو بيت ما قادرين يحترموا بعض، ما قادرين يحبوا بعض، ما قادرين يعبروا عن بعض عن مشاعرهم. ليه؟ لأنهم هم كل زول واحد من مجروح من الثاني. ودي اللي بتخلي إنه في بيوت كثيرة أي نعم حتى لو كان شكلها مترابط لكن هي مفككة من جوا. ليه؟ نتيجة خلافات. ليه؟ لأنه نتيجة مشاعر والأسلوب. وأنا دائما بقول، يعني أنا حتى في بيتنا دائما بتكلم لما نتشاكل مع أخواتي أو نختلف كأخوات، بقول لهم يا جماعة الأسلوب
0: أهم
1: من الشكل. يعني وانت دارت الشاكل معي ما عندي مشكلة، علي صوتك، عبر عن مشاعرك، لكن ما تقول كلام لما نهدى ونرجع
0: نندم عليه.
1: ما تقول كلام يخليني انا اقول انه لا زول دي جواه زبالة بدل محبة. ما تختلف معي انا كأختك زي اختلاف زول في الشارع. تمام. ودي بتفرق، لانه انا لما نختلف مع المدير بتاعي في الشغل شيء، ولما نختلف في البيت شيء، ولما نختلف في الشارع شيء. هو طبعا في النهاية الزول المفروض يكون جواه حاجة واحدة، لكن أوقات الكلام اللي بيطلع مني أوكي تجاه أختي أو تجاه صديقي هو نفسه الأسلوب اللي بيطلع تجاه زول في الشارع أنا ما بعرف
0: ده ده ده
1: وده بيسيب أثر،
0: بيبرز شخصيتي أصلا.
1: أيوة.
0: ده أنا
1: وبيسيب أثر في الزول اللي قدامي. من الفرق شنو الليلة لما أنت تنبزني أو تشاكلني أو تسيء لي أو تهيني وإنت وبتعرفني وبتاكل معي طول اليوم وقاعد معي نفس الكلام ده أنا بلقاه من زول غريب برا لا بيعرفني ولا عشان كده أنا دايما بقول شنو الزول اللي بيقول لي أنا كاميليا فاروق دي الليلة الزول بوجه لي إساءة طوالي بقيس هو بيعرفني لو ما بيعرفني ما بيفرق معي لأنه ما بيعرفني فهو حيقول حاجة ناتجة من شخصيته هو لكن لو أنت بتعرفني وجيت قلت لي نفس الأسلوب ده معلش هنا في مشكلة
0: هو دي الحقيقة كاميليا اللي إحنا نقدر نقولها اللي خلت أزمات كثيرة متراكمة أو خلت إنه ما في علاج جذري لشخصياتنا لأنه يمكن تكون يعني الإساءة أعمق داخل البيت فده نتج على إنه ده يكون في الشارع ده نتج على إنه يكون في المجتمع ده نتج على إنه يكون في جلساتك كشباب أو وجودك مع بعض ودي الحاجة المهمة جدا لأنه إخواننا وإحنا في بيوتنا قاعدين نقول شنو وإحنا قاعدين نختلف وقاعدين ندير حواراتنا كيف كأخوات قاعدين ندير حواراتنا كيف لما فعلا يكون في مشكلة حاصلة مع أخوك أو مع أختك فدي الحاجات الممكن مرات يا أخوانا مهمة جدا إذا بنتكلم عن حاجات حساسة جدا داخل البيت منو المفترض يساعد هذا الكائن منو المفترض يساعد هذا الإنسان أخوك الواقع في مشكلة أختك الواقع في مشكلة أو مثلا بيت عمك أو بيت خالك الواقع في مشكلة لما تجي البيت إحنا قاعدين نحتويها هل بنزيد عليها الألم والمعاناة اللي يمكن تكون جاية بيهم من برا من الشغل هي اختلفت مع ناس الشغل لكن هل أنا بجي بهاجمه هل أنا بجي بهاجمه هل أنا بجي بتفق من غير ما أفهم، من غير ما أعرف الحصل شنو برا معاه ولا لا. فممكن مرات حتى كميلة بنسمع من برا، لكن وحتى بنجيب نفس الخلاف ده
1: جوا
0: ونجي نحمله على أخوه في البيت أو على أختي في البيت.
1: أيوة.
0: رغم أنه أنا ما فهمت منها أو ما سمعت الطرفين. يا أخوانا في مرات كبيرة جدا ما بنقدر نحيل خلاف إذا الاثنين إحنا ما قعدناهم سمعنا منهم.
1: صح.
0: ما تتعاطف مع كفة والكفة الثانية هي تكون مصدومة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. ولا أنتوا رأيكم شنو؟ فإحنا مكملين معاكم المستمعين مع الكرام في رسائلكم. يا صديقنا العزيز سمعان، صباح الخير عليك وأسعد الله أوقاتك بالصحة والعافية. بقول صباح الخير يا غالي كل الأشواق، شكرا لك يا سمعان وصباحك عافية. بيقول الأخ العزيز هيثم والدكتورة كاميليا لكم التحيات. يا غالي إحنا مبسوطين جدا جدا لوجودك معنا. بيقول فقدت الأسرة الكبيرة والبيت الكبير. يا سمعان ما تفقد أعزاء وإحنا معاك أكيد، لكن ظروف التوقيت يعني أكيد، لكن نشكر ربنا إنه عبر الأسير إحنا قادرين نتواصل ونعرف الأخبار ونطمئن على بعض. فبيقول في اختلافات وفي خلافات، بس كيف نقدر ندير خلافاتنا؟ وده مربط الفرس. معظم مشاكلنا من البيت لحد الدولة عدم قدرتنا على إدارة الخلاف.
1: أيوه.
0: ما داخل وهي
1: ما هي بتبدا كده اصلا من البيت لحد
0: يعني دي ما بقت بس على الناس الكبار في المناصب والكراسي،
1: لا كله
0: ما هي متسلسله يعني. هم الناس المرجين من البيت دول هم ما
1: عارف يعني حته اداره الخلافات دي والمشكلات دي بدت تدعم لها كورسات
0: طبعا
1: يا عشان نقدر ندير بيت او ناس او مجموعه او ادير نفسي انا ذاتي مع الناس. يعني حاجة
0: هي
1: صعبة.
0: أزمة كبيرة في الوقت الراهن. على إنه مرات كثيرة حقوقنا ذاتها إحنا بي بي بي بنخليها لأنه ما بنعرف ندير الخلاف.
1: أيوة. مش بنخليه بنخسر
0: صحيح.
1: أنا ومن هذا المنبر ومن هذه الجملة، من منطلق هذه الجملة صراحة أوجه تحية وأوجه كلام لأختي. الجملة دي أنا دايما بقولها لها، بقول لها أنت بأسلوبك بتضيع حقك.
0: ما تقول لي دي كوكو طبعا.
1: يا طبعا.
0: يعني
1: دايما في أي خلاف، يعني مش بينه وبينها هي، حتى لما أشوفها هي بتختلف مع ناس تانين، بقول لها يا كولين أنت أوقات بتكوني صح، أنت صح 100%.
0: أنا بس مع الناس دي، الناس ما قاطعك يعني، اللي عندها هي ما بترضى بالغلط وما بترضى بالحاجة الما صحيحة، لكن قاعد تضيع حقها.
1: أيوة.
0: ما بتعرف يعني إنك في الوقت ده يعني
1: تعمل
0: شو.
1: أيوة. يعني الأسلوب حقيقي بيحدد، يعني أنت بتكون صح كلامك، صح أنت موقفك صح 100%، لكن أسلوبك قضي عليك الفرصة تمام، كل الفرص المفروض تقدم، يعني تقدمك عشان تخليك تنجح في الموضوع ده. في الخلافة احنا ما عايزين نطلع منتصرين، دي المشكلة. لو أنا دخلت في الخلاف بعقلية إنه أنا لازم أطلع منتصر، فأنا حجوت الشغلة، لأنه ما كل الخلافات أنا لازم أنتصر فيها. وهي ما الفكرة مهزوم ومنتصر، الفكرة ما هنا، ما فكرة الانتصار، الفكرة إنه إحنا عايزين نهدى، نحل المشكلة أو نضع عليها
0: نعمل أرضية
1: مشتركة أو ما تتحل حتى المشكلة، خليها ما تتحل لكن ما نخسر بعض تمام. أسلوبنا حقيقي هو بيضيع الاسلوب الجارح، الاسلوب بالذات لما انت بالذات في ناس لما مثلا يخشوا المشكله او تقييم المشكله بيلغوا تفكيرهم، بيلغوا عقلهم، فبعد كده بس بيحس ان هو مخه ده عباره عن ورقه بيضاء او سوداء، فبعد كده بس هو بيشوت في انت، يعني زول كانه ربط له عيونه ومدينه سهام في انت، ما عارف
0: الحرف
1: يعني مفروض الهدف وين. ايوه الهدف وين، فهو بيبدا شنو عشوائي، يضرب ده ويضرب، هي حقيقي كده يضرب ده، لما يفتح عينه يلقى نفسه كتل الجمهور كله. هو ده نفس اللي بيحصل حقيقي في الخلاف مع الناس اللي ما بتفكر، بتلغي عقلك نص الخلاف. انت من حقك تقول يا جماعه انا ما قادر، انا داير اهدى، انا ما قادر حاليا، ما تسالوني خلوني تمام. من حقك ومن حق الناس كمان ان هي تحترم الحاجه دي، حتى لو اضطريت فعلا انسحبت ومشيت، لكن ما تشتغل كانك انت شايل سهم وما عارف الهدف وين، لانه حقيقه انت كده بتقتل كل الناس تمام.
0: سمعان بكتب لنا بيقول مشكلتنا يا دكتورة بنجي بالتصورات المسبقة والموروثات، وكمان ما اتعلمنا نتعافى صح. دي دايرة كمية حلقات ونقاشات الله يعيننا غاية، ودي الحقيقة. نجي الموروثات. الحتة الحساسة اللي انت قلتيها كمان يا كميلة في حتة الانتصار، وانا يعني داخل الجولة دي بفلسفة، في ناس على فكرة دايرة يعني تستصغر الطرف الآخر بفلسفتها، وفي ناس يعني انه بس انا لابد انتصر في الجولة دي، انا داخل
1: ايوه لازم انتصر،
0: لازم انتصر، ودي ما حتكون خلاف، دي حتكون حاجة تانية. روجينا الفول، صباح الخير عليكي ومرحب بك، واحنا مبسوطين جدا جدا انك انت بتسمعينا. وفي رسالة من ريحاب مروي بتقول الاختلاف مطلوب، وزي ما بيقولوا أصابع اليد ما بتتشابه، ولكن يجب أن نختلف لنتفق على الوطن وعلى الأشياء الأساسية وعلى القوانين جميعها. أحيانا الاختلاف يطور لنرى الأشياء ونعمل بها، فلو الناس كلها بالتاجر مثلا ما حيكون في زول بيصنع. مثل منطقي منصل واضح جدا جدا يا شيخنا، لو كلنا حنتاجر مفضل حيصنع، ولو كلنا دارين نبقى قادة
1: من الحيث
0: عفوا زي الحلقة اللي تكلموا فيها أيمن وزكريا، إنه كلنا دارين ندير، الكل داري
1: مدير،
0: يعني مفضل داري يقعد يعني يكون هو العامل، أو ما مفضل داري يكون هو السكرتير، لا يعني انت كمان بس كلامي يمشي، انا رايي يمشي، ما اتنازل، يعني ما في طريقه لاي حاجه تانية. كاميليا، لو احنا قلنا، لو احنا قعدنا نتكلم ما حينتهي الموضوع، ما حنقيف على كده، لكن عايزين نخوض نقطه، والنقطه دي حساسه جدا جدا واحنا بنتكلم فيها. هل كل خلاف زي بعضه؟ يعني في الشغل نفس الخلاف، في البيت نفس الخلاف، في الشارع، ولا يعني ده بيتوقف على شخصيتي أنا، ولا مفترض يعني أي يعني موقع أو أي حتة مفترض تكون طريقة الخلاف وإدارتي لها تكون مختلفة؟ اللي انت رأيك شنو؟
1: دي نقطة مهمة. زي أنا قبلك برضو اتطرقت الحتة دي، إنه أنا في الشغل لما أجي أختلف مع زميلي ده ما خلاف شخصي، يعني الموضوع ما يتحول من خلاف في المسؤولية أو في إدارة المهمة قدامنا دي، أو في، لأنه في النهاية في الشغل ده زميل، أنا بربطني بيناته قواعد، ودائما في الشغل الخلاف لو إحنا اختلفنا بنرجع عندنا مرجع ثابت، اللي هو الضوابط بتاعت العمل، الشروط بتاعت العمل، برضو المدير بتاعنا أو الزول المشرف، يعني في حاجة إحنا بنرجع بيفصل بيناتنا. ودائما قلت في الشغل أنا ما بختلف مع الزول من ناحية الشخصية، يعني وحتى لو اتدخل، يعني هو اضطر يتكلم كلام واتدخل في شخصيتي أو في الحدود الشخصية بتاعتي، بعد كده أنا هنا بقدر أوقفه عند حده. تمام؟ ليه؟ لأنه إحنا هنا بنتعامل بطريقة بروفيشنال، بطريقة
0: في حدود.
1: أيوة في حدود. تمام؟ فعشان كده الخلافات اللي بتحصل في الشغل ممكن يعني سهلة إن هي تدار وفقا للشروط والمعايير والقواعد اللي خدتها المؤسسة.
0: نعم.
1: تمام؟ وهناك دائما الفيصل بيناتنا هو المدير أو هو القواعد ده، فبيبقى سهل شديد، مش شديد، لكن بيبقى سهل إنه أنا أقدر أدير الحتة دي، أنا برجع للنهاية للمرجعية بتاعتي. أوكي؟ وشنو، وبقدر أطالب باعتذار رسمي لو مثلا، حتى لو كان مدير اتكلم فيني في شخصي او كده وساب الموضوع، انا بقدر اطالب باعتذار رسمي. تمام؟
0: في اللي بديني حقوقي،
1: يا يا يا انا بطالب بحقوقي حتى لو اضطريت مشيت للقضاء. تمام؟ ليه؟ لانه اذا وصل الخلاف كبير يعني للدرجه دي، انا عندي كل الحق انه انا طالب. ففي الشغل بيكون سهل انه انا اعمل الحاجات دي لانه انا ماشي بسيستم معين، لكن بتبقى المشكله في اداره خلافاتنا في البيت مثلا، زي ما تكلمنا حسه البيت هناك، انت بتحس انه دي هنا ما في ضوابط في الكلام، مع انه مفروض يوضع ضوابط وحدود. يعني مثلا في بيوت لازم توضع ضوابط للخلاف، يعني ما معناته ان احنا نختلف معناته تقولي اي حاجه وتتكلمي قدام اهلك او ابوك باي اسلوب. اوكي؟ والمهم انك انت بس عايزه تجوطي من غير ما تفهم انت عايزه تقول، او انت فهمين انت عايزه تقول شنو او عايز تقول شنو. ما من حقك، اي نعم احنا اخوانك واهلك وبنستحملك، لكن في نفس الوقت ورينا انت مشكلتك شنو حقيقي، لما انت جاي ما تجي تهيج فينا كلنا. يعني ده بقول الخير بخصوص الشر بعمات عم الشر فينا كلنا. فلازم يكون في شنو في في في
0: ضوابط
1: للخلاف, ولازم يكون حتى واحنا جايين نحل في البيت يعني تيجي هادي تيجي مستمع تيجي ليه, لانه دي علاقات ما ينفع نخسرها ما ينفع نفككها. تمام, انا الليله ناس الشغل ضايقوني اقدم استغلتي, لكن انا بقدر اقدم استغلتي في البيت. نفس الحكايه في الشارع, في الشارع انا عايزه ابين شنو, عايزه ابين انه انا الانسان القوي اللي اخش لازم,
0: وانا دائما من الشارع شنو اصلا
1: بالضبط انا بالضبط كده ايوه بالضبط ايوه. في ناس بيقعدوا في يختلفوا في الشارع مع اي زول ويوصلوا خلاف السنه واجتمع ويوقفوا في الشارع وبتاع بالنهايه تتصل لشنو. فاول حاجه ما كل الاماكن الخلافات فيها تدار بنفس الطريقه, ولا كل الخلافات تدار بنفس الطريقه في كل مكان. تمام, واوقات كثيره بنحتاج فعلا انه احنا اول شيء انه احنا نهدى بعد كده نحاول نتفهم.
0: رايكم شنو المستمعين الكرام؟ يعني هناك بنقول لكل مقام مقال, والاختلاف ده حيكون شنو لو انت يعني كل شيء عندك واحد, الاختلاف اللي قاعد يكون في الشغل قاعد يكون في البيت قاعد يكون في الشارع, انت منو بالضبط كده ومهارتك مع الخلاف مع الاختلافات اللي بتتم, خلافاتك قاعد تديرها كيف؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا في الحلقة دي. نبيل الطريفي كتب لنا يعني وإحنا ما قرينا رسالته قبل, لكن
1: عادة تانية
0: عاد الرسالة تانية, لكن يعني من حقك إنه إحنا نقرأ نتأسف. فبيقول لا, الاتفاق في كل خلاف
1: وهم
0: والجري وراه هو اللي بيخسرنا بعض. لو هدف أي نقاش هو لازم نتفق, هنطلع واحد فائز واحد خسران. أول اثنين خسرانين وهم عاملين فيها متفقين. الاحترام هو الأهم ولسبب علمي وعملي. الاتفاق حالة عقلية والاحترام حالة إنسانية. ممكن نتفق اليوم ونختلف بكرة لأن المعلومات بتتغير, لكن لو حافظنا على الاحترام العلاقة بتفضل حتى لو الآراء اتغيرت مليون مرة. بيقول في ثلاثة أنواع من الخلافات. خلاف محتاج اتفاق زي قرار في البيت في الشغل في البلد, هنا لازم نوصل لحل عملي حتى لو ما مقتنعين 100 لكن نحترم القرار. خلاف ما محتاج اتفاق أصلا زي الزوج المعتقد التجربة الشخصية الانتماء السياسي, هنا محاولة فرض الاتفاق قلة احترام. يكفي نقول أنا شايفة كده وانت شايفاها كده وكلنا عنده أسباب. ثلاثة, خلاف محتاج فهم مش اتفاق, وده 90% من خلافاتنا في الفيسبوك والونسة
1: المحل انه نفهم الناس. يعني
0: الزول ما عايزك توافقه, عايز يحس انك سمعته وفهمت وجهه. الخلاصة التي اتفقت عليها كل العلوم, الغاية ليست أن نفكر بنفس الطريقة, الغاية أن نفكر مع بعض بطريقة تحافظ على إنسانيتنا. لو خيرتك بين زول يتفق معك في كل شيء لكن يهينك أول ما تختلف, وزول يختلف معك كثير لكن عمره ما قلل منك, هتختار منه؟ أنتوا هتختاروا
1: أكيد طبعا,
0: ترك لكم الخيار. دعنا نشوف رسالة العزيز الغالي جمال ويلسون. بيقول الله يبارككم يا دكتورة كاميليا والأستاذ هيثم, أنتم خبراء في التعامل مع الآخرين خاصة التعامل مع أفراد الأسرة. صدقني يا أخي أنا صاقت في دي. شكرا لك.
1: أنا أمل.
0: قال أنتم وضعتم النقاط على الحروف المؤلمة, الحروف المؤلم أن تسمع كلام جارح من أخوك أو أختك, ده زي السكينة طعنت في قلبك. أسلوب الاحترام للآخر وفن الخلاف والنقاش ضروري جدا جدا,
1: جداً, جداً.
0: ود موسى صباح الخير بيقول, وعندنا رسالة من موسى إسماعيل موسى بيقول نعم في اختلاف الليلة والنهار, بس كيف نتعامل معهم؟ في حاجات نخسرها بعضنا لأننا في بعض الأحيان نحاول نتحكم في كل الأمور, نسوق أنفسنا في حرب دائم, بس كمان الموضوع ده جميل خالص. الأستاذ هيثم وعزيزتنا أستاذة كاميليا وليكم كل الأشواق. ولك الشوق أيضا عزيزنا الغالي لكلامك الجميل اللي أنت قلت لنا وشاركتنا. كاميليا تصوري باقي لنا دقيقتين من الحلقة. باقي لنا دقيقتين الحلقة وإحنا يعني
1: لسه
0: معاكم ولسه إحنا ما عملنا يعني حل القضية أو يعني الموضوع كده ما حينفع. ودي الحاجة الصعبة جدا جدا ممكن إحنا ما عارف يعني إحنا عندنا كم نقطة افترض نوصل لها لحل القصة. فأنت رأيك شنو؟ ونخلي الرأي للجمهور كمان يعني ده شيء جميل جدا لأنه الموضوع ده مهم جدا إنه نوصل له لكذا نقطة وفي نقاط مهمة جدا جدا في الحلقة بتاعتنا. ولا أنت رأيك شنو؟
1: من أين ناحية؟ أنا شايفة إنه سريع كده بس لو تكلمنا عن عن عن ثقافة الاعتذار في دقيقة إنه دي ثقافة صراحة صعبة شديد لازم نتعلمها يعني في الخلافات. يعني دائما خلينا نجي تحلو في الخلافات دي كلها لو احنا جينا في حتة الاعتذار منو يعتذر دي بعد مرات بتبقى مشكلة لأنه ما كل الناس بتحب تعتذر. لكن الاعتذار أنا دايرة أقول إنه هو ما ضعف. الاعتذار ما معناته انك انت ما عندك شخصيه. الاعتذار ما معناته انك انت انسان هين الناس لازم تهينك. اوقات كثير الاعتذار بيكون انه انا اعترفت يا انا ايوه نضج وقوه وانه انا اعترفت بغلطي معناته انه انا فهمت انا وتحملت المسؤوليه. فثقافة هي احنا لو فتحنا المحور ده ما حنجيب كلام كتير. لكن يا ريت بس يعني في اللحظات الأخيرة دي خلينا واحنا بنحاول نختم كلامنا انه يكون عندنا ثقافة الاعتذار. يعني نحاول نتعلم الحاجة دي اكتر شيء.
0: نقول آسف نقول معلش لو احنا غلطنا. والكتاب المقدس مشى لأبعد في النقطة دي انه الأخطأ له هو اللي يعتذر. يعني يعني يعني دي قمة عالية جدا جدا في إنه كيف إحنا بنوصل لدرجة إنه حقنا ذاته سيبناه. ما بمعنى إنه أنا ما بقدر ما بمعنى إنه أنا ما قوي, لكن أنا عايز أعلمك حاجة مهمة جدا جدا. هو بيخطو في حقك بيغلطوا على حقك لكن أنت بتقول معلش أنت بتعتذر. يعني إحنا عايزين نعلم بعد آخر. إحنا دارين نوصل لنقطة تانية لإنه المسيح نفسه يعني ما أخطأ في حق زول وتظلم. يعني رغم الظلم ده بيطلب من الآب سماه إنه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني لأي مدى أنا ممكن أكون ناضج؟ لأي مدى ممكن أنا أكون بمشي حسب الكتاب المقدس؟ في النهاية لما الخلاف اللي حصل بين برنابا وبولس وهنا قال رجع في النقطة إنه بيقول قال هو نافع في وقت يعني إنه يعني احنا ما بنخسر للزول للنهايه. انا مختلف معك يعني في حته انا ما اتفقت معك فيها. رايك مهم لكن برضو الهدنه دي بتخلينا انه نشوف بعض الثمار نشوف بعض المواقف الحقيقيه اللي بتخلي انه يعني انا بعد كده اكون في ارضيه يعني انا وانت نتفق فيها على انه ممكن ده يرجع تاني والامور تتحل. وفي ناس قدرت على الحته دي
1: صح.
0: إنه رجعوا لنفسهم ويتواضعوا وينبسطوا ويعتذروا لبعض والأمور بقت أفضل من الأول. وعلى فكرة في خلافات بتجي تعمق المحبة أكتر والإنتراكشن.
1: أيوة ما دي قبل حتى أنا برضو إنه في نوعين خلاف. يا خلاف عمقت العلاقة وبنتها صح وده ليه؟ لأنه الخلاف زي ما أنا قلت قبل بيكشفنا بيكشفنا للآخر. أو خلاف نهت العلاقة ونهى العلاقة وبشتنت الدنيا تمام. فبيجي الفكرة هنا إنه الخلاف مطلوب ليلة عشان أنا أعرف أنا حستمر مع منه ولا ما حستمر مع منه. فعلا في خلافات يعني معظم أصحابنا أنا شخصيا معظم الناس اللي أنا سحبتهم لحد حس اختلفت معهم في بداية العلاقة كانت خلاف بعد لا لكن بعد كده شنو يعني مسكنا في بعض عرفنا بعد كده عرفنا انا عرفت حدودي معه وشنو عرفت الموضوع ده بضايقه الموضوع ده ما ليه لانه انا اختلفت معه قبل كده في الموضوع ده لكن شنو فبديت احترم فهمت احترم حدوده احترم مساحته الشخصيه احترم قراراته احترم حتى الحتات اللي بيختلف فيها معي في الراي. يعني انا ما كل الناس حاسه اصحابي انا بتفق معهم في الراي ما 100% احنا متفقين لكن شنو انا لا انا عارفه انه انت بتفكر تفكر في الحتة دي بطريقة دي، لكن أنا وجهة نظري كده، لكن ده ما بيفسد للود قضية يعني. نعم. ما حينحي العلاقة بينه وبينه.
0: إذا المستمعين الكرام، دي ما نهاية الحديث، دي ما نهاية الحلقة. أكيد لنا لقاء إحنا حنكمل فيها معاكم، وفي خلافات تانية، خلافات داخل الكنائس في خلافات على مستوى الدولة، في خلافات ممكن، فإحنا لابد أن تكون في تكملة لهذه الحلقة. ما أعرف إذا كان كاملية مع ضيف تاني ولا هي حدير الحوار، لكن أتمنى كاملة أنه ده يعني يكتمل، يعني الحلقة دي أنه تكون لها الاهتمام بتاعتها في ملخص وحديث مهم في الأيام القادمة. جمال ويلسون بيقول نعم يا دكتورة، نحن عاوزين ثقافة الاعتذار في السودان والعالم الثالث.
1: ده موضوع زي ما قلت لك لو فتحناه يا محتاجين نتكلم عنه،
0: عشان كده احنا دارين نكمل الموضوع ده، وده اللي بيودينا وين لو عندنا ثقافة الاعتذار شكلنا بيكون كيف. سمعان بيقول ضروري جدا تكملوا في الموضوع ده، مقترح. نحييك يا سعادتك. بيقول ما عايزين نكون نسخة مكررة من بعض، لكن نرسم لوحة تجمع كل الألوان، وكيف نقدر نعرف سيمفونية كويسة ما تزعج السامعين. يا سلام. شنو سمعنا الكلام اللي اشتقنا له ده يا أخي، كلام الجميل والكلام الأنيق ده. يتمنى سمعان يعني طول الوقت لو ربنا سمح بحسب التوقيت يعني الزمن عندك يكون كيف، لكن من هنا أنا بقول إنه أنت حتكمل الحلقة
1: أو سويا.
2: Hello everyone, this is Dalal.
3: برا صندوق؟ كثيرة عملوها كثير. طيب برا التراك؟
4: لا ولا التراك، مستهلك.
3: طيب برا
5: برا الويف؟
4: خطيرين،
5: هذه
4: حتكون ظابطة
5: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
4: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
5: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
4: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة.
5: كلين
4: يعني تنظيف،
5: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
4: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
5: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
4: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
5: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
4: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
5: وبنقولها تاني،
4: برا الويف.
2: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things. ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني. ما كتير.
6: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة يعني. حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا. ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا.
7: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
6: صراحة.
7: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معانا يا دلال في البودكاست. والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني. اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة، ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
2: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة, بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن, يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة, يا أخي لو لقيت حاجتي ما في مثلا, لقيت كوبايتي المفضلة ما في,
7: ممكن تكون حاجة بتأثر.
2: حاجة بتأثر
7: طبعا. كمان عاوزين نعرف فيها شنو ممكن تكون المواقف دي, يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا, فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا, حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها, أو حاجة بتجرحنا, فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا, فيها لخبطة من المشاعر, فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول, يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه, لكن في حاجات ممكن تكون كومون, يعني حياتية مشتركه بيناتنا احنا كلنا, ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا. يعني فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا ممكن الحرب, يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان,
2: خساره زول من الاهل, زول قريب.
7: أيوة طبعا,
2: حتى ولو كان يعني صاحب, يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
7: أيوة.
2: خسارة زول في علاقاتك إذا صاحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
7: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا, يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بيكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني. وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك, يعني او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه أنت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في موف اون, موف اون وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي, او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده. ده موضوع مهم شديد يعني, ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كانوا انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية, ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحتة دي.

0: خفي يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
1: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة، أنا برضو مفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني كوبي بيست كده يعني من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير
1: حقيقة.
0: فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادرة أطلع، ما قادرة أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
1: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
1: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من الـ يعني انا اتكسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
1: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
1: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الماء بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
1: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل، بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
1: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه.

0: معدتي اتكسرت، منو داك حصل له وشنو، فقدت ناس. طب انا هسي يعني هعيش كيف؟ يعني يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيو، يعني وكلنا ما كنا متوقعين حاجه زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفتره اللي هي بكا حزن واعيش فعلا، لانه كمان يعني لو ما عشت الفتره اللي هي صعبه دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
1: حيكون اخطر لقدام.
0: ايوه أسوأ. يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه، يعني انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره، اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
2: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود، يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا بنتكلم كده، يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف، يعني حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة. وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها، وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما، لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد احنا نكون يعني بنكون بنركز فيها، انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحيات كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حيات كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف، يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعامل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت، يعني انا
0: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني انا زول فاشل
2: بالضبط كده، يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني، يعني الناس قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعامل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء، زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق، او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادي، يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 2 3 دي، يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
1: اصعب
2: بكثير شديد، وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس،
1: ما دفعه واحده خالص،
2: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين إنه يكون الموضوع كذا
1: بس
2: فاهمين يعني بس ننوط خلاص إحنا بس ننوط كذا ونلقى نفسنا إنه إحنا عملنا move on وخلاص إحنا دنيتنا كذا بقت باصة يعني. فالموضوع هو process ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لأنه الماضي هو في النهاية أي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
0: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أتدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة، بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس إنه الوضع الكويس أو الحلو أو الباسطك أنت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، أو لا أنا ما عايز أكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز أكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة إنه إحنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو؟ رياكشن لشنو
2: بالضبط.
1: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان، أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو؟ أنا
0: شايفة
1: ماشي في الغابة وأنا ماشي في الغابة وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا،
2: انا بجري عموما
1: يعني ما خوزا حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
0: تلحق الموقف يعني.
1: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب، لكن في نفس الوقت you start to do something لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، أنا ما عارفة هل ممكن أنا ألقى فرصة تانية أقرأ في جامعة تانية، طيب أغير مجالي، لقيت جامعة هنا كويسة، لقيت سكولرشيب، لقيت، فأنا ممكن أكون بفوت في الحاجات دي وأكون قاعدة لسه وبندو في حظي. يا أخي طيب أنا جامعة لسه وقفت أنا أعمل شنو؟ وما عارف أقعد أبكي ليل نهار وبتاع وألقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
0: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة
0: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل، إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده، يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد كنت منتهية حرفيا، فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
0: جاتني جاهزه كده غيرت
1: جاتني جاهزه يلا
0: اجباريه
1: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع قلت خلاص اوكي اتس اوكي انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
0: ايوه.
1: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
0: حلو.
1: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير استعجلت نفسك
1: خالص
2: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيرة
0: عندنا لعبة يعني
2: كلام
0: صح
2: عندنا لعبة يعني ما دلنا في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
0: عشان عندي واحدة
2: تفضل يا أستاذة
1: عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
0: اللعب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
1: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
2: اوكي
0: اشرحي لنا دلال لو فهمت منه حاجة يعني
2: انت فهمت الحاصل شنو
1: يس
2: ايوه
0: انا كويس
1: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
0: اصحي
2: انا صراحه
1: طيب دباره جايه من التدبير
2: الدبارة
1: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
0: مدبر مجهز
1: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing شطارة عايزين لها
0: لا لا دي عايزين
1: لها شطارة
0: انا عارفة لا درسونا
1: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
2: انت زوج مطبخ طبعا
1: اكيد
2: لا لا يعني
1: نفاخة نسمع
2: نحيق من هنا يا دلال
0: اها يعني كده كل بعض بعضه يعني
1: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
0: تشرفنا
2: شديد
1: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من المنبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
0: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
2: لا شغل عارف صح
1: يعني لازم
2: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
0: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
1: اه قدام
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
0: فهمتها
2: انت فهمتيها
0: لكن ما دورك
2: لا لا دورك
0: كده يجرب حظك
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
0: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
0: أيوة
2: الموضوع على المهلة
0: المهلة
2: ما له علاقة بالمهلة
1: ما شاء الله
2: خلاص يا جماعة الناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
0: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه 4 خاف منهن خيف 4 حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طلعت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل تلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟ هنحلها مع بعض.
2: لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو؟
1: كده أول جملة
0: نوم الزيف.
2: نوم الزيف
0: نوم الزيف نوم الزيف
2: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
1: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
2: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالونه نايم في الصالون بس كده كنت عامل نفسك نايم.
1: لا لا لا لا
2: ممكن
0: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
1: لانها بتقع في الخريف بس حاجه بتقع قل هوا.
2: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
0: النسيب الخفيف

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروحة.

0: صباح الخير الأعزاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، وأهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم في أسبوع جديد. وصلاتي في بداية الأسبوع ده أنه يكون يوم مبارك، أسبوع مبارك، ودائما فيه الخير لكل زول. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في راديو سمر، ومبسوطين جدا جدا لكل الناس اللي بتسمعنا والبتتابعنا والبتتفاعل معانا والبتكتب لنا والبتشاركنا دائما في كل حلقة، في كل برنامج، في كل شيء. تحية طيبة لكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية، وأتمنى كل التوفيق من ربنا لكم. ودعواتنا وصلواتنا في هذا الصباح الشفاء العاجل لكل مريض، لكل متألم، ربنا يفتقدكم في هذا الصباح. وأيضا نصلي وكمان نقول تعازي لكل الناس اللي فقدت الأعزاء خلال هذا الأسبوع، ربنا يصبركم وربنا يقويكم. أحد مبارك، وأتمنى لكل زول يوم سعيد ويوم مختلف ومميز، وهو بعيد نفسه وبعيد أيضا قلبه للعبادة في هذا اليوم المبارك. وسعيد في هذه الحلقة، كل سعادة دائما أنه للأسبوع الثاني على التوالي أنه يكون معايا الشيخ الدكتور كميل في حلقة جميلة، في حلقة هتكون مفيدة. وأكيد مجرد ما وصل لك العنوان عزيزي المستمع، خلى في أسئلة كثيرة بخصوص هذا العنوان قد تدور وبدأت تدور في ذهنك. أتمنى أنك تتريس، أتمنى أنك تهدأ قبل ما تجاوب وتفكر معانا، وأخذ معانا خطوة كده لقدام عشان الفكرة تقع عليك من الصباح، وتقدر تفهم وتشاركنا برأيك وتشاركنا بمساحة كويسة جدا جدا. وخلوني أرحب بحضرة الشيخ الدكتور كميل في هذا الصباح. صباح الخير يا دكتور.
1: صباح النور يا أخ هيثم، وصباح الخير لكل المشاهدين الكرام والمستمعين اللي بيستمعونا من كل حتة. سلام ونعمة لكم وبركة جديدة في هذا الصباح.

0: هي المسيحية.
1: صحيح.
0: وأكيد في هذه الحلقة دكتور أكيد الموضوع كمان يحتاج لهدوء، يحتاج لتفكير عميق عشان نقدر ناخد وندي فيها مع بعض. اسمحوا لي أذكركم برقم التواصل، يعني أنكم تتواصلوا معنا على الواتساب لكل رأي، لكل فكرة، بنحترم أفكاركم، بنحترم آرائكم وأسئلتكم جدا جدا، ونتمنى أنكم تشاركونا وتتفاعلوا معنا بكل فكرة وبكل رأي وبكل إضافة، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فأتمنى أنه ما نختلف، أتمنى أنه نقدر نوصل إحنا وإنتم مع بعض في الحلقة بتاعتنا في موضوع الحلقة. دكتور، في أهمية كبيرة جدا جدا لتفكير الناس بخصوص الحياة وحاجات كثيرة جدا جدا، لكن ليلة عايزين نتكلم في نقطة حساسة، نقطة مهمة جدا، المعرفة والعلاقة. وأكيد كل واحدة بوزنتها، يعني إنك تعرف وإنك تكون في علاقة ماشي سهل، لكن كمان إحنا الفكرة بتاعتنا حنخش العمق جدا، يعني بخصوص عندنا علاقة مع الله ولا كمان بس هي مجرد معرفة، وهل المعرفة تكفي من غير علاقة؟
1: طبعا ده في الأول حقيقة يا أخ هيثم، يعني موضوع جميل وموضوع فعلا مهم، وأتمنى إنه الليلة يكون في تساؤلات كتيرة نقدر يعني نجاوب عنها ونغطي الموضوع الجميل ده المهم. طبعا احنا في عصر المعلومات فيه كتير جدا، يعني ممكن تتحصل على المعلومات بطرق كتير جدا، عندك الانترنت وعندك الجوجل وعندك التفاسير المختلفة، وعندك حتى الذكاء الصناعي بيجي يخش في موضوع المعلومات بتاعتنا. فده عصر المعرفة، عصر العلم، عصر المعلومات. يعني افتكر احنا في اكتر وقت بنشوف طفرة عظيمة من المعلومات وكمية ضخمة جدا من المعلومات بتنتقل إلينا في لحظات، يعني بتكون عبر الشبكة العنكبوتية وفي الإنترنت وفي الذكاء الصناعي وفي الجوجل وكذا. ونحن فعلا في عصر إنه ما في عذر إنه زول يكون عنده جهل بالله. يعني المعرفة دي طبعا مهمة، لأنه الله بيقول كده في العهد القديم: هلك شعبي
0: لعدم
1: من عدم المعرفة،
0: من عدم المعرفة.
1: يعني يعني إذا الشعب ما عارف معلومات عن الله كيف حيصل إلى الله؟ يعني فعشان كده كلمة الله بتدينا المعلومات اللي إحنا عاوزين يعني توصلنا لله. الخطورة زي ما قلت إنه الموضوع يبقى مجرد معلومات متخزنة في عقولنا، لكن ما في علاقة حقيقية مع الله، ما في علاقة قلبية، يعني هي علاقة في العقل، ما انتقلت، ما نزلت 30 سنتي دي من عقلي لقلبي.
0: أيوه.
1: العلاقة شيء مختلف تماما من المعلومات أو المعرفة. يعني أنا ممكن مثلا أديك وصفة بتاعت أكلة سمحة وأوريك البصل كم والزيت كم والمعرف والبهارات وتخط شنو، وأديك وصفة جميلة وأقول لك الأكلة دي سمحة، دي معلومات. لكن لو أنت ما ذقت الأكلة دي ما حتقدر تقول الأكلة دي سمحة ولا ما سمحة. يعني إحنا عايزين ننتقل من حتة المعلومات لأنه أخش في علاقة حية مع الله عشان أقدر أحدد بنفسي هل هو الله ده عظيم ويستحق فعلا العبادة وهو كريم ومبارك وكده، ولا هي مجرد معلومات مختزنة في عقلي. يعني مثلا عندنا مشروب في السودان معروف حلو شديد اسمه الحلومور. فأنا لو جيت قلت لك يا أخي المشروب ده جميل، لا جميل ليه؟ لأنه فيه حلاوة وفيه مرارة في نفس الوقت. انت عندك معلومات حاسه ان المشروب ده اسمه حلو وفيه مراره وفيه حلاوه، لكن لو ما ذقته ما هتعرف الطعم المميز بتاع المشروب بتاعنا المميز ده في السودان اللي اسمه الحلو. عشان كده المرنم داود يقول: ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. يعني ما بقول بس أعرفه

0: صح هلك الشعبي من عدم المعرفة. ده مهم إنه المعرفة، لكن كمان مهم إنه نتذوق عشان أقدر أحكم إنه المشروب ده حلو ومر. مش بس يكون معلومات، يجي واحد تاني بكرة يقول لي يا أخي منو قال لك إنه حلو مر؟ لا ده عامل زي العسل، لا ده طعمه مالح، أنت ما ذقته، أنت ما عارف. فأفتكر ده موضوع مهم جدا يا أخونا هيثم، إنه ما نكتفي بالمعلومات العقلية لكن ننتقل إلى مرحلة العلاقة الشخصية مع الله.
1: إذن عزيزي المستمع، المعرفة بتعرفك بشيء لكن العلاقة بتخليك تعيش الشيء نفسه. ممكن أعرف شخص وما أكون قريب منه، ممكن أعرف عن الصداقة وما أكون صديق حقيقي، ممكن أعرف عن الزواج وما أعرف كيف أبني علاقة ناجحة، وممكن أعرف عن النجاح وما أكون مستعد أعيش يعني التبعيات بتاعته. ممكن أعرف معلومات عن ربنا لكن المعرفة وحدها ما معناها علاقة. رأيك شنو في الكلام ده يا دكتور؟
0: هي طبعا المعلومات لوحدها شيء خطير.
1: نعم.
0: المعلومات فقط عن الله ممكن تقود إلى الكبرياء. الكتاب المقدس بيقول العلم ينفخ، يعني لما أكون عندي معلومات عن الله وأقدر أخش في جدالات لاهوتية ونقاشات وأناقش الناس ولكن أنا ما عندي علاقة حية مع الله، فأنا بكون شخص متكبر، وفي نفس الوقت عندي وهم أو كذبة كبيرة، فاكر نفسي قديس، فاكر نفسي أنا لأنه بعرف عن ربنا كل حاجة وعندي معلومات لاهوتية وأقدر أخش في أي جدال لاهوتي أو نقاش أو كده، أنا بكون عندي كبرياء وافتكر نفسي كويس، وأنا عندي إحساس كاذب أو أمان زائف بأنه أنا في الحتة الأمان، في حين أنا ما عندي علاقة حقيقية مع الله، أنا مجرد معلومات، والمعلومات دي ما قدرت تغير حياتي. يعني أنا لسه ما عندي محبة، ما عندي غفران، أنا متكبر، أنا ما متواضع، أنا عندي مرارات، عندي سقوط أخلاقي، عندي أشياء كثيرة جدا. يبقى المعلومات ما قدرت تتحول لشيء يغيرني من جوا، فأنا بكون شخص متدين، متكبر، متغطرس، مبسوط بمعلوماتي، بخش في نقاشات وعامل نفسي فاهم، وده بيجيب لي كبرياء زيادة وبيديني إحساس زائف بالأمان. لكن أنا ما اختبرت الله وما عندي علاقة حقيقية مع الله، فدي خطورة إنه أنا أكتفي بالمرحلة بتاعت المعلومات بس.
1: دكتور، لما نجي بصورة عامة في الحياة اليومية، يعني عددنا كم حاجة كده إحنا في النقطة دي ممكن أعرف زول وما أكون قريب منه، هل دي واحدة بتكفي؟ ممكن أكون يعني أعرف عن الصداقة لكن ما أكون صديق حقيقي. لكن في مجالات الحياة، يعني الحياة بصورة عامة اليوم، يعني أنت ذكرت قبل شوية إنه إحنا في عصر المعلومات،
0: صح؟
1: يعني حتى في سباق شديد جدا جدا في تطوير الذكاء الاصطناعي أو الـ AI، يعني العالم الليلة حتى متخوف من سرعة التطور اللي بيحدث اليوم، ويعني في كثير من التحذيرات على إنه قد لا يستطيع الإنسان بعد كده إنه يسيطر على الذكاء الاصطناعي نسبة للكم الهائل من المعلومات من المعرفة أو حتى القدرة بتاعته على إنه عارف كل التفاصيل. هل ده بيخليني اليوم وخليني أكون مشغول إنه أعرف أكثر شنو المفترض يعني أكون ملم به في حياتي بصورة عامة، ويعني بس حتكون معرفة أم تكون علاقة حقيقية إذا العالم ماشي بسرعة يعني في التطوير، يعني في الطب مثلا، في الاقتصاد مثلا، في الحياة الزوجية، فقدر شنو اليوم يعني إحنا في احتياج على إنه نكون يعني تكون في علاقة حقيقية في الحياة بصورة عامة عشان نقدر نواكب العصر اللي احنا ماشيين فيه. وهل لو اكتفينا بالمعرفة حنكون في حالة بتاعت نقص ويكون في جهل وعدم معرفة وما مواكبين الحياة، لأنه العالم كله منطلق وإحنا وين يعني في علامات استفهام؟
0: هو زي ما قلنا في البداية المعرفة مهمة،
1: نعم.
0: وحتى الله نفسه قال هلك شعبي من عدم المعرفة. من عدم المعرفة. لكن الخطورة أنك تكتفي بالمعرفة. يعني شوف الشياطين بيعرفوا كويس جدا عن الله. كتاب مقدس بورينا يعني رسالة الرسول يعقوب بتوضح كده, بيقول لك أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل, والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني شنو يعني أنت عارف أن الله واحد كويس؟
1: نعم.
0: يعني على فكرة موضوع وحدانية الله ده ما بس اليهود والمسلمين والمسيحيين بيتكلموا عن الله واحد. حتى زمان قدماء المصريين زي الملك إخناتون مثلا, هو سأل السؤال ده, يستحيل أن يكون في الكون ده, قال كده, قال يستحيل أن يكون في الكون ده آلهة كثيرة, لازم يكون في إله واحد متحكم في هذا الكون. فده ملك فرعوني وثني قديم وصل للحقيقة دي. فالرسول يعقوب بيقول أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل, يعني كنت عارف. لكن حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون, يعني الشيطان ده عنده معلومات كثيرة جدا عن الله. ومرة تتذكر لما جاء المسيح يعني يخرج الشياطين في المجنون بتاع كرة اللاجئين كرة التجريبيين, صرخوا قالوا نحن عارفينك أنت منه, أنت قدوس
1: الله,
0: الله. أنت جيت هنا عشان تعذبنا قبل الأوان. فعارفين, عندهم معلومات عظيمة عن الله. لكن هل المعلومات دي قدرت تخلص الشياطين دي؟
1: لا طبعا.
0: الخطورة بتاعتنا إنه نحن ممكن نجيب في الحتة بتاعت المعلومات ونكتفي بالموضوع ده زي ما قلت لك, ويجينا أمان زائف بأنه نحن كويسين, نحن بنعرف عن ربنا, نحن بنعبد الله الواحد, نحن عندنا معلومات لاهوتية عظيمة, نحن مثقفين, نحن فاهمين. لكن هنا الرسول يعقوب بيتحدى الناس دي, حتى الشياطين عندهم المعرفة دي وبيعرفوا يمكن أحسن مننا عن الله. لكن المعرفة دي ما تحولت لعلاقة, لأنه طبعا الله نور والشيطان ظلمة ولا لا يجتمع أي اتفاق للمسيح مع بني عال. ما في اتفاق بين النور والظلمة, ما في علاقة بين الله والشيطان, فالشيطان هالك. فنحن ممكن نكون في الحتة دي إنه نحن عندنا معلومات, بس عندنا معرفة عن الله, عندنا كم هائل جدا من المعلومات اللاهوتية والمعلومات الكتابية والكتاب المقدس والتفاسير, ونقدر نخش في حوارات ونقاشات ودفاعيات وأي حاجة. لكن في الوقت ده أنا من جوا ما عندي علاقة شخصية مع الله, وده الخطر.
1: لو جينا على صعيد الإنسان البسيط اليوم, نجي للحتة دي ممكن تكون يعني أيضا مهمة في حياتنا. يعني إحنا مرات بتلقى زول زي ما قلت قبل شوية بيتفلسف بيتكلم, لكن هل سريع ينكشف هذا الإنسان بأنه هي مجرد معرفة ما علاقة؟ في كل المجالات بتاعت الحياة البسيطة, يعني في ناس تلقى في أي مجال يعني, وما أكتر يعني زي ما بنقول وإحنا عارفين الحاجة دي كسودانيين, يعني ممكن يتكلم لك في أي شيء. السياسة ممكن يتكلم, الرياضة ممكن يتكلم, شنو ممكن يتكلم. لكن هل يوضح سريعا أو ينكشف هذا الإنسان سريعا إنه بس هي مجرد معرفة ما علاقة؟
0: طبعا طبعا. يعني شوف المسيح قال من ثمارهم
1: تعرفونهم,
0: تعرفونه. يعني شنو ثمار الحياة المسيحية؟ ثمار الروح القدس في غلاطية, محبة, فرح, سلام, لطف, طول أنا, وداعة, تعفف. الثمار دي هي اللي بتوضح إنه الشخص دي عنده علاقة مع الله, الروح القدس جاء جواه, بدأ يحصل تغيير في حياته, في محبة, في غفران, في طول أنا, في ضبط نفس, في وداعة, شخص ما متكبر, شخص متواضع. الثمار دي بتظهر. فالمسيح ورانا إنه يعني نحن من الثمر بنعرف أكيد المعلومات. الشخص اللي عنده معلومات بس هو شخص مدين, شخص حتى تلقاه متعصب, ممكن يهاجم, عنده ايديولوجية, عنده ممكن يهاجم الآخرين. الشخص المدين دي ممكن يهاجم الآخرين عشان بها, يعني هو عنده معلومات بس لكن ما عنده غفران, ما عنده محبة, ما عنده صبر, ما عنده طول أنا. دائما التدين, شو متذكر قايين وهابيل؟ قايين كان شخص مدين, ده يقدم يعني يصل لربنا بأعماله بالثمر, بالثمار والمحاصيل, الزراعة, وتعب فيها ما بالطريقة بتاعت ربنا اللي هي الدم الخروف, أرى الدم فأعبر عنكم. فقايين شخص مدين, التدين ده قاده لأيديولوجية إنه يكره قايين ويقتله. الشخص المدين دول عنده معلومات ما بتلقى عنده محبة، ما بتلقى عنده غفران، ما بتلقى عنده صبر. طوالي أول ما تخش معه
1: في جدال
0: حيظهر الكبرياء بتاعه، حيظهر الغيرة بتاعته، المرارة بتاعته، والغيظ والكراهية والأيديولوجية بتاعته، لأنه معلوماته عن الله ما قدر يتغيره، لأنه ما عنده علاقة حقيقية مع الله. فدل أكيد الشخص اللي عنده معلومات فقط هو، شوف الفريسي لما وقف في الهيكل يصلي، يا رب أنا بشكرك، زول مدين عنده معلومات عن ربنا بيصلي كمان، واقف في الهيكل بيصلي وعنده معلومات كويس وعنده فاهم كويس جدا، وقال أنا بدفع العشور وبصوم يومين في الأسبوع وما بزني وما بسرق وما بقتل لكن مجرد معلومات ما في علاقة. ذاك الثاني العشار ده بيقول الكتاب المقدس إنه ما قدر يرفع عينه للسماء، لأنه عارف نفسه زول في الموازين إلى فوق، هو أمام نظر الله، في نظر الله خاطي مجرم يستحق الموت. فنزل رأسه تحت وقال أنا اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا ما عندي حاجة أقدم لك، أنا محتاج لخلاصك. فهمت؟ ده الفرق بين التدين المعلومات. فيقول الكتاب المقدس إنه العشار رجع شنو؟ مبررا دون ذاك. ده قاعد في معلوماته لكن ماشي النار، ماشي جهنم، هالك. لكن العشار وصل لربنا. فالمعلومات فقط خطرة، تقود إلى الكبرياء، تقود إلى الإحساس الزائف بأنه أنا قدوس مقدس وطاهر وشخص كويس وبفهم عن ربنا وربنا راضي عني.
1: لكن في الحياة العملية، في الحياة الإنسانية العادية في مجالاتنا المختلفة، هل ده بعد مرات بيظهر كثير يا دكتور؟ يعني في ناس بس يعني ممكن ما وصلت يعني مستوى النجاح مثلا، أو يعني مرات يقول لك المجرب ولا الطبيب، في أمثلة كده كثيرة جدا جدا. وفي ناس كثيرين يعني ممكن قروا قراية، ممكن يكون مهندس وتخرج لكن ما عرفته بشيء، إنه ما طبق وما عاش الحين. هل مرات ده بيأثر دكتور برضو في حياتنا العملية؟
0: أكيد. أنا أديك مثال، مثلا كطبيب، أنا طبيب نساء ولادة، كويس، قول أنا قريت عشرات بل آلاف الكتب عن عملية كيف مثلا أشيل الرحم، إزالة الرحم مثلا، ها قريت عشرات الكتب، شفت عشرات الفيديوهات، شفت خشيت بتاع، لكن لو أنا ما جيت عملت القصة دي بيدي ودخلت جوا ودخلت في المعمعة، كيف حأقول أنا بعرف أعمل إزالة رحم أو أعمل قيصرية أو أفتح البطن؟ القصة ما مجرد معلومات، لازم يكون في شنو، في حاجة عملية، في اللي إحنا قبل تكلمنا عنها، العلاقة. عشان كده يعني أنت هتتعلم السباحة كيف؟ ممكن تاخد دروس عن السباحة وكوتشيز ويدوك أونلاين وتسمع كيف تعوم وكيف تعمل يدك وكيف تعمل رجليك وكيف تخط والنفس تمسك وكيف، لكن لو ما دخلت في الموية جوا ما حتقدر تتعلم السباحة. عندنا المثل المشهور، الموية تكذب الغطاس.
1: أيوة.
0: لو انت ما خشيت الموية عشان عارفك بتعوم، خش ليه الموية؟ فالقصة ما هي مجرد معلومات، ما مجرد كتالوج أنا بقراه أو كتاب أنا بقرأه عن الله وخلاص، أنا كده عرفت ربنا. لا، لازم يكون في معرفة حقيقية وعلاقة يومية، ومش يومية كمان، every minute، كل ثانية كل دقيقة. فدي اللي بتفرق، ودي بتصهر طوالي في حياتنا.
1: دي المجالات، دي بتصهر في المجالات الكثيرة يا دكتور. مرات يعني لما يكون في انترفيو أو مقابلة لأنك أنت تتم تعيينك،
0: صح،
1: وبيصهر مرات كثيرة لظاهرة ممكن تكون برضو يعني فترة ما، إنه الوظائف بتاعت المعرفة الوساطات،
0: صح،
1: وحتى في التعيينات اللي بتتم لناس في مناصب بتكشف الحقيقة بتاعته، إنه ده بس مجرد يعني ده ما مكانه. يعني إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه لابد يعني المثل بتاعنا أدي العجل لخبازينه،
0: صح،
1: ودي مشكلة حقيقية دكتور، إنه بتحتة الوساطات أو مرات كثيرة بيخط زول في مكان ما مناسب، وممكن يكون بس مجرد معرفة أو فبتكشف من هو المناسب في المكان المناسب.
0: صح.
1: فدي الحقيقة اللي احنا محتاجين نقول يا أخوانا، انه قبل ما تنفضح، قبل ما تنكشف، انت ما عارف الحاجة، الكبرياء والغرور ما ياخدك.
0: مزبوط.
1: وما مفترض انك يعني انت تقبل حاجة انت ما عندك علاقة بها.
0: مزبوط.
1: يعني انت ممكن يجيبوك مثل مدير لشيء في المصنع او لمنصب، وانت اصلا يعني انت ما عندك اي معرفة عنه، او يعني مش معرفة وبس، لكن انت ما مارست،
0: ما عندك خبرة ادارية. اي ما صح. مزبوط.
1: فدي مشكلة. يعني دي واحدة من الحاجات اللي ممكن يعني تعبت الناس جدا جدا، او احنا في السودان في فترة من الفترات انه عانينا من الحتة دي، وما زلنا بنعاني انه يا اخواننا النقطة دي ما سهلة، عشان ما بتطور، ما بتقدم الناس لقدام، ولا بتغير، ولا حتى بتحس انه في تطوير في المجال ده، في المؤسسة او في المصلحة دي.
0: صح.
1: ولا انتراكشن.
0: مزبوط. في مثل عندنا انا دار اتذكره بس ناسيه يا هيثم، يقول لك تعرف فلان؟
1: ايوه.
0: شنو المثل بيقول؟ يقول لك اي بعرفه، عاشرته لا ما عاشرته، يقول لك ما
1: انت ما بتعرفه.
0: المثل مش بيقول كده، انا ما أيوة متذكر. أيوة. حاجه زي كده. نعم. فانت المعلومات عن مثلا انت بتعرف، انا بعرف هيثم، هاي بعرفه بقابله. طيب يا اخي انت عاشرته؟ عشت معاه، قعدت معاه في اوضه واحده، اكلته سوا، اختلطته في ظروف كده صعبه، في شكله في الشارع، في موضوع ضيق، هنا بتظهر شنو؟ بتظهر شخصية هيثم. نعم. بتظهر شخصية كميل. انت لازم تعاشر الزول ده عشان تعرفه، مش كده؟
1: نعم.
0: فالمعرفة دي، حتى الكتاب المقدس مثلا لما يتكلم عن الزواج يقول لك عرف آدم زوجته حواء. عرف يعني شنو؟ يعني الزواج اللي هو لما نخش في العلاقة الحميمية، نعيش أنا وزوجتي دي تحت سقف واحد. ممكن نكون مخطوبين 5 سنة، لكن أنا ما بعرف زوجتي دي حقيقة إلا لما نعيش مع بعض شنو؟ تحت سقف واحد. لما أنت تشوفني الصباح بصحى كيف، بنوم كيف، بدخل هدومي، برميها في الواطة، بتصرف كيف، هنا بتظهر الحقيقة. هنا بيكون الزوج عريان قدام زوجته، والزوجة خلاص بعد ما في طريقة للتمثيل. الخطوبة وكده. فعشان كده الكتاب المقدس يقول لك عرف آدم زوجته، عرف زوجته، وعارف، بتكلم عن الزواج كمعرفة، لأنه بقت علاقة حقيقية، اثنين عاشوا مع بعض علاقة تحت سقف واحد. قبل كده في الخطوبة دي معلومات، ويا ما ناس في الخطوبة دي مثلوا وكذبوا، وبعدين بعد الزواج اكتشفوا شنو الحقيقة المرة، إنه الطرف ده كان بيغشهم. فعشان كده زي ما قلت لك المعلومات براها ما كفاية، لازم يكون في
1: عمق
0: وعلاقة.
1: هل يعني حتى اللي انت ذكرتها قبل شوية، كثيرين بيجهلوا يعني نمرك شوية أهمية الخطوبة أو فترة الخطوبة، اللي هي إنه كل زول بيكتشف الثاني، بيعرف الثاني.
0: صح.
1: فإحنا بنتخطى الحتة دي، يعني في ناس كثيرة ما مروا بها، أو يعني لأي ظروف ما مشوا فيها بطريقة صحيحة، فده اللي يمكن تكون أعاق الزواج اللي قدام أو العلاقة دي. يعني بتحصل فيه حاجات كثيرة جدا، المرحلة بتاعت المعرفة
0: هي طبعا مهم. يعني أنا ما بقول لك إنه ما يكون في خطوبة، مهم إنه أنت تعرف معلومات عن الطرف الثاني، والطرف الثاني يعرف عنك، ويكون في فترة بتاعت خطبة وكده وتبادل. لكن بقول لك إنه المعلومات فقط
1: لا
0: تكفي، ما هي اللي بتكشف الحقيقة. لو ما أنا بعد الزواج إحنا بنعرف بعض كويس وبنفهم بعض أكتر، وبتظهر الحقيقة واضحة، هنا ما بتقدر تمثل بعدها، خلاص دي الحقيقة. اللي نرجع قبل للمثل إنه أنا خلاص بقيت معاشرك، أنا عارفك، فأنا بأكل معاك، بشرب معاك، بنوم معاك، بصحى معاك، أنا 24 ساعة معاك، فأنا عارفك. في مرحلة الخطوبة أنا بأخذ معلومات مهمة، إحنا اتفقنا المعلومات مهمة، لكن ما نجيف عند الحتة دي، لأنه ما هي الوحيدة اللي بتقدر توريني حقيقة الطرف الآخر اللي أنا عاوز عنه معلومات دي.
1: إذن المستمعين الكرام، رأيكم شنو في هذا الصباح الجميل؟ ونسأل السؤال ده، هل المشكلة في إننا ما بقينا نعرف، ولا المشكلة إننا بقينا نعرف كثير لكن ما بقينا نرتبط؟ المشكلة وين؟ نحن في زمن المعلومات زي ما قال الدكتور قبل شوية، في يعني متاح بصورة غير مسبوقة، كل المعلومات وكل شيء يعني موجودة ومتوفرة كثيرة. لكن هل كثرة المعلومات معناها بالضرورة كثرة الفهم؟ وهل كثرة التواصل معناها قرب؟ ممكن تكون عندك مئات الأسماء مثلا في التلفون عزيزي المستمع، لكن ما عندك شخص واحد تقدر تقول ليه أو مقدر يقول لك ليه أنا تعبان. ممكن يكون في أسماء كثيرة، في ناس كثيرين جدا جدا، وده ممكن يكون يعني ينطبق على المثل، تعرف الزول ده عاشرته قعدت معه. فمرات عزيزي المستمع إحنا عايزين نتكلم عن شيء وإحنا ما عندنا عمق فيه، ما عندنا علاقة حقيقية في هذا الأمر، فمرات كثيرة بنتخزل في توصيل الفكرة، في توصيل المعلومة، في توصيل المضمون اللي إحنا دارين نوصله للناس. أو حتى مرات كثيرة بنحب نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن مرات كثيرة ممكن ما تكون شاهدت المباراة، ممكن ما تكون أنت حضرت الكورة، لكن عايز تتكلم تتفلسف لأن أنت زول متعود يعني تناقش في أي حاجة، بتمسك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فيعني مرات كثيرة الناس بتضايق منك أنت بالضبط دار تقول شنو، شنو اللي أنت دار تقوله. فما ممكن أي أي مجال أو أي جزء من الحياة يفتحه أنت دار تعمل فيها شنو الخبير، دار تعمل فيها الفاهم.
0: ودي عندنا مشكلة كبيرة في السودان بمناسبة.
1: أنا كنت قبل شوية
0: عندنا مجموعة ضخمة جدا من الخبراء يعني.
1: وبيقدر يتكلموا في أي شيء في الحياة. فسياسة بنتكلم،
0: كورة
1: بنتكلم، وما تعرف
0: اقتصاد أي حاجة.
1: يعني دي مشكلة حقيقة. هل دي مشكلة يا دكتور يعني مرضى ولا هي شنو بالضبط يعني؟
0: ما أنا بقول لك ده بسبب الكم الخطير من المعلومات اللي إحنا.
1: هل لكن معلومات صحيحة برضو؟
0: لكن هي مجرد معلومات يعني. مجرد. ممكن زول يتكلم لنا عن الاقتصاد مثلاً وكيف ندير الاقتصاد وكذا، لكن هو ما يعني ما عنده أي خبرة في الاقتصاد، فبيكون كلام ساكت جابه من الإنترنت ولا من حتة وعامل فيها خبير اقتصادي يعني.
1: فمرات يقول لك أنت أسأله خطوك في المحل ده، مرات حتى بننتقد. يعني احنا بننتقد انتقاد غير عادي، وبنتكلم يعني يقول لك هسه لو خطوه في محل الزول ده تقدر تعمل حاجه دي؟
0: صح.
1: ودي مشكله كبيره جدا جدا. فعشان نجيب في الحته دي شويه، شنو المعرفه، شنو العلاقه، شنو يا دكتور؟ عشان نجي لحته تاني اعمق في النقطه في جزء
0: المعرفه زي ما قلت لك هي مجرد معلومات.
1: نعم.
0: انا بعرفها عن شخص أو عن حقيقة أو عن أي حاجة أنا ببحث عنها، والمعلومات دي ممكن أتحصل عليها من حتت كثيرة جدا زي ما قلت لك في بداية الحلقة، إنه الإنترنت، الجوجل، الويكيبيديا، الاي اي، الذكاء الصناعي، الكتب، مليون مصدر للمعلومات. لكن لو أنا داير أكتفي بمرحلة المعلومات دي بكون في حتة خطرة جدا. المعلومات مهمة، أنا ما بقول المعلومات ما مهمة، لكن في مرحلة أبعد إنه أنا لازم أخش في علاقة حقيقية.
1: نعم.
0: وأفتكر أعظم يعني أحسن مثل قلناه قبل شوية موضوع الخطوبة. في الخطوبة بنعرف بعض كتير وبنعمل معلومات كتيرة وبنجمع وبنفهم، لكن بعد ما نعيش مع بعض كزوج وزوجة تحت سقف واحد، ننوم مع بعض، نأكل مع بعض، نعاشر بعض، نكون مع بعض عايشين، هنا بتحصل المعرفة الحقيقية. يعني ما في تمثيل، ما في كذب، هنا أنا أكون أقدر أقول عرفت زوجتي وزوجتي تقول عرفتني. ففي فرق كبير جدا بين المعلومات وبين المرحلة الأعمق من المعلومات، إنك تخش في علاقة حقيقية.
1: متى يا دكتور المعرفة بتكون خطيرة؟
0: المعرفة بتكون خطيرة لما أنت أكتفي بالمعرفة فقط. okay. يعني زي ما قلت لك، نأخذ مثل بتاع جبال السباحة. أنا حضرت مئات الفيديوهات عن كيف تعوم، وحضرت عشرات الأونلاين مثلا listening how to swim، كيف تعوم في أونلاين في قاعد، وقعدت سنة كاملة ولا سنتين ولا ثلاثة عن المعلومات دي. الخطورة أنا ما عملتها، ما نزلت في الموية دي. فلو جاء في يوم نزلت في الموية دي حغرق، لأنه كله كلام نظري، معلومات ما انتقل إلى ممارسة حقيقية، ما انتقل إلى تغيير حقيقي في حركات جسمي وحركات يدي ونفسي وطريقة أكتم النفس، عشان أقدر لما تاجي الوقت الحارة وكنا في الموية أقدر شنو؟ أقدر أعوم. فالمعلومات براها يعني مهمة لكن ما كفاية. أنت لازم تخش في علاقة حقيقية في حالة السباحة دي مع الموية.
1: هل ممكن أكون مهندس كهرباء وما
0: وعندي معلومات عن الكهرباء لكن لما أجي ما عندي خبرة فيضربني ماس وأموت؟ ممكن ممكن.
1: أو حتى أخاف
0: أو أعمل كارثة أعمل حريقة لأنه أنا
1: وأخاف من
0: طبعا
1: إنه أنا مثلا أربط لي بلك ولا أوصل كهرباء ولا إيش دي ممكن تكون خطيرة.
0: الخطورة إنه أنت تفتكر بالمعلومات دي أنت خلاص بقيت سباح عظيم.
1: نعم.
0: وتمشي تخش الموية أو أنت بقيت زي ما قلت كهربائي عظيم وتقوم تمشي تعمل كارثة في الحريقة في البيت ولا في المصنع ولا كده.
1: نعم. هل ممكن يحصل نفس الشيء في علاقتنا مع ربنا زي ما أنت قلت قبل شوي؟ هل ممكن أكون عارف الكتاب لكن ما عايش الكلمة، عارف الآيات لكن ما واثق؟ ده يعني الحتة الأصعب اليوم اللي إحنا بنعاني فيها ومشكلة كبيرة. مسيحيين إسميين يعني حتى في تفسيرنا أو حتى لشرحنا أو حتى إنه يعني نستند على آيات يعني مشكلة كبيرة. ولا أنت رأيك شنو في؟
0: أكيد أكيد طبعا ده الموضوع الخطير جدا.
1: نعم.
0: إنه يكون عندي معلومات فقط عن الله لكن ما عندي علاقة معه. وعندنا أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. لو أخذت مثلا شاول الطرسوسي، شاول الطرسوسي ده كان فلويسي. فلويسي يعني شنو؟ يعني حزب ديني مدقق جدا من الفرز. كلمة فلويسي دي بيفرزوا نفسهم وعندهم عدد كبير جدا من الوصايا خطاهم اسمها تقليد الشيوخ. عدد ضخم جدا، يأكل شنو، يمشي شنو، يلبس كيف، وما يلمس شنو، ويعمل شنو. زول فلويسي درس في جامعة طرسوس ودرس التوراة والعهد القديم ده على يد أعظم معلم اللي هو غمالائيل في الوقت ده، أعظم معلم للناموس والشريعة وكده. كان شخص متعلم جدا عنده معلومات عظيمة جدا، لكن العلم ده ما كان عنده علاقة حقيقية مع الله. فتحول علمه ده ودينه وتدينه ده لأيديولوجية، بيقى شنو يكتل المسيحيين، يضطهد المسيحيين. وكان مبسوط جدا في قتل استفانوس لأنه هو عنده معلومات عن الله لكن ما عنده
1: علاقة حقيقية،
0: علاقة حقيقية مع الله. وكان شايف إنه هو كده بيخدم ربنا. حتى هو قال كده، أنا قال كنت فاكر أنا بخدم ربنا، وأنا ما كنت عارف إنه أنا مجدف ومفتري ومضطهد لكنيسة الله. فالمعلومات دي ما قدرت، ما كانت كفاية، حولته إلى شخص قاتل، إلى شخص مدين عنده أيديولوجية، شخص إرهابي بيضطهد الكنيسة يرمي الناس في السجون ويقتلهم. وكان مبسوط جدا زي ما قلت لك في قتل استفانوس، أول شهيد في الكنيسة، وماشي في السكة دي لغاية ما دار يمشي لدمشق عشان شاير رسائل من الكهنة وكده عشان يقبض المسيحيين هناك في دمشق. لغاية لما جات اللحظة بتاعت إنه المعلومات دي ما كفاية، قام حصل لقاء شخصي بينه وبين الله في الطريق لدمشق زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس، لما ظهر النور العظيم. وبعدين ربنا ما خش معه، يسوع ما خش معه في جدال لاهوتي والناموس والوصايا والختان، بس قال له كلمة واحدة: لماذا شاول شاول، ناداه باسمه وانا عارفك، يعني لماذا تضطهدني؟ اضطهدك كيف يا رب؟ ما انا انت مالك، انا بعبدك، انا بخدمك، أنا بضطهد المسيحيين دي الكفار دي الدارين يلخبطوا الناموس وموسى وشريعة موسى وكده. لكن بعدين الكلام ده طبعا وقع في قلب شاول. شاول حس إنه في إله حي حقيقي بيتفاعل معه وبيتكلم معه وعارف اسمه، وبينسب الاضطهاد اللي بيحصل، اللي هو فاكر إنه لما بيضطهد المسيحيين دي بيخدم ربنا. فقال له: أنت بتضطهدني أنا حقيقة؟ فالكلام ده حصل له عمى مؤقت، يعني ربنا داري خليه يتأمل كده 3 يوم فترة من الزمن في الحياة بتاعت المعلومات اللي انت كنت عايشها. لكن يا شاول أنا داري حس أنقلك لفترة بتاعت علاقة حية، أنا داري غير حياتك. فتحول شاول الطرسوسي الإرهابي القاتل اللي كان بيقتل المسيحيين وبيضطهدهم إلى بولس الرسول رسول الأمم العظيم ده نشر المسيحية في كل أوروبا وآسيا آسيا الصغرى وكتب لنا 16 رسالة وتحول إنه مش عاوز يقتل المسيحيين لكن هو مستعد إنه يموت من أجل المسيح. قال كده لأعرفه، شوف ما قال بس أعرفه وقوة قيامته وشركة
1: ألامي.
0: يعني أنا داير أخش معه حتى في شركة ألامه وقوة قيامته، أنا داير أعرفه أكتر في علاقة حقيقية مش بس معلومات كنت زمان بأخذها في اللاهوت وكده. فده الفرق وده الخطر في في في في علاقات في في موضوعنا مع الله، إنه ممكن أنا أكتفي بمرحلة المعلومات دي زي شاول الطرسوسي فأكون شخص مدين قاتل إرهابي بتاع أيديولوجية فاكر نفسي كويس. شاول على فكرة كان فاكر نفسه كويس جدا، الفريسيين كانوا فاكرين نفسهم أحسن ناس في القداسة وفي الطهارة وفي الطقوس اللي بيعملوها دي، لكن المسيح كان بدينهم طوالي ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين أنتوا ناس مرائين من برة بتصهروا زي القبور المبيضة والمزينة وورد ورخام وبتاع، لكن من جوا مليانين نجاسة وموت وعظام فدي الخطورة زي ما قلنا، إنه أنت يكون عندك معلومات عن ربنا وإنت فاكر نفسك إن أنت كويس وإنت قديس وإنت طاهر وإنت مخلص وتتحول إلى شخص غيور وداير عندك أيديولوجية تضطهد أي زول ما بيؤمن بأفكارك، ممكن تخش في مناقشات لاهوتية عظيمة وفلسفة ونقاشات وحوارات، لكن أنت ما عندك علاقة حقيقية لغاية لما تتقابل مع يسوع زي بولس زي شاول في الطريق إلى دمشق فتتحول إلى علاقة حقيقية تغيرك تغيير 180 درجة.
1: كيف لكن يا دكتور إنه دي تكون مجرد معلومات فقط؟ يعني أنت لما تتكلم عن إنه درس في جامعة طرسوس وكان زول، يعني كم هائل من المعلومات، لكن كيف ده ما يحصل؟ يعني شنو ممكن يخلي هذا الإنسان أعمى من الطريقة الصحيحة، أو حتى إنه يقدر يوصل مفترض من المعلومات تكون في عمق علاقة غير عادية عن الله أو مع الله، ما مجرد معلومات بعد كل الدراسات؟ وهل ده يكون اليوم يعني ينطبق على الكثيرين؟
0: أيوة أكيد. زي ما قلت لك إنه المعرفة العقلية فقط عن الله ما كفاية، أنا قلت لك الشياطين كبير بتعرف عن الله كويس، وعدد كبير جدا من المسيحيين بمناسبة اتولدوا في بيوت مسيحية ونشأوا في بيئة مسيحية وبيمشوا الكنيسة وعندهم معلومات ضخمة جدا عن المسيح وعن الأنبياء وعن أسفار الكتاب المقدس وعن التعاليم واللاهوت وأي شيء، وممكن يكون خشى كلية لاهوت كمان وقال أي حاجة، لكن ما في علاقة حقيقية. فحيبقى زي شاول الطرسوسي ده، شخص مدين، شخص من برا ظاهر إنه هو كويس لكن من جوا هو قاتل، هو إرهابي، هو عنده أيديولوجية، هو مليان بالفساد. متذكر بولس لما صرخ، وفي الآخر بولس يقول ده كله ده بالنسبة لي كان نفاية، لأنه معرفة يسوع المسيح كانت بالنسبة لي أعظم لما خش معه في شنو، في علاقة حقيقية. فبيجا يكرز بالمحبة بدل الكراهية والقتل والاضطهاد والأيديولوجية القديمة. فده الفرق بين المعرفة فقط والشياطين حتى بتعرف عن ربنا كويس، وبين أن يكون عنده علاقة مغيرة، علاقة تغيير لي من جوا.
1: ولما قال هلك شعبي لعدم المعرفة، وده اليوم يعني الاتجاه اللي يمكن يكون غير صحيح أو الاتجاه اللي كثيرين سالكين فيه، هل ده كمان نقطة حساسة إنه الناس تنتبه لإنه الهلاك أو الاتجاه بتاع السقوط أو ضياع الناس هو عدم المعرفة، أو معرفة سطحية هي اللي بتكشف على إنه إحنا يعني ما هي دي المعرفة المفترض نعرف، ودي ما هي مطلوبة، وبنشوف الضياع وبنشوف اللي بيحصل الفساد وكل الحاجات دي نتيجة عدم المعرفة الحقيقية أم معرفة سطحية؟ يعني في شنو الموضوع؟ يعني إحنا دارين نخط نقطة في الحتة دي كمان.
0: المعرفة زي ما قلنا مهمة،
1: نعم،
0: المعرفة شيء مهم، وانت حسن جبت الآية بتاعت هلك شعبي لعدم المعرفة. يعني أديك مثلا الخصية الحبشي كان بيقى في سفر إشاية وجاء في الحتة بتاعت كنعجة صامتة تساق أمام جازين. ما قدر يعرف، يعني احتار منو بيتكلم النبي عن نفسه ولا بيتكلم عن شخص آخر. فلما جاء في لبوس هنا بالروح القدس شرح له إنه ده نبوة عن المسيح والمسيح المنتظر، وبدأ يتكلم عنه عن يسوع وكيف إنه يسوع كان صامت أمام المحاكمات وأمام الناس اللي ظلموه وقادوه إلى الصلب. المعرفة دي كانت مهمة عشان تقود الخصي الحبشي لإيه؟ للحظة بتاعت إنه يقول له يا أخي أنا بؤمن بالكلام ده، وأنا مدام بؤمن المانع شنو أعتمد حسن. فالمعرفة مهمة، لأنه من غير المعرفة الخصي الحبشي ده كان يعرف النبوة بتاعت إشعياء دي، إنه النبي إشعياء قبل 700 سنة من ميلاد المسيح بيتكلم عن صلبه وآلامه في أصحاحه المشهور أصحاح 52 إشعياء 52. المعرفة مهمة، لكن المعرفة ما وقفت هنا. طوال الخصي الحبشي قال شنو؟ أنا بؤمن بالكلام ده، أنا داير أعتمد، أنا داير أخش في علاقة مع هذا الشخص اللي تألم من أجلي ومات ودفع ثمن خطاياي. فالمعرفة ما بنقدر ننكر أهميتها ومهمة جدا، لكن أنا الحتة اللي احنا دايرين نشجع فيها المستمعين الليلة والمشاهدين إنك ما تجيب في المعرفة، أمشي الخطوة بعد المعرفة دي. أنا داير أخش في علاقة معك يا رب، علاقة حقيقية.
1: الحتة الثانية دكتور، حتى أنت ذكرتها قبل شوية وأنا يعني من قبل منتظر أجي عندها، العلاقة ممكن تكون فطرية. أنا مولود في بيت مسيح، ممكن يكون أبوي قسيس، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون، لكن يعني حتى وجودي في الكنيسة ودخولي في الكنيسة والكلام ده، هل ده يكفي؟ هل ده حيوصلني؟ هل ده ودي المشكلة اللي احنا كمان الليلة ما قادرين نكون صادقين فيها مع أبنائنا مع أولادنا، وده بينتج نتائج ممكن تكون محزنة جدا جدا.
0: أكيد. شوف شوف، نيقوديموس كان معلم
1: إسرائيل.
0: نيقوديموس ده كان شخص ما سهل، كان شخصية عظيمة ومعلم كبير في شعب إسرائيل، وكان في مجمع السنهدريم اللي هو بياخدوا القرارات الدينية المهمة وكده، وبيدافعوا عن الديانة اليهودية. كان شخصية ما سهلة، لكن لما جاء يسوع، يسوع طلع عنده معلومات بس لكن ما عنده علاقة حقيقية مع ربنا. قال له أنت معلم إسرائيل وما عارف الكلام ده؟ بدأ يسوع يكلمه إنه أنت معلوماتك دي ما كفاية، أنت لازم تولد، ينبغي أن تولد من فوق. هو استغرب جدا، كيف أنا شيخ وفي العمر ده يعني أرجع بطن أمي تاني أتولد ولا شنو؟ يعني أنت بتقول شنو يعني؟ بعدين إحنا شعب إسرائيل وإحنا عندنا الوعود والعهود وأولاد إبراهيم والشعب المختار، أنت بتقول شنو؟ لازم أتولد؟ أنا أنا أنا أنا, أنا مخلص بالتلقاية بالفطرة، أنا مولود إسرائيلي، أنا مولود يهودي، أنا ولد إبراهيم. أنت حس تكلمت عن أنا مولود في بيت مسيحي. المعلومات برا ما كفاية، ده معلم إسرائيل كان محتاج إنه يعرف إنه في حاجة اسمها الولادة الثانية الجديدة أو الولادة الثانية اللي بيعمل الروح القدس وكلمة الله في حياتنا. فنحن محتاجين نتولد روحيا من جوا، زي ما الطفل ده طلع للحياة لما تولدت من بطن أمي. ما يعني أبوي وأمي ما تعبوا في حاجة، صحيح أمي تعبت شوية في الحمل 9 شهور وكده، لكن موضوع الطفل جوه ده بيتكون والجنين دي حاجة عمل ربنا. وأنا جيت للكون ده بمعجزة من ربنا، إنه عمل ربنا خلقني وجابني. أبوي وأمي يعني دورهم بسيط جدا، لكن القام أغلب العمل قام به منه الخالق العظيم ده. فربنا بيقول له في ولادة تانية أنت ما بتقوم بها بالمعلومات، بيقوم بها الروح القدس وكلمة الله. المعلومة شايف المعلومات مع الروح القدس علاقة روحية مع الله. يعني كلمة الله، أنا بأخذ كلمة الله لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، فأنا بسمع كلمة الله ويجي الروح القدس يعمل الكلمة دي زي البذرة كده لما تقع في التربة ويتولد الإنسان الجديد، الخليقة الجديدة دي، الإنسان الروحي. تكلم عنه بولس الرسول، الإنسان الروحي يفرق بينه وبين الإنسان الطبيعي. فالمعلومات براها أنت في بيت مسيحي في بيئة مسيحية، نشأت في كنيسة، أبوك شيخ، أبوك قسيس، أبوك مطران، ده ما مهم، ده معلومات صح مهمة، لكن لو ما حصل الولادة الثانية زي نيقوديموس أنت معلم إسرائيل وما عارف الكلام ده، إنه في علاقة تانية، في خليقة جديدة، في علاقة روحية.
1: ودي الكارثة الكبيرة اليوم يا دكتور.
0: أكيد.
1: ودي نقطة يعني مؤثرة جدا جدا، وممكن تكون صعبة لأنه ممكن أولادك ما يكون عارفين وما عندهم علاقة حقيقية مع ربنا، وما بيعرفوا حتى يعني المعرفة العميقة. يعني حتى في ناس سطحيين في إنه الكتاب المقدس بيقول شنو، الآيات دي بتقول شنو، يعني مجرد آيات هو حافظة، أو مجرد صلوات هو حافظة. فمرات كثيرة
0: أو مجرد عادة، أنا بيجي تمشي الاجتماع مجرد عادة زي ما بقول الكتاب المقدس.
1: أيوة يعني ده ممكن الليلة واضح في كنائسنا، يعني واضح الليلة في الحياة، ممكن حتى في إنك توصل الخبر أو تتكلم عن الله، يعني أنت تجيب أبسط الحياة، علاقتك اختبارك مع ربنا وعلاقتك مع الله يعني تكون ضعيفة جدا على إنك أنت تقدر تشهد عنه أو تتكلم عنه، لأنه أنت ما عندك علاقة مع ربنا.
0: صح.
1: يعني حتى في صلاتك، يعني حتى في الصلاة إنك تصلي وتجيف يعني تصلي له ذاته، في مشكلة يعني دي حاصلة كثير جدا جدا على إنه النشأة الحقيقية العميقة في كلمة الله بقت مشكلة كبيرة اليوم في بيوتنا، بقت اليوم مشكلة كبيرة في كنائسنا واجتماعاتنا، فده تحدي كبير يا دكتور.
0: أكيد. وتكشف العلاقة مع الله، العلاقة الحقيقية بتخليني أنا أختبر غفرانه. أنا شخصيا، أنا مش بتكلم عن الله الغفور الرحيم كلام معلومات، لا، أنا اختبرت القصة دي شخصيا، خطاياي أنا اتغفرت، ذنوبي أنا اتغفرت، لما جيت للمرحلة بتاعت قلت له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، أنا زول كعب، مش بتكلم معلومات، أنا بقيت أخش في علاقة حقيقية. العلاقة الحقيقية لما أمر في أزمة، لما أمشي في وادي ظل الموت، لما تجيني ظروف صعبة، لما تجيني مشاكل وصعاب وعوائق في حياتي، أنا عندي إله بتكل عليه ولا بحاول أشتغل بقوتي الشخصية؟ شوف أيوب لما مر في ظروف صعبة وجات زوجته وقالت له يا خلاص ألعن ربنا ده ولا بارك ربنا وموت يا أخي خلاص، قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات، إحنا نقبل الخير من ربنا والشر نرفضه. فالعلاقة الحقيقية بتوريك إنك أنت أثناء ما أنت ماشي في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت شنو
1: معي.
0: لكن ما عنده علاقة ده معلومات سايت القول، لما يمر بالظروف الصعبة دي ممكن يقول كلام صعب، ممكن حتى يجدف على ربنا، ممكن يبتدي بمحاولاته ومجهوداته الخاصة إنه يطلع من وادي ظل الموت دي بقوة ذاتية بحكمته بذكائه، ويفشل كل شوية يفشل. العلاقة الحقيقية بتغيرك من جوا، بتخليك زول عندك محبة، عندك غفران، عندك صبر، عندك طول أنا، عندك من جوا أنت شخص جديد، شخص روحي. فالمعلومات براها ما كفاية، والنشأة براها في بيت مسيحي، بمشي الكنيسة كعادة، بصلي حتى صلوات محفوظة وانتهي من الموضوع، بصوم مع الناس، بمشي الأعياد، لكن أنا ما تقابلت مع ربنا، ما حصل تغيير في حياتي.
1: ودي أخطر مشكلة يعني ليلة إحنا واقعين فيها بصراحة. اسمحوا لي نقرأ بعض الرسائل لبعض الأصدقاء والناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا وفي مشوار جديد صباحي بتحدانا في بداية الأسبوع. هي معرفة ولا علاقة حقيقية مع الله؟ وهل من ثمارهم تعرفونهم إذا كان دي الحياة اللي هم عايشينها ولا لا؟ وليه قال من عدم المعرفة هلك شعبي؟ شنو المعلومات اللي عندك اللي انت مستند عليها؟ شنو المعرفة اللي انت عندك وبتقدر تتكلم عنها لأنك انت متشبع، لأنك انت فاهم الموضوع اللي انت عايز توصله والفكرة اللي انت عايز تقوله؟ أستاذ ميلاد صباح الخير عليك وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع المحبوبين هيثم ودكتور كميل. المعرفة وحدها لا تكفي لتحقيق أي تغيير أو نجاح ما لم يكن هناك التطبيق العملي والمهارات والوعي وثقتك أو ثقة بنفسك. شكرا لك ميلاد وتحية طيبة. وعندنا صديقنا دائما الزنجي. الزنجي يقول صباح الخير أسرة البيت الكبير راديو سمر، صباحكم محبة وطمأنينة وتفاؤل، صباح مليان بالأفكار الجميلة والكلمة الطيبة. تحية خاصة لكل أسرة راديو سمر. بيقول أنتم ما مجرد راديو، أنتم بيت كبير يجمعنا كل صباح، صباحكم جميل ومليان إنجازات. المعرفة وحدها ليست كافية دائما، والعلاقة وحدها أيضا ليست كافية. المعرفة تجعلك تفهم الناس والحياة والمواقف، العلاقة تعطيك القرب والثقة والتواصل، التجربة تعلمك متى تستخدم معرفتك، الاحترام والأخلاق يحافظان على العلاقات. فالإنسان ممكن يعرف معلومات كثيرة، لكن إذا ما عرف كيف يتعامل مع الناس قد لا يستفيد من معرفته. المعرفة تجعلك واعيا، والعلاقات تجعلك متصل بالناس، والحكمة أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول ولمن تقول.
0: يعني اتفقنا إنه المعرفة مهمة، لكن العلاقة برضو مهمة شديد زي ما بقول، الاثنين مهمين.
1: نعم. حافظ ودي الجبل بيقول صباح جميل مع أسرة راديو سمر، تحياتي لكم. وبيقول أنا أول مرة أشارك معاكم في البرنامج، المعرفة دائما معاك لكن العلاقات بتتوسع وبتبني المعرفة. حافظ حسين، شكرا لك يا حافظ، ومرحب بك في راديو سمر، ومرحب بك دائما في برنامج صباح بلدنا. ودائما البرنامج بتاعنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 11، مبسوطين لوجودك معانا ومتابعتك معانا، وبننتظر رأيك، بننتظر إضافتك، وننتظر مشاركتك عن الموضوع وأهميته في حياتنا. أمير عبد اللطيف تاج بيقول صباح الخير، تحية طيبة لك يا أستاذ أمير. وتريزا موسى صباح الخير عليك، وإحنا مبسوطين بوجودك معانا في صباح بلدنا، ومرحب بكل زول بيسمعنا، وأهلا بكل زول بيتابعنا في هذا الصباح الجميل. ننتظر مشاركتكم، ننتظر آراءكم الأحباب المستمعين على الرقم 0539 76 75 35 35 9. وما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في هذا الصباح الجميل. وعايز أقول كده عزيزي المستمع، في حياتنا في فرق كبير بإنك تعرف الشيء وإنك تختبره. ممكن تعرف معنى البحر من كتاب، تعرف ملوحته، تعرف عمقه، تعرف مساحته، تشوف له صور جميلة جدا، لكن كل المعرفة دي ما بتخليك عارف البحر زي الزول الواقف قدامه. وكمان سمع صوت الموج ونزل الموية وحسب البحر وهو قدامه. ممكن تعرف معنى الحب من مئات الكتب عزيزي المستمع، لكن الحب الحقيقي ما بتتعرف عليه من التعريفات، بتتعرف عليه لما تقول لزول بحبك أو يحبك في الوقت اللي بيكون فيه وجودك صعب. إذن المستمعين الكرام، المعرفة كويسة ويمكن تكون يعني بتفيدك بحاجات كثيرة، لكن ماذا بعد؟ شنو البعد كده المفترض يحصل معاك؟ الخطوات ممكن تكون مهمة. معرفتك بربنا كيف؟ وهل هي مجرد معرفة بس سمعت عن الله، لكن هل عندك علاقة حقيقية مع الله؟ وممكن تكون قريت كتب، ممكن تكون مثقف جدا، ممكن تكون يعني زي ما سمعنا عن الشخصيات اللي تكلم عنها الدكتور من خلال الكتاب المقدس، لكن حياتهم اتكشفت سريع جدا على انه هي مجرد معرفة ما عمق. وقد تكون ده بيوضح كتير مرات، انه هنا بنجيب في منابر، بنجيب دارين نتكلم، دارين نوصل فكرة، لكن احنا ما متعمقين، ما في علاقة حقيقية، فما بنقدر نوصل الحاجة اللي احنا مفترض او مطلوب مننا انه احنا نوصل لها. شخصية من الشخصيات احنا تكلمنا عنها شاول، لكن ايضا يا دكتور في شخصية ممكن كمان برضو يعني بتظهر لنا جزء مهم مرات كثيرة في حياتنا، انه دارين نتجادل لكن كمان سريعا ما ربنا يورينا انه الجدال ده ما منه فايدة، لكن انت محتاج لحاجة مهمة جدا انك انت تعرفها. فمرات لو احنا سمحنا لنفسنا ودينا نفسنا انه ناخد وندي بكل تواضع وبكل محبة، بنوصل للحتة اللي وصلت لها المرأة السامرية. وكان جدال يعني، هي كان دار توصل بحسب معلومات، وكان عندها مخزون يعني، كان عندها معرفة كده ببعض الحاجات يعني، حتى عن إبراهيم ومنو إحنا شنو كلام زي ما اتكلمت عن شاول أو يعني. لكن ده ممكن يكون برضو صورة من صورنا اليوم، بنتجادل بنتكلم كلام كثير
0: حقيقة. المرأة السامرية دي مثال عظيم جدا برضو عن المعلومات.
1: نعم،
0: هي كان عندها معلومات دينية كويسة جدا يعني. في الأول قالت له كيف تطلب مني أديك موية تشرب وإنت راجل يهودي وأنا مرأة سامرية، لأنه اليهود ما بيعاملوا السامريين. فهي عارفة الفرق الديني بين اليهود والسامريين كويس. وبعدين قالت له أنت أعظم من أبينا يعقوب، عارفة عن أبوها يعقوب وحفر البير دي وفاهم الكلام ده كويس. وبعدين جات في الجدال بتاع العبادة، إحنا أبائنا سجدوا في الجبل ده جبل جرزيم، وإنتوا قلتوا لا العبادة في أورشليم. فده الجدال الديني، دي المعلومات. المعلومات بتدخلنا في شنو؟ في جدل ديني ونقاشات، وإحنا صحة وإنتوا غلط، ولا إنتوا الصح ولا إحنا الغلط، ولا نخش في جدال ونخش في طوائف زي بيحصل الليلة للأسف بين الطوائف المسيحية الكتير. ده تلقى الفيسبوك ده مليان، الطائفة دي بتنبس في الطائفة دي، والطائفة دي بتشتم في الطائفة دي، وكل زول يجيب مساوئ التاني، وإحنا أحسن وإحنا الأفضل. مع إنه المسيح لما جاب ما جاب طوائف، جاب ما جاب كنيسة واحدة، وقال صلى في يوحنا 17 وصلي أن يكونوا واحدا كما أنا معاك أنت أيها الآب واحد. فالجدال الديني ده بسبب المعلومات، وقاعدة تلف وتدور وكده لغاية لما المسيح قال لها اسمعي، أنا ما أخش معاك في جدال ديني. شوفوا حكمة المسيح، المسيح هبش لمس حتة فيها احتياج، عطش عندها عطش حقيقي، قال لها أنا هادي لي زوجك. شوف هو عارف الاحتياج الحقيقي بتاعها، هي محتاجة لشنو؟ لعلاقة. هي أصل المرأة دي مشكلة شنو يا هيثم؟ بتفتش عن الحب الحقيقي، بتفتش عن علاقة بتاعت حب تشبعها، لأنه قلبها جوا جعان للحب. فجربت 5 أزواج وبعدين كل زواج يفشل وينتهي بالطلاق، وحاسة في الآخر قالت حتى مشروع الزواج ده ما ينفع، أنا حعيش مع واحد كده من غير شنو؟
1: زواج.
0: فيسوع عارف احتياجها، هي محتاجة لعلاقة، محتاجة لحب، تفتش عن حب حقيقي، عطشانة من جوا قلبها، عطشان للحتة دي. فبدل ما يخش معها في الجدال الديني والسجود في الجبل ولا السجود في الهيكل ولا ما عارف أبونا يعقوب وانت أعظم من يعقوب، ده كله خلاه بعيد وقال لها امشي نادي لي زوجك. شوف الاحتياج، هو عارف العلاقة أهم من شنو. العلاقة دي مهمة، ما بس معلومات.
1: نعم.
0: وبدأ يكشف ليها، بدأ يكشف لها إنه هي عايشة في الخطية، في الشر، في كده، وإنه عارف عنها، بيعرف عنها كل حاجة، كان عندها 5 أزواج. فتحولت هذه المرأة السامرية من الجدال الديني، لأنه سألته أنا بعرف إنه في مسيح هيجي. شوف حول النقاش كيف. فقال لها الذي يكلمك هو. وهنا اختبرت العمق الحقيقي لما بدأ يتكلم عن الماء الحي الحقيقي. أنت بتشربي كل يوم، بتعطشي، كل من يشرب من هذا الماء يعطش. أنا ما داري أخش في معاك في جدالات دينية لأنك حتعطشي تاني وما حتشبعي. أنا داري أديكي ماء حي يرويكي وما تعطشي تاني. فقلت له أعطيني يا سيد من هذا الماء لكي أشرب. فبدت من هنا، تحولت من المعلومات إلى علاقة حب حقيقية، ومشت تكريز، بقت أول كارزة. أنت عارف اليهود ممنوع المرأة تكريز أو تعلم الناموس، لأن المرأة كانت طبقة يعني متدنية في المجتمع. اليهودي يقول لك أحسن نحرق الشريعة دي بالنار ولا واحدة ست تعلم بها. لكن يسوع خلى المرأة السامرية دي أول كارزة تكريز بمنه، قبل ما يكرز بطرس، وقبل ما يكرز بولس، وقبل ما يكرز الرسل دي كلهم، هي كانت أول كارزة، وجابت القرية كلها وآمنوا بالمسيح. فالمعلومات زي ما قلت قبل شوية يا هيثم، خلت زول بيجادل جدال ديني، نقاش، طائفية، تعصب، إحنا صح إنتوا غلط، إحنا سامريين إنتوا يهود. لكن المسيح الليلة ده يلفت نظرنا العطش الداخلي. قلوبنا دي، أجسادنا دي مصممة عشان يكون عندها علاقة مع الله. الله لما انخطى آدم وحواء في الجنة كان كل يوم بينزل يتونس معهم، دي العلاقة. العلاقة دي انفصلت بسبب الخطيئة.
1: هل يعني ممكن الجدال الديني يكون أحيانا ده طريق للهروب من مواجهة النفس؟
0: أكيد أكيد، هي عندها عطش حقيقي، لكن بتلف وتدور في شنو؟ في جدالات دينية. هي ما يعني

0: بطريقة السامريين دي، لأن اليهود ما كانوا بيمروا بطريقة السامريين، بيمشوا بالطريقة الطويل ورا بحر جيل. هو جاء مخصوص خش القرية دي وقعد في القبر ورسل التلاميذ بعيد عشان دا يتقابل مع السيد دي.
1: يعني شنو الإنسان عطشان ليه؟ الإنسان عطشان لشنو؟
0: شوف الكتاب المقدس بيقول الله خلق في الإنسان الأبدية.
1: نعم.
0: كل إنسان بيعرف إنه هو محتاج في إله كده أعظم منه، حتى لو ما قدر يعرفه صح يقول لك سوبر باور، قوة عظيمة كده ممكن يقوم ينسب للشمس يعبد الشمس، ينسب لمثلا الإله الفلاني اللي بيجيب المطر يقول لك ده إله المطر والخير. الفراعنة مثلا كانوا بيعبدوا النيل لأنه هو مصدر الحياة بتاعهم والزراعة وكده. فالإنسان دائما بيحس إنه هو ضعيف وإنه في قوة أعظم منه، هو محتاج لأنه ربنا خلق الأبدية دي فينا، ونفضل لقعد عمرنا كله نفتش في الأبدية دي ونفتش في الفرح الحقيقي وفي السلام الحقيقي، ما بنقدر نشبع لأنه إحنا مصممين نكون مع الله، مصممين العلاقة إنه نكون معه عايشين معه. الخطية فصلتنا، لما جات الخطية آدم وحواء طردوا من الجنة فانفصلنا، فبقينا نفتش على شنو المعلومات والعلم والثقافة والمظهر والقروش، بقينا نفتش على كل حاجة في العالم ممكن تملى الشبع ده، لكن ما قادرين نشبع. والسامرية دي كده من زوج إلى زوج إلى خمسة أزواج، تخيل، وفي الآخر قالت الزواج ده مشروع فاشل، أنا هعيش مع الزول اللي كده صحيح. ما شبعنا، بتفتش عن الحب العلاقة الحية الحقيقية مع الله.
1: نقطة ممكن احنا ذكرنا وتكلمنا فيها قبل شوية، ده ممكن يكون برضو من النقاط العميقة جدا جدا، على انه ايوب يعني كان عايز يفهم ليه، ودي حاجة مهمة جدا، ليه حصل كده، ليه انا، ليه الألم، ليه ربنا ساكت. وفي النهاية الله مش اداه شرح فلسفي لكن تفاصيل الألم، لكن ايوب وصل لحاجة اعمق، حضور الله نفسه. فهل الحاجة دي مهمة برضو يا دكتور؟ الإجابات براها ما بتكفي.
0: ده مثل تاني. أيوب شوف كان رجل كامل، كتاب مقدس بيقول كان رجل كامل ومستقيم ويعني حتى كان بيقدم زبايح لأولاده بانتظام، خوفا من أنه يكونوا أولاده عملوا غلط أو شر، فكل يوم يقدم زبايح لأولاده، فكان شخص كامل ومستقيم. لما بدأت التجربة بتاعته دخل في مناظرات لاهوتية مع أصحابه الثلاثة اللي هم أليفاز وبلدد وصوفر، ثلاثة أصحاب، مناقشات لاهوتية 30 أصحاح كامل في الجدال بتاع عدل الله، وين الله من الألم بتاع البار، لماذا يتألم البار، هل الله عادل، هل الله أكيد يا أيوب أنت عملت الشر. المهم جدال لاهوتي طويل جدا بين أيوب وأصحابه الثلاثة دل على مدى 30 صفحة. لغاية لما جاء يعني شوف الجدال الديني، يعني النقاشات الدينية دي ما قدرت تعزيها أيوب، ما قدرت تريحه، قال لهم كلكم معزون شنو متعبون، يعني عندهم معلومات لاهوتية وعندهم فكر وعدالة الله والله ما بيظلم البار، يعني معلومات دينية خطيرة جدا، لكن ما قدرت تعزي وتجيب السلام والفرح والتعزية لقلب أيوب، لغاية لما جاء ربنا وشال أيوب ده ودخله في العاصفة. ما الله ما دخل معه في جدال ديني، وراه بس عظمة هذا الكون، عظمة الخليقة، عظمة المخلوقات دي، وكيف الله العظيم ده بيدير هذا الكون بكل هذه العظمة بتاعته. فأيوب حس يعني كيف أنا قد يعني شنو أنا صغير، قد يعني شنو أنا صغير قدام هذا الإله العظيم، فكيف أنا أجادل وأخش في نقاش جدل ديني أمام هذا الإله العظيم اللي أنا مخي صغير ده ما بيقدر يستوعب هو حتى كيف بيعتني بالكون، فأنا داري أجادل في اللاهوتيات وكده. عشان كده لما ربنا تحدث معه وسط العاصفة ما دخل معه في جدل ديني، وراه بس عظمة الخليقة وعظمة حكمة الله عظمته والحضور الإلهي المرعب ده، خلى أيوب يعرف ربنا معرفة جديدة. عشان كده يقول بتاع الآية بتاعته

0: مشهور الآية الذهبية في سفر أيوب بسمع الأذن.
1: سمعت
0: قد سمعت عنك. شايف دي المعلومات. والآن عيني شنو رأتك؟ هذا الفرق بين السمع بس والاختبار الحقيقي. لذلك أرفض لمن عين الآن عيني رأتك، لذلك أرفض وأندم في أندم في التراب والرماد. أيوب حصل تغيير، إنه ما بقى مجرد، هنا حصلت التعزية وهنا حصل الشفاء اللي 30 أصحاح كاملين أصحابه ما قادرين يعزوه لأنه جدل ديني معلومات بس. لكن لما انخش في علاقة مع الله وحضور الله العظيم شافه، فقال أنا كنت بسمع عنك بسمع الأذن لكن شفتك، خشيت معك في علاقة حقيقية.
1: ودي الحاجة المهمة يا دكتور. يعني لأنه ما محتاجين لكم هائل من المعلومات والحاجات دي، أكتر من أنه إحنا بنجي يعني بعمقنا وعلاقتنا مع الله نقول الحقيقة. فيمكن بنعاني في الحتة دي برضو في الزمن اللي إحنا فيه، وده مضيع ناس كثيرة جدا جدا، ومكتفين على أنه يعني إحنا كده مكتفين بأنه معلوماتنا وحاجاتنا بنتكلم، لكن ما في أي تغيير قاعد يحصل.
0: صح.
1: ما في أي جديد قاعد يحصل، ودي خطورة الزمن اللي إحنا فيه يا دكتور. يعني حتى إنه الناس مكتفي إنه المعرفة دي خلاص، يعني هي كلها اللي بتوصلنا إلى ربنا، لكن من ثمارهم تعرفونهم دي منطبقة على الواقع، إنه لا سلوك ولا حياة بتتعاش ولا تصرفات ولا إيش، بس هي مجرد معلومات. ومرات بنتفاجأ بنتصدم على التصرفات واللي بيحصل من الناس، لكن وين الحياة الحقيقية؟ هي مجرد معلومات، هي مجرد كلام احنا بنتناقش وبنتجادل وكلام زي كده، لكن ما في حياة حقيقية، ما في ثمار.
0: صح.
1: ما في يعني عمق
0: تغيير،
1: يعني تغيير ما في
0: الحياة.
1: بيحصل في حياتنا. وده ممكن يكون يعني أخطر في الزمن ده يا دكتور. ولا
0: طبعا طبعا طبعا احنا اتفقنا من بداية البرنامج انه الشياطين بيعرفوا
1: معلومات، دي من أخطر الحاجات،
0: بيعرفوا معلومات ضخمة جدا عن الله. يا أخي حافظين الكتاب المقدس، شوف الشيطان
1: التجربة.
0: شوف الشيطان لما نجرب المسيح التجربة على الجبل، بيجيب آيات من الكتاب المقدس ويطلع ويجيب آيات، يعني فاهم وقاري وأي شيء. هل المعلومات دي غيرت الشيطان ده ولا خلصته ولا عملت له حاجة؟ فالخطورة اللي بنقولها لكل واحد بيسمعنا الليلة وبيشاهدنا، ما تكتفي بمعلوماتك بس عن ربنا، لأنه دي بتحولك لشخص بيجادل، زي المرأة السامرية، زي أصحاب أيوب الثلاثة، بيحولك لشخص مدين، عندك أيديولوجيات وكبرياء وشايف نفسك قديس زي شاول الطرسوسي. لكن المعلومات دي ما بتخلصك، أنت محتاج لعلاقة حقيقية، محتاج لمقابلة شخصية مع الله.
1: خلنا ناخد رسالة كمان من صديقنا جمال ويلسون، بيقول صباح الخير للشيخ الدكتور كميل والأستاذ هيثم، حلقة رائعة ومستنيرة. المعرفة مهمة جدا، وهي مهمة العقل والعلاقة الشخصية بين الإنسان والله كذلك مهم جدا، وهذه في مهمة القلب. لذلك نحتاج إلى العقل للتفكير ومعرفة الحقيقة، والقلب للقدرة على تحقيق علاقة شخصية. العلاقة والقلب أعضاء مهمة جدا للإيمان بالمسيح. وجاتنا رسالة كمان من سامبو، بيقول أولا صباح الخير وتحية طيبة لكل الأسر الجميلة، والدوام بتسعى ودائما بتسعى على تجسيد المفاهيم وصيغتها لكي تتشكل مع الماضي والحاضر ولا سيما المستقبل. ثانيا أحد مبارك حقيقي، موضوع في قمة الروعة والجمال. المعرفة معرفة الخالق، فأنا بفتكر إنه الإنسان لابد أن يتطرق على المعرفة الحقيقية التي ينحدر تحتها كل أطياف التسليح والتشبيع والتمحيص الإلهي، لكي ينسجم مع النسيج الاجتماعي حتى يعكس صورة طيبة عن إله المعرفة، ولا سيما استنارة المعرفة. وبيقول كمان ومع إشارة ضيفك الكريم عن غياب المعرفة أو استنارة المعرفة الروحية في كاريزمة نيقوديموس الذي أتى للرب ليلا لألا رمز للظلام، رمز للعالم، رمز لعدم تجسيده للاستنارة. المعرفة الروحية بل بالعكس كن متثقل ومشبع بالمعرفة الأرضية وتارك وهامل ومجهد معرفة الله. فأكيد الاستنارة أو استنارة المعرفة الروحية هي الوئام والمصباح التي تنير لنا كل الدروب. أكتفي بهذا القدر، تحياتي ومحباتي. شكرا لك يا صديقنا سامبو للكلام الجميل والرائع والمهم أيضا في صباح بلدنا. 9 دقائق بتفصلنا يا دكتور عن نهاية الحلقة، لكن كمان رسالة مهمة جدا للكنيسة اليوم والكتاب المقدس. نرجع للآية المهمة جدا جدا على إنه هلك شعبي من عدم المعرفة، ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه عشان يكون في حياة حقيقية مع الله إحنا محتاجين شنو؟ يعني من بيوتنا وليه كنائسنا أو حتى اللي إحنا بنقوم به اليوم والليلة. يعني عايز أقول كمان إنه التكنولوجيا لعبت دور كبير جدا جدا من سنين أو قرون ماضية على إنه توفر وتجيب كل المعلومات اللي أنت ما قد تكون يعني في وقت ما متوفر أو موجودة. لكن السؤال المهم، ماذا علينا أن نفعل؟
0: أنا أفتكر رسالة لي ولكل شخص الليلة بيسمعنا وبيشاهدنا، ما نكتفي بالمعلومات، نحن محتاجين للقاء حقيقي وعلاقة حقيقية مع ربنا. وأفتكر ده بيحصل لما أنا آجي بقلب متواضع جدا وأصلي وأخش بإيمان وأخش أوطي كده وأصلي وأقول يا رب أنا تعبت من المعلومات الكثيرة، أنا بمشي الكنيسة دي سنين طويلة، أنا أخذت معلومات كثيرة، أنا بعرف عنك كثير، لكن لسه في جوع جواي، في عطش جواي، في عدم سلام، في عدم اكتفاء. أنا ما أنا شاطر في المجادلات، شاطر في النقاش، شاطر، لكن يا رب أنا عاوزك، تعبت من الإيمان النظري ده، أنا داير أخش معاك لأعماق جديدة. متذكر النبي لما قال دخلت إلى بحر سباحة لا يمكن عبور، في الأول دخل الكعبين وبعدين الركبتين وبعدين الحقوين، لكن في الآخر أنا داير أخش معاك يا رب في علاقة في بحر سباحة لا يمكن عبوره. فأنا تعبت من السمع الكثير، أنا داير أخش معاك في الإيمان النظري إذا تعبت منه، داير أخش معاك في علاقة حقيقية، داير أختبر المحبة الحقيقية. المحبة دي بتاجي لما روح الله، يقول كده روح الله الذي انسكب في قلوبنا، المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا من الله. فأنا بقدر بالروح دي أحب الله، لأنه الناموس بيختصر في وصيتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، ما قال تعرف الرب إلهك من كل فهمك، تحب دي علاقة حب، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك وتحب قريبك
1: كنفسك.
0: ده الناموس كده، لما يحب ربنا حقافه ومحافظ وصاياه كأب مش كعبد وسيد، ولما أنا أحب قريبي ما حأزيه وما حقتله وما حكذب عليه وما حأزيه. فده الناموس بيكتمل في المحبة دي، والمحبة دي ما بتاجي إلا لما أخش في علاقة مع ربنا الشخصية وأقول له يا رب يا روح الله تعالى غيرني من الإيمان النظري ده لإيمان عملي، لعلاقة حية معك، عاوز أختبر محبتك اليومية وبسلمك قلبي زي العشار، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. ده هو المطلوب، إن أنا أخش في علاقة مع ربنا. فما موضوع جدال ديني، ما موضوع أيديولوجية، ما موضوع تعصب طائفي، موضوع أنت عندك علاقة ليلة مع الله ولا أنت عندك معلومات فقط عن الله.
1: والجزئية الثانية المهمة هي يعني لمن هم يعني يمثلون الكنائس ويمثلون الخدمات المختلفة، يعني إنه يكون في جيل، يكون في ناس عندهم علاقة حقيقية مع الله. فمطلوب منه شنو؟ هو المطلوب منه شنو على إنه فعلا دي تكون حقيقية، على إنه توصل المعرفة توصل الفهم، وحتى إنه بعد كده يكون في العمق والعلاقة الحقيقية. فهل عليه هو دور نفسه يعني في حياته الشخصية أو في حياته علاقته مع الله عشان كده تكون في معرفة حقيقية عن الله، أو حتى في شرح وفي تفسير واضح؟ لو ده ما في يبقى إنه هتكون في ضياع.
0: أفتكر إحنا ككنائس كقادة في الكنيسة، كقادة للشباب، كقادة لمدارس الأحد، كأبهات وأمهات، لازم نقود شبابنا وأطفالنا والناس اللي بيجونا في الكنيسة، مش بس للمعلومات، المعلومات مهمة زي ما اتفقنا، لكن المفروض إنه نقود الناس دي لأنهم يخشوا في علاقة شخصية مع الله، إنه كل واحد يصلي بإيمان، لأنه بيقول الكتاب المقدس إن اعترفت بفمك أن يسوع المسيح رب وآمنت بقلبك. شايف؟ يعني في اللسان هنا بيعترف، الفم بيعترف، والعلاقة الجودي آمنت بقلبك خلص، الله حيعمل معاك علاقة. دي الولادة الجديدة اللي تكلم بها مع نيقديموس المعلم إسرائيل، كان عنده معلومات ضخمة وكميات ضخمة، لكن كان محتاج إنه يتولد تاني، المعلومات دي ما كانت هتخلص.
1: نعم.
0: يعني هو معلم إسرائيل وعنده كم ضخم من من التعليم، وفاهم الشريعة وفاهم الناموس وكده، وزول في السنهدريم الطب، يعني الطبقة الدينية العالية اللي بتحكم البلد دينيا وكده، لكن كان محتاج إنه يتولد تاني. وقال له لو ما تولدت من فوق يعني قيدموس ما بتقدر ترى ملكوت الله. فالمعلومات برا ما بتخلصنا، عشان كده محتاجين ككنيسة وكقادة إنه نركز إنه نقود شعبنا وأولادنا وشبابنا للحتة اللي فيها بيقول له يا رب إحنا دارين علاقة حية معك، نحن محتاجينك تخش حياتنا، تغيرنا من جوا، تثمر في حياتنا، مش يكون معلومات عقلية، دارين ننقل المعلومة دي من الحتة دي 30 سنتي لقلبنا تحت.
1: ودي الحاجة المهمة جدا يا دكتور في الزمن الصعب وزمن المعلومات وزمن الكم الهائل من المعرفة، وكل يوم العالم في تطوير، يعني كل يوم العالم بيضيف معلومة جديدة، لكن بنحتاج كمان أيضا وإحنا بنحاول نصارع العالم، بنحاول إنه نتكيف مع العالم وإحنا موجودين فيه. فكيف نقدر نوزن بين دو حياتنا الروحية حتى وإحنا مع كلمة الله، يعني رغم المعلومات رغم كل شيء، فده ما بخلينا كمان إحنا نرفض المعرفة دي، لكن كمان كيف ده يخلينا إن إحنا متمسكين، كيف ده يخلينا إحنا كمان متعمقين في كلمة الله عشان نقدر نمشي في الطريق الصحيح، رغم إنه في متغيرات كثيرة اليوم، يعني في تعاليم كثيرة جدا جدا، واليوم يعني كم هائل من الطوائف، كم هائل من اللي يتكلم عن الحياة الروحية ويتكلم عن المسيحية بطريقة ممكن تكون صعبة. فيعني ده بيحتاج أيضا إنه أنا أكون عندي معرفة، يعني أيوة في علاقة مع الله وده الشيء الرئيسي، لكن كمان ما يكون ده بس كفاية، أنا محتاج كإنسان أيضا إنه أنا أتثقف، أنا أعرف، أنا أفهم، أنا أسأل، أنا أتعلم، أنا أبحث أيضا. لكن كيف ده ما يكون بس مجرد يعني حاجة وتنتهي، لكن تزيدني في إنه أنا أكون زول بوزن، أكون زول برضو يعني عندي كم هائل من المعرفة. وهل ده غلط يا دكتور في الزمن اللي احنا فيه؟
0: لا ما غلط، احنا محتاجين نتعامل مع الكتاب المقدس كل يوم وكل لحظة، لكن خلينا نوجه نظرنا ليه، لانه ما نتعامل معاه ككتاب دراسي، يعني زي كتاب المدرسة انا بدرسه وبحشي المعلومات في راسي، لكن انا وبتعامل مع كلمة الله ومع الكتاب المقدس هي رسالة حب شخصية موجهة من الله لي انا. فخليني ما اتعامل

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

0: المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغات التيغراي. الله يتكلم، الله بيتكلم ولا لا؟ أنت رأيك شنو؟ عزيزي المستمع، تعال اسمع الموضوع ده لأنه مهم جدا جدا، بيعلمك حاجة أنت ما فهمتها قبل كده.
1: حبونا ما تنسيت أزي التربية الجنيد كانت حاجيتو تربيتنا الجنيد من نشوم أمرتكم تتحزي وانتباهكم تتحزي كم سلهما مكر من سوى أمرت لا تتحزي النديبة وقلت للأبا ورجنا نوش عند العبي تعمر نوش لدى الرسا كل الرياء ولا سماع كم لمدة وتنشل لمدة يا سنعت دي بعبيه اقل حدقة وقل لطلقة كم كب ديبو نامر ككل ما جنيت نعيش لرأوا كم نغلو وكم لتحققو ومن عبي للروا كل سنيتكم السلوم نامر سبت إلي اقل جنيت نعيش سنيت كنا ندرس وسنيت كنا نعلم وقدميهم أكيد قليني دي وقلين حسي كم سلوما لما دكوي وقي أكيد وأكي مبارس قلين ألم الدوم سنيت كنا ألم الدوم وقلهم مثال ونموذج كنا نقبأ وهتم من إنا سنيت قل المدو وقل درسه كديم عمر نوش لتلمد سني في التشغل في التقدام وفي التأمان في التشغل كم سلهما سدي تقدام ومارحيتهم ورحمة وفي التوطن وفي التكل عدمي وزكوت ومسبال لكل من نشهم للمودو وحر العبوبو كورة عدمي من نشر الأمدية تبعي بيه مسلو تعبي وقلة ألقا كبدتو فقلنا عايشنا سنيت قلنا المدوم ومن ولف ومن أكي لمد وأكي عادت قلنا الجيوم حلانا كمسؤولية ناين عايشنا قال لكم يكو ولا نعيش قلنا لورسو وكان لزبطو من اللي حيسو قلقبو سنيت قلنا المدوم وسنيت قلنا علموم وبعلم قل السلحو وأمرت ومهارات دي منابرتهم لسديهم نفسهم لسدوبو وتوما قرهم لمزو لصدبو علم وفهم ولمسني اقل رقبو كحنا اقلهم كلنا نقدروا جني دي سنين جنال المدوم واقلنا درسهم وامرت اقلنا ندقهم بنا وكل تربية ناجنيت من لبلا تبقى سبت قبا كل وداي وكل ادب لبهم قناقب وسنين جنال المدوم لأدبهم ليتن دين قنح للبهم كلا لب منو هجية تتبقس ودالة تتبقس سبت إلي لبهم قنا ندف وسنيت قنا المدوم وسنيت اتلبهم وديب عقلهم قنا نزرع وجيب. حبونا ما تنسيتنا مرحبكم وزي ديب لب نتاقيتو لب حيوتنا يود آدمي كلها ديب لا تبطر وديب لا تعتمد وديب لا تتنكب لب بطرة من قبي حيوتي هليت وآدمي قلن إيش وقت ما قلن بر قل ثانية يقدر كلب هتوت دم لوزع دي بقرب آدمي وقل لوحز ولا دم بطرة من قبي والأكسجين بطرة من قبي وروت آدمي قلن بر يقدر لب لكن بس بزحلة فانتي حتى منن اتعادلت حتى كمتو وقل إنكماش كمس الهما قل ما تمداد قدرت لبو وديما لا شكي وقلب حمام عدو لبو كم سلهما حمام نفس المدزو مرض نفس لبو كحمى من قبي عاد حمام بو وروت آدمي بزوح قلن بري قدر كم سلهما بزوح قلشكي وبزوح شاد قلي دي قدر حمام نفسي حمى من قبي ما لآدمي لحيوت لنايو كلها تتحنفس وتقرب كلبنا أقلنا قب من كل حمامات كمس الحمام حمام لب والحمام اللي بضغطهم مسل لقيس ودول تمرين يوم وده وديما تجسايد ولا نبر لمزي كمسل هما ضد الدم بلع نايش بح وزيوت وحوسس دول بزيت ابنا كمسل هما سكريات كمسل مشروبات لطفناتا مشروبات غازية والسكر ولا بعد كمسل عاكال وروز والليتات كله بزح من قبي دي بحمام لب سدي كمسل هما قلبنا عافية تقول ركب مسجير ومن تنباك ومن خمرات قنيرين ومن أكي ولف قلنا تنجي ومن قساي بزح ونشاط قلها لقلنا ويجب كلبنا كل من اللي تفرر يقولوا قلنا عقب من نتفنات حمام دول هي عافية نركب وسلام نركب والحياة لنعينا معنات وطمطم أبصر قل وبعوات لتملت قبي
2: حبنا ما تنسيت مرحبا بكم أزيد الدواء قلنت حاجيته دواء وعلاج عند النسي أما كرنا حكيم ومن حكيم كتابة وورقت وفي حسب بقلك بابو عند يكون من نفسنا من صيدلية دواء عند زابينا قلنا بلعو وحبر عند حرينا كايح وزعدا وفجحا عند بينا قلنا نسأل ابنا كدواء عند النسو قل منافي ومي عراج جانبية بون دامرنا قل ننسو بنا اندي كنت من دبينا دوا قل ننسال ابنا كدوا اتمشاكل اللي كرينا ولي بنات حمام قل لمس قلنا سبت قدر كله بسديت نايب حكيم سديت نايب طبيب بقلق بابو كطبيب لي بيناتا نوسنا قل ننسال ابنا كسديت نايب حكيم ونايب على امر ابا عافيتنا قل نقب وسديت من حكيم ليتا قل نركب وجبنا اندي يكون تمن دبينا أدوية قل ننسى وقل نبلع على ابنا كلا سدينا دوا وحمامنا دا عمرنا حقو فحس حقو فحسنا وحقو ترينا وبعل عافية بعلاقي بعافية أو طبيب حقو ترينا دوا كم لكتب قلنا وهول النسي قل سدينا قدر لكن تمن دبينا دوا زابينا من قبي دي مشاكل قل كرينا سبت قدر من دوا ابقى مش نسأت قلنا الدقق بنا كل وقت عافيتنا قلنا رأي حكيم قلنا يقيس وقلنا فحس وجبنا حق فحس حمامنا نأمر والحكيم مدوا قل الحمام اللي كمقبي لسلنا تمن دبينا لكن دوا قلنا ننسى اللي تخطرت له كرينا كمن هلاك قلنا تنجي ومن بدا وما لنقلين أبدا بقمش ودي بلي مفقر منه تعس وحمام لكره دوا بقمش قلنا ننسى ألبنا دوا كله بمكرنا حكيم قلنا تنسابه كدوا بقمش اللي تنسى دوا بمكرنا حكيم لتنسى وابسديت نايب على الأمر وبدوا للأمر وصيدلي لدوا اللي مقبي وقيار نايميتو حساسية من بيه مدوالة كير كل الأمر أكلي لتنسى منه قل عبا كلي لتنسى وقل مش أكلي لتنسى كل اللي كياسبو كبق مش إلي تنسى دوا كمسل هما دوا عندنا سأنا قلنا أتقاري كالبنا قل نواصل ديبو أسك تمام مشكلة بنا من قبي ديبا طبيب عند أقبلنا أولا سيدلي لدوا اللي كنا وديني إنا في عيني قلني بلوق لسيدلي بنا لسيدلي قيار نايو الحيبنا كأدام بزحام نايوم دوا الحر نوسو حبوب كاي حبني والحبوب لزعدات لنفعني قدم إلا ساريني اندبين ناما قلنا نسالبنا قدم إلا الحمام نايكا بعيد سبت قبي أزل سديكا حمام ديب الحمام إلا سديكا فنتو يقلق بسبت قدر كل بسديت ناي سيدلي وناي طبيب قلق بابو اندي يكون دوا اند الزعبينا الحزينة وقت ديبو قلنا بلعلبنا كما كم سلي هو وقت نايو قلنا حفظ كما حكيم لبيلنا تا ولا سيدل لبيلنا تا قلنا نفع بو وجبنا اندي يكون مبال فحس دوا قلنا ننسى وكم مرادنا اوقاتو قلنا حري قلبنا كم مرادنا اندي قبي كم مراد نايا سيدل قلنا ننسوبنا دول هي عافيتنا قطاق بلنا تقدر كم بالفرد دولة نسي ومن بالمكر حكيم دي بزوح لتكره والمدادات حيوية عمل الناس قروب نسبت لمدة وبعد دا وحرين نسانها من قبي قلس دي نسبت يقدر من إله مدادات حيوية جند دقق بنا من ناس آم بالفرد ضرورة قبقى قلنا من قبل ناسي لنا يا قلنا نساء إي قبقى من قبي جند دقق بنا وقل قروبنا نوسوما مداد حيويبو خلايا رب الهبين ناتا إقل جراسيم لتحارب كل مداد حيوم بالفرد إقلا لمد بعد الهيبة وإقلا الحامق كمداد حيوي كل ساعات وم بالفرد قلنا نسالبنا حقو قلنا نسوبنا وضرورة قبقى قلنا نسوبنا إيقبت من قبي إقلا نوعل منه كحبونا ما تنسيت لما كر من حكايم وصيدليين وصب أمر لفقرة سبت قبقت اتمعل قلت وعلا وقلت تنفع ببا ويجب كحبونا ما تنسيتنا دوان دا النسي اما كرناي سيدلي كمسل هما اتواقتو اي وقت لتبلع حبوب قبا من قبي

حبونا ما تنسيتنا، مرحبا بكم دي بلا سلسلة حداس، لا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس لنسئن إقلا وكل قدام لا لسألا كم سل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميجي الإيدة بيه رب قل مخلقين نتل مدر ميت هدفو قليه إرادة قليه ميتا كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي انت سمعناه اتمعلق النوع اللو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حدي لسدينا بليس قلنا نركب ككل أدام السؤال قل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو قل ما خلقيني وقل من القيدة بيه وكفو قلت نعبر بيه وكفو ربي مسل علاقات القيدة بيه كم سليهما من انزعاج ومن ما شاقلوت ومن ما تحلق كفو قلت ننجبي كأدام كل تحلق كهلاق متنفع متزيد ليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجته ككلنا كم سنأمره ودا أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت أن ديكبي ربي اقلو وقل تلكون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كل مثل كل لقب أن ديكبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي يقول قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبد دول هبيو تأدواتو كم سلهما الأولاي آدم دول خلقا بسلف آدم وحوا دول خلقا ودي أكان مناسبة لقبات قلوم دي بجنة عدن لكر يوم قل عبادة وقل آمة قل اختوما وكل دي بحنتيهم لوديو قود آدم ربي دي الدنيا ودي مدرق اللي سيطر وكل حيوان ولقب ونبات ومدر كل دي بحنتي هو دي اللي بو بقدرته قل تنفع قدرة عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكم ما كم سليه هتوما شريك دي مدر قل الحكم كم رب الحكم ما إذنها بيو وسمحا قلو قل الحكم كآدمي مقل لي دبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي قل تمرحبو ودي بقل تنكب وجب كمنابرت لنا يو وحيوت لنا يو معنات وطمطم قل تركب منبروه تربيه قل تنكب وكل دي بيديه قل كري كدي بيدرب دول كري ورد آدمي الحياة لنا يو معنات وطمطم وحبر وهدفات أمر وبهدف تتمرح ويتعمبد بد لكن للعمبد بد وسلمت لها تماتم هدف لقاوي ستات لربو خطة لربو اللي لبادي ولا قاويته.

0: حبنا ما تنسيتنا يوم ربي لتحاجة مي فعلو دي بقلنا تحاجيتو ربي لتحاجي أيوة لكن بتاعك مهلينا اجيهو بنسمع كم سلة تلفون دي بقى مهلينا دي بقى كان تلفون لبزحة وتغطية لبتة دول نهلي تلفون بزحنا ورسائل نركب واتصال مودي أكان لتغطية لالبا دي بدو نهلي تلفون يقني لي نقدر ورسائل يتمثلنا إيميل يتمثلنا وتلفون قنا التسلمة ينقدر أكان لتلفون لبدي بقى لتغطية لبدي بدو المبزح دون التسل سمعونا قدام سمعونا وين سمعونا واتصال مثلنا ورسائل مثلنا كلم بهالتا مصر ربي قلت حاجي ورب قلت حاجينا وكياهو قلت نسمع وبقى نتمرح أول قلو قلت كبت وبقى نعمل واجبنا كمسل هما من حسر ووهم قلت نجيبنا كمن حسد قلت نتحرر بنا كوزوح سي وبزوح خزع بلات وبزوح ليلة أمن حق أمننا اللي حسد تأمن واللي حسد بنا تمرح كالأمانة تفسع عورت آدمي لحس الحق ولم ده أو نفس حقوق عشا كنفس نقري نقشش وبق عشو يلي نتمرح كهيجي ربي إباق نتمرح وقلق نسمع وبا ناي دستور وبق نتحكم كم سلهوما منا ما رح يتعور وما رح يتحساي وما رح يتناي وهم ولا يقبي منا قلنا نجيبنا كدي بدني بزح حسي هلا وبزح ليلة أمن وبزح ليلة أمن هلا لكن ليلة أمن لمسل بزحام لأمونه ولا لتأمن يقول حقه كربلت هاجة مي فالد ولمبل أيوة ربلت هاجة بزح بيحكم لاكا وأكد بدكم كم كرم من سما ولم أنبياء قلود آدم قلت هاجة وقلوا قلوا مرحو وقبيد حنقل رؤو ومن قبيل لجويد يقل على وط ودي برب قلة تنقب وب قلة مرح وورت آدمي وبنو الليتا حيلتكم ألبو حيلتو كلها من ربكم تا وربكم سديو والتقبيل سنيت للحرية قلو قلي قسكم الحزيو لرئينا تبقاو قلي نتمرح وبعور وربي لا لهمنات إلهام ولا تحاقيرنا تحقيا وكتابو أنبياهو قلن نسمع كم سلهما منا لمسلنا إجنة نجي أمان لي قبا لكن إجنة سن لمسلنا من إجنة دقق وجبنا كقل مسل آدمي هجي ربي من الرئيم حتى حسد حق أمنا وبكشا حق أتمرحا وما رحيد كشا حق أتكبتا من أمان رئيم ومن هجي ربي رئيم كمن كشا وما رحيد بعور وقياس دي بسلمت من دور نتنجي برها تنركب وبأمرت نتمرح ومفكر فكر رب الهبينات وعقل يقول نفكر ربو اندي يكون يقول حسايق نئمن وقبا مثلنا يقول نتمرح اندي قبي رب عقل الهبينا اللي عقل يقول نفكر ربو وقل نحسب ومن حست ومن قشش يقول نتنجي كمن قشش يقول نتحرر واجبنا كم سلهما من حقد ومن كبر قلت نجيبنا حقد وكبر حق الله قلورة آدمي إبي وكبر بحق وطملا العور ولا حق منه فنجي هو فنجي إلى حق دبر قبي كفنجينا وفنجي حق وقبي أمان دبر قليل قبا ودبر قليل هلي اللي حسي كله قلنا عوضك وقلنا ريم وقلنا الكفو واجبنا دول هاي ما رحيتنا ربي نتمرح كبزحا مدام بحلم ريقوا فلان بيلي نيتا كنا قلق بابو وكنا مسلني ندبيلو ديبوها من أبرو والحسط لأمنو وتعذاب وحياة ومنبرت معنات لالبا وطمطم لالبا نبرو كديما ديبو حل قبو وديبتين قيسو ودي بشواك ومن نقبي العتات حاملت من على لوطه كرب كل آدم اللي تلاقي كتب لكرا وانبيا للاكا قل عادمي من إلا قبيا وحل والأشواك تقبيل رعاتات الحاملت اتربلت عبدزيه بقل ليجيس ومكل حسي ووهم قلت نيجي ككم حست أمنا وبيلت أمن أمنا بزوح وقت وبحلم وفلان بيل النتا وفلان حلم يفحت حقليه بليت أقل نيجيس يلحزين ربي ربع عقلها بيناتو وبقل نفكر كم سلهما كتابو قنمن وانبياءو قنمن تلحزين اندي يكون بمسلنا اقل نتمرح ألبنا بمثلنا نتمرحنا من قبي بمثلنا وبسمعناهم حسّت للمدناها كم أمان مثلنا كم نلق اللي تنجي واجبنا ومسلهما من حسد ومن حقد إيجي نيريم كحسادة وإبي ود آدمي يقلو عذاب ديما كم قبا نمر كل قدام الحسد آدمي كل وقت الدنيا قدام عفويام وراكبام والسلام لنبرو انري كان حاسد كل اللوم رأى لتعذب بالله بهلك ديما لتعذب كل قدام ركبة وكل قدام تعافى وكل قدام فرحة هتو قلم ركبة قلم تعافى قلم آمرة ندبيلة مثل ربي حجة ودي تمسل هما ابي بربلت ملاه لقدام للأبي وقل لي زي الحزي كل وقت لكن اللي كمو أوروت آدمي سم لسته والأباي وقل لقتل للتمنيته كوروت آدمي سم تبكب دون دسته قل لأباي وقل لقتل حق أتمنى لسم تعيه الله تبكب ده الله قنفسه عند الأزده عند قتل الأباي قتل الله مسلو كمن اللي ابي من إيكا من ابي قنت نجيه وسلامنا يلب وانا عقل قلنا نركب وبنفسنا ليطا قلنا نتحسر وقدام قلنا نفديه وقدام كل ركبو وكل تعافو نفسنا قلنا نعذب دي برب قلنا تنكب وآدمي قلنا نفديه وفتي قلنا نمبر كل حزينة ربي ومن اب قلنا نتنجي كبسلهما قبل عال العل قلنا يجيس سنة قلنا نفكر وإلا قل مقابات وقفت قبي انت بينا أجل أفكر بنا كربي لخلقينا حريان سن للحرقنا وقابا إيمانا بقل نيجيس الحزينا قفو أبوهم وفلان بيليني ودي بحلم رأيكوا وسمعكوا ورأيكوا وفلان ما ودايا إقل إيدايا سنيتو يقابات فلان ما قل ما ودايا إقل نيبال ألبنا كمان تغليد إقل نيريم وبيلاوا ورأيكوا وبقل نيجيس كم ألبنا عند فكرنا الفكر سنة قلنا تمرح تلحزين ربي كرب عقل لما ناقلنا ولب الحبينا وزلهما أنبياء لامزدي بالدنيا وبقبين ربي قلنا تمرح وبمسلنا ليت أقلي نيجيس ومن وهم قلنا تنجي ومن لعل عليتا كمسلهما ابتغليد قلي نيجيس وفلان ودايا كتغليد عقل رب الهبيناتو قل نقلد وكم سل آلت قل نقبأ وكم سل بغبغا قل نقبأ ألبنا عند فكرنا قل ميتا إتايتا بذيه وقل مقبت عند بينا عند فكرنا قبين عمان قل نحزي وبقل نتمرح ومن إلا مسلنا ليتا قل نتنجي وكل سن لمس الوهم وكل ملا خز عبلات وحست كبزحام قدام عقولهم وحست لتحكمت والحست قلهم أمان كم مسلت وكل وقت لأسلكم الأبدو وبتغليتكم قيسو ينري كمن إلا قلنا نتنجي عقلنا قلنا نحرر وترب قلنا تنكب نتفانيكم تحبونا ما تنسيرنا لسعالات لنبلسة ولا نركبها معاني ودراسة وفهم ديباح منابرتنا قلنا نتنفع بها كمن برونا طامطام وحبر ومعنى تقل تركب واتربي لتنكب منابرت قلت تقبا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنات قل ركب وستات لا تمرحا قل لكبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سل الحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقل نتنكب وبقل نتمرح ولسنيت لتتبه لتلو الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتلو الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا
1: وبقى بيولا تعاف حات جنت مراح وحريانو جن حري ودي بالدنيا لأن برا من عبرت وإحنا نحزيها ونحري حريان ربلي الحري وإرادته بلي ليس معنتك وطمطمكم قلبو وجنا الدنقوبك مينفعنا لنفعنا لخلقينا هدول الأمر جنا وكل صنعات لشكايا ولا ودايا من والعل قلت أمر سبتي تقدر حتى صناعات لصنعية هتوتر الأمر كم سلهما ربنا صنعنا ولا شكينا هتو اجنا لسنيت لأمر كهتر الحريق النحجان وبقنا تمرح وبقى بيجي النيجيس وتر الأبية من اجنا لو طبيراتو جنيجيس كل أسئلة اللي لك بدل تمثل دول لي بليس نركب اجلا وقلا بليس دول نركب جبينا ربي وسللون أمر وبإرادته نتمرح وبحريانو انجيس حريان ناينا وجبينا ناينا دول بدول انجيس حتى يتنفعنا كربي اقلوا آدمي ما رحي سنيت وصل سنيت بقي اللي جيس كتاب الأمطاء وأنبياه الأمطاء كمسل هما يسوع المسيح الأمطاء اقل دول الزنب واتكا ود آدمي اتربق اللي بلسو قال لستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقل نتنكب وبقل نتمرح وجب يقبأت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بتبد نقبي ولا عم بتبد تلحزيا يركب ومن قبي لسحيت كفت عنا تجن نيجيس وتنور نا ربي بجن نيجيس ومن قوية تجن نتحن ومن سلمات تجن نفجر كسلمات لجيس آية جيس هلا ومودها لا إلى أمر كبنور كبنور جنت مرح وبأمرت نا ربي جنت مرح وبجياهو جن نيجيس ومسل علاقات جت لجنا لسه تتربي تجن التنكب وحريانو جن حري وجبنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الزواج المتعدد. هل أنت مع الزواج المتعدد ولا أنت عندك رأي تاني؟ تعال اكتب لنا وتعال شاركنا، لأن الموضوع في غاية الأهمية.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية لغات المحبة. هي كم لغة وبتقول شنو؟ تعالوا نسمع الموضوع ده لأنه بهم كل زول.
1: الدرس السادس، المحبة عطوفة، المحبة بالأعمال. مستمعينا الأحباء، سعيدين إنكم تكونوا معنا في برنامج المحبة الحقيقية الراية، الحق يحرركم. في الأسبوع الفات درسنا عن دعوتنا للاقتداء بالله كأبناء أحباء، وإنه نمشي في المحبة. والمشي في المحبة ما عنده علاقة بالشعور، لكن باختيار القيام بأعمال المحبة. والكلام ده وصلنا إنه نتكلم عن لغات المحبة، وهي عبارة كتبها جاريت شابمان عشان إنه يدل بها على الطرق الخمسة المختلفة اللي بيصير بها الناس المحبة ويشعروا بها. وناقشنا اثنين من اللغات الخمسة اللي هي اللمس وكلمات القبول. كلمات القبول عبارة زي دي: بالجد الطريقة صلحت بها الباب، تمام، انت ذكي. في واحد من الأصدقاء بيشكر زوجته كل يوم بعد ما اكتشف إنها يأسانة، وده ما كان موضوع سهل بالنسبة له، فهو ما محتاج على إنه زول ينبهه أو يشكره، وعشان كده لقى صعوبة في إنه يعمل نفس الشيء لزوجته. لكن هو بيغتضب الله في إنه يقوم بالشيء اللي بيجر إنه ما طبيعي أو ما تمام بالنسبة له، زي ما قوى رغبة زوجته في سماع كلمات القبول كل يوم. وهو بيقوم بده بدأ يشعر بالراحة أكتر وأكتر في شكر زوجته، وهي بتشعر بالفرح عشان زوجها بيحبها. اللمس هو لغة المحبة الثانية درسناها، واللمس المفضلة بتختلف من شخص لشخص تاني. في ناس بيحبوا لمس الشعر، وفي ناس بيحبوا إنه يقعدوا جنب بعض، وكمان في اللي بيحبوا الملامسة، وفي ناس ما بيحبوا اللمس كله كله. هي بتحب اللمس، وزوجها بيعرف إنه لما يخط يده عليها فهي بتشعر بإنها محبوبة وبتكون مرتاحة. إذا مارست ملامسة زوجك الأسبوع ده بدون إحراج، لاحظت الفرح من لمسهم ولا انزعجوا من الشدة، ولا ما اختلف الأمر كله كله؟ أسمعوا الدلالات دي عشان هدفك إنه تجعلهم يشعروا بإنهم محبوبين. مستمعيننا الأحباء، الليلة معاكم في حلقة المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. خلونا نشوف لغات المحبة الثلاثة عشان تتحصلوا على طرق كثيرة لممارسة المحبة. الهدايا لغة المحبة الثالثة، فبعد الزواج كثير ما ننسى موضوع الهدايا. ممكن إنه تشوف ما فضل قروش كثيرة عشان تشتري بها هدايا، لكن الهدايا ما شرط إنها تكون غالية أو مكلفة، بس لازم إنه نفكر ونخطط لها مع التفكير في الشخص المحبوب. ممكن راجل يشتري مشروب بتحبه زوجته وهو في الطريق ويقدمها لها لما يصل البيت. في بعض الأفكار بنقدمها لك عن الهدايا، مثلا لما تجي راجع البيت تجيب معك وجبة من الكافتيريا، أو تديه قروش عشان تسريح الشعر والتجميل، أو عشان تشتري فستان. الحاجات دي كويسة جدا جدا يا نسوان. ممكن إنك أنت تفكر في هدايا تقدمانها للرجال، كان ممكن تشتري له قلم، شرابات، ملابس داخلية، أي ملابس، تعزميه للعشاء برا البيت، تساعديه عشان يعرف إنك بتحبيه. اتكلمنا عن ثلاثة لغات للمحبة، هي كلمات القبول واللمس والهدايا. لغة المحبة الرابعة هي أعمال الخدمة، وبتعني القيام بأعمال تدل على المحبة، ومرات كثيرة بتعني السلوك ضد العادات الثقافية والتواضع. وبنشوف بكل وضوح إنه يسوع غسل أرجل تلاميذه، وده كان من واجبات الخدم. ناجي بدأ بالقيام بأعمال المحبة لزوجته، بيحاول إنه يعرف لو في شيء بيخليها بتجربتنا محبوبة، قضى وقت في التعامل مع الأولاد، حمم الأطفال، غسل الملابس وكواه، وغسل الشبابيك كمان، ولقى إنه زوجته فرحت جدا بإنه قضى وقت مع أطفاله، ولقى إنها شعرت بإنها محبوبة جدا. وعشان كده ناجي بيزعى دائما إنه يقوم بالعمل ده، وعشان كده زوجته بتشعر بإنها محبوبة جدا. ممكن نقول إنه ناجي بيتكلم عن لغة المحبة المفضلة لزوجته. يا نسوان، ممكن إنه تعتقدن إنه واجبك كنسوان هو القيام بالعمل في البيت وبس. إذا كان زوجك من الناس اللي بيحبوا أعمال الخدمة، فلما تجهزي له والأكل وتعتني بالبيت والأولاد بيشعر بإنك بتحبيه، خاصة إذا عملت الشدة بسلوك يدل على إنك سعيدة لما تقومي بالشدة وإنك اخترت تقومي به. السلوك مهم في أي واحدة من لغات المحبة دي. إذا قدمت هدية بطريقة بتدل على إنك ما بتحبيه وبتشعري بإنها حاجة تقيلة، فتأثير العمل بيكون محدود. وعشان يشعر الزوج بالمحبة لازم القيام بالأعمال برضا وسعادة. يا نسوان، من الأفكار البسيطة عن العمل في البيت تحضير الوجبة المفضلة لزوجك، وإذا كانت الشغالة في البيت هي اللي بتعمل الأكل فأطبخي لزوجك في نهاية الأسبوع. وهسي عندنا 4 من لغات المحبة الخمسة، وهن كلمات القبول واللمس والهدايا والأعمال المنزلية أو أعمال المحبة. اللغة الأخيرة هي الوقت النوعي، فقضاء الوقت سوا له أهمية، لكن الوقت النوعي أكثر أهمية من إنه تكونوا سوا في مكان واحد، فهو إنه تركزوا على بعضكم تمام. خالد بيطبق ده لما يرجع للبيت وبيقعد مع زوجته أثناء ما بتحضر العشاء وبيسألها عن يومه. خالد بيستمع باهتمام للشي اللي بتقوله زوجته بدون إنه يقدم حلول لمشاكلها، بيسمع لها بس عشان يفهمها بشكل أفضل، وهو منفتح معاه. ياهود الوقت النوعي، الوقت ده بيكون في التنزه، العشاء، في الصالون أو في الفراش قبل النوم. المهم في الوقت النوعي إنه تكونوا الاثنين بس وتركزوا على بعضكم، وممكن إنه يكون وقت نشط كمان، ويمكن تقوموا سوا بجزء من المهام أو تمشوا للنيل براكم. عشان تلقوا وقت نوعي لازم الأطفال ما يدخلوا في الموضوع، ممكن يكونوا نايمين في أوضة تانية أو منشغلين في شي تاني، وإنتوا تستمتعوا بالوقت النوعي مع بعضكم، ويمكن تخلوهم أو تودوهم لخالتهم أو عمتهم أو حبوبتهم. المهم إنه يكونوا ما مع الوقت النوعي مع الزوجين. كيف يركز الأزواج على بعضهم إذا كان الأطفال معاهم والأطفال دايرين يهتموا بهم؟ اهتموا بالأطفال في وقت تاني عشان ده وقت مخصص للزوجين. عثمان عرف إنه الوقت النوعي مهم لزوجته وبيقوم بالحاجات دي، بيخطط عشان الشغالة تجي متأخرة لما يتفق مع زوجته، ويستمتع بوجوده مع زوجته بطريقة ما بنقول لكم إنه تعملوها. وبننسى في تعزيراتنا إنه نذكر المتزوجين إنه يعملوا أكتر من اللي بعملوه المم الزوجين. قضوا وقت سوا أنتوا الاثنين بس، أمرقوا ادعشوا مع بعض، سيبوا الأطفال مع والديكم الليلة أو يوم واحد ويتمتعوا براكم في البيت. أكتبوا غايمة بالحاجات اللي ما قدرتوا تقوموا بيها قبل ما تتزوجوا، وأبدوا قوموا بيها مع أزواجكم. استمتعوا لفترة مع بعض، مارسوا لغات المحبة الثلاثة الجديدة دي في الأسبوع ده، أي الهدايا وأعمال الخدمة والوقت النوعي. إذا طلب منك الزوج إنه تقومي بحاجات عملية فدي من أعمال الخدمة، فكر في هدية تقدمها لزوجتك، وخصص زمن ليكل زوجتك، خطط لمواعيد حتى لو ل15 دقيقة. ده يا هو الوقت النوعي، شوف زوجتك كيف بتتجاوب. بعد ممارستكم للطرق الثلاثة المختلفة دي لمدة شهر أو ما يقارب الشهر، للطرق الثلاثة المختلفة دي يمكن إنه تتوصلوا على إنه زوجك أنت أو زوجتك أنت بيحبوا واحدة من لغات المحبة دي أكتر من غيرها، فركزوا على ممارستها بالضبط. فهدفكم القيام بالشيء اللي بيخلي الزوج أو الزوجة يشعر بالمحبة، بتلقوا زيادة عن الكلام عن المحبة. إذا كنتوا دارين تعرفوا كثير عن لغة المحبة من الكتب الكاتب جاريت شابمان في الموقع ده www.5lovelanguage.com. الدروس دي زادت فهمك لزوجتك؟ يمكن كنت زي رانيا اللي بتحب الوقت النوعي، ما بتشعر بإنها محبوبة لما زوجها يرجع البيت متأخر، عشان هي بتحب إنه تقضي وقت معه عشان تشعر بالحب، وعشان يعتذر مرات كثيرة بيجيب ليها هدية. لكن الهدية ما بتعني كثير بالنسبة لرانيا، ولما عرفت إنه الهدية هي لغة محبته، رانيا قالت هسي عرفتها إنه لما نجي زوجي أو راجع للبيت وهو شايل هدية فهو بيصير لي المحبة، وما شعرت بإني منبوزة. وإذن هسي عرفت إنه زوجها بيتصرف بدافع من المحبة، بتقبل الهدايا بتعبير عن المحبة. وهسي رانيا بتعمل على إنه تقدم لزوجها كثير من الهدايا لحد يشعر بإنه محبوب. يا هذه لغته في المحبة. ويمكن يفهم زوجها في يوم من الأيام إنه قضاء الوقت مع رانيا هو بجد اللي بيسعدها وبيفرحها، لأنه الوقت النوعي لغته في المحبة. لغات المحبة بيساعدنا في فهم المحبة ما مجرد أحاسيس، لكن في العمل، وهي في المواصلة والسير في المحبة، وده بيختلف عن الأحاسيس. كثير من الفتيات بيفتشن عن الزول المناسب عشان يتزوجنه، كأنه في زول واحد بس وما دارين يفقدن الزول ده. النسوان حقيقة بيطلبن زول يكون ساهل على إنه يحبين ويحترمين، زول عنده غيم مماثلة. ولكن الزواج ما كله عن الزول المناسب. إذا بقيت الزول المناسب، الزواج صار المحبة للطرف الثاني وفهم الطرف الثاني، زي ما عملت رانيا. حتى لو كانوا ما بينفذوا احتياجات الزوجات، ممكن تتساءلوا شنو الفايدة من تجريب لغات المحبة دي؟ وضعي ما يؤس منه. إذا كنت في زواج يائس وصعب في بعض الحقائق من المفترض إنه تعرفها، الوضع اليائس ما بسبب قدرة الله، فالله داير الزواج يكون كويس، والله بيعمل معاك عشان تغير زواجك الصعب. يمكن تعتقد إنه في كثير من الألم في زواجك.

0: جذاب بالنسبة لكم، لكن تذكروا إنه الشريك الثاني في يوم من الأيام كان جذاب بالنسبة لكم. شنو اللي بيمنع إنه ينقلب الزواج الجديد لنفس التصرف السيء اللي كان في زواجك الأول؟ المطلوب شفاء زواجك الأول، وده ممكن في كثير من الأحيان. فالزواج اليائس والصعب يمكن إنه يتحسن بس بإظهار الزوج المحبة تجاه زوجته أو العكس. يمكن تفتكر إنه ما في غير خيارين، الحياة في بؤس أو الطلاق، يمكن إنه تشعر بده، لكن ده ما صح بالمرة. فالرغم إننا ما بنقدر إنه نغير شخص، بإمكان المرأة إنه تأثر فيه، ما بالتلاعب ومحاولة إجبارهم على عمل شيء، ما بإظهار اللطف تجاههم لحد ما يعملوا شيء تمام من أجلنا. بإمكان النسوان التأثير فيهم بإظهار المحبة لهم، حتى لو كان رجال ما بصيروا لين أي محبة. لازم إنه ما يتأثر بسلوكهم. بإمكانكم إيجاد صفات في أزواجكم تستحق الشكر عليه، واخبريهم بهم. يمكن إنه تقدم لهم الهدايا أو اللمس بلطف، أو تستمع لهم، أو تعملي حاجة من أجلهم. ما ممكن إنه تكون غضبات وشعرات بالمرارة، بإمكانك إنك تكون لطفاء حتى ولو ما كانوا كده. أسمعوا للكتاب المقدس الرسالة إلى أفسس الأصحاح الرابع آية 31 والأصحاح الخامس الآية 2: انزعوا عنكم كل حقد ونغمة وغضب وصخب وسباب وكل شر، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين، مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم الله في المسيح. فاقتدوا إذن بالله كأولاد أحباء، وأسلكوا في المحبة على مثل المسيح الذي أحبنا وبذل نفسه لأجلنا تقديمة وذبيحة لله طيبة الرائحة. بإمكان الزوجات إنه يصرن المحبة لأزواج ويأثرن عليهم من خلال المحبة دي. الكاتب تشاب مان بيقول: المحبة أقوى سلاح للخير. الأسبوع ده واصلي في إصهار المحبة لزوجك، أو إذا أنت ما متزوجة مارسيها مع أبوك وأمك في البيت أو أسرتك أو عائلتك. وإنت برضو ممكن تمارسها مع أسرتك ومع عائلتك في البيت، وقدم هدايا لهم أو أعمل شيء عشانهم أو قضي وقت معاهم واحد واحد. لاحظي تعاملاتهم مع كل أنواع المحبة من خلال الهدايا وأعمال الخدمة والوقت النوعي. بعد كده انضموا لنا الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من المحبة الحقيقية الرائعة، عشان تعرفوا كثير من الصداقة الجيدة بين الزوج والزوجة، بتخلي الزوج قريب من الله وبتساعده على أنه يتحصل على حياة جنسية رائعة. أحبائنا أصدقاء البرنامج، مبسوطين أنكم كنتوا معانا في برنامج المحبة الحقيقية الرائعة، ولحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا، تراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، أدوار المرأة في المجتمع وأمثلة لسيدات ناجحات دهبايا، بتكلمنا وبتكلم كل سيدة وامرأة إنه دورها مهم في المجتمع.
2: إزيكم، تحية لكل اللي بيسمعونا والبيشوفونا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. إن شاء الله أنتوا بخير، طيبين، تامين، لامين، لا فاقدين، لا مفقودين. الدهبايات الغاليات، تعالني جاي، تعالن الليلة نحن حنتكلم عن موضوع مهم شديد. إحنا الليلة حنطلع برا الصندوق، الصندوق بتاعنا المعروف مطبخنا، محل البصل والزيت والدقيق، عدم حل عواستنا وتكلنا، شاهينا ومقيلنا وجبنتنا. بس نحن دايرين نطلع برا الصندوق ده، زي ما في دهبايات

0: قبل كده طلعا ونجحا، ودارين نشوف رغبة الدهباية، هل هي عايزة تستمر جوا المطبخ بس ولا في مجالات كتير تاني ممكن تبدع فيها غير حش البصل؟ من زمان ونحن بنسمع المرأة كان درست القانون مصير القانون، المرأة في المطبخ بتخدم بمحبة كبيرة، المحبة دي لو حولتها برا المطبخ أكيد حتجود في شغلها، أكيد حتعمل في الوطن فروقات كبيرة وتغيير كبير، لأنه هي بتعمل كل حاجة بحب. تعالوا يا دهبايات نرجع بالذاكرة لورا شوية، نرجع للتاريخ، تاريخنا السوداني الحلو. في كنداكات وأمهات كانن قائدات مجتمع وكانن ملكات، وفي نفس الوقت كانن بيطبخن. بحب جدا الكنداكة أماني ريماس لأنها كانت بتقود الجيوش وبتقود المعارك، وكانت أم وكانت زوجة قبل ما زوجها يتوفى، وهي برضو بيت، وهي أعدت ملوك جو وراها وقعدوا في كرسي الحكم. أكتر فكرة عجبني عارفة شنو يا دهباية؟ إنها هي غادت المعركة بنفسها، وهي سموها أماني ريماس لأنه عينها اتعورت في المعركة، لأن لما كانت غايدة الجيش اتعوقت، بس برضو الحاجة اللي حصلت لها في عينها دي ما خلتها بطلت إنه تغود جيوشها أو اختارت غائد غير الجيوش، لا واصلت وكملت وكان أجمل لغة أماني ريماس. في رائدات كتار طلعوا برا الصندوق وطلعوا برا المطبخ وخلوا حش البصل، لا ما خلوا حش البصل، لسه بيعرفوا يعملوا التقلية وبيعرفوا يعملوا ملاح التمنيانغو. أتمنى أنه أكون نطقت صح يا أهل الفور. بيعرفوا يعملوا ملاح التمنيانغو وبيعرفوا يعملوا التقلية ويعملوا ملاح النعيمية، بس برضو كان رائدات برا المطبخ منهم فاطمة عبد المحمود. فاطمة عبد المحمود رائدة من رائدات المجتمع السوداني، ودي أول صحفية سودانية، وصحفية ده طبعا لغب داير زول شاكال شديد، عايز واحدة قوية وشديدة بالذات في زمن كانت فيه الصحافة محصورة على الرجال بس، لأنه كان في تصادم ولا زال زي ما أنتوا عارفين يا دهبايات إنه الصحافة دايما بيحصل فيها تصادم ودايما بيحصل فيها مشادات ودايما بيحصل فيها اختتال كده في الخفاء، لكن الأستاذة فاطمة عبد المحمود ارتادت المجال ده بقوة، وهي كانت أول امرأة عملت مجلة الوادي، وكان أول مقال لها عارفين شنو؟ لم تزل المرأة مشلولة. أول مقال عملته كان لم تزل المرأة مشلولة. تعالوا خلونا نشوف تاني منو من رائدات التعليم السودانيات. رائدات التعليم السودانيات كتار جدا، بس خلوني قبلهم أقول لكم ملكة الدار أحمد. عارفين من ملكة الدار أحمد؟ دي أول روائية سودانية، روائية سودانية عام 1960، في زمن كانت المرأة السودانية فيه ما مسموح لها إنها تتكلم ولا تروي ولا تحكي ولا تعمل أي حاجة برا مطبخها، بس ملكة الدار طلعت من المطبخ برواية. رواية عارفين شنو رواية؟ رواية فيها فصول كثيرة، فيها أحداث كثيرة، فيها حاجات كثيرة مرت بها، فيها خلاصة تجاربها، خلاصة حبها، خلاصة حياتها، خطتها في رواية، وكانت الروائية الشاطرة جدا والناجحة جدا ملكة الدار أحمد. وبنحيي كل رائداتنا السودانيات اللي سبقونا في حاجات كثيرة واللي جد فتحوا قدامنا طريق من نور عشان نجي ونمشي فيه. فاطمة طالب أول سودانية درست دراسات عليا في لندن، من الخرطوم للندن مشوار بعيد في زمن، خلوا بالكم يا دهبايات، كانت المرأة ولحد الليلة المرأة السودانية مرات كثيرة بتكون محتاجة لمحرم عشان يمشي معاها، بس دي مشت لحد لندن عشان تقرأ وترجع لنا شايلة معاها شهادة عليا وتضرب مثل تاني كمان لرائدات سودانيات جميلات جدا.
1: أصلك للمسيح.
0: آسيا محمد توم من رائدات السودان في المسرح، مثلت مع الممثل الكبير الممثل المصري فريد شوقي في مسرح الخيام، وكان صعب جدا إنه امرأة وسودانية وتمثل في مسرح الخيام في الزمن ذاك، بس هي بجدارتها زي ما بتعرف، زي ما قلت لكم يا دهبايات، زي ما بتعرف تحش البصل كانت برضو بتعرف تمثل كويس، كانت برضو عندها موهبة في التمثيل ممتازة، وصغلطها واستمعت لخبرات وتجارب الآخرين واستفادت منها وقدرت تصبح ممثلة ناجحة جدا في مسرح الخيام، مع الممثل الكبير جدا فريد شوقي. اتخيلتوا معاي الدهباية دي كانت عملت شنو وردت في مجال ده كيف؟ في رائدات كتار كتار زي ما قلت لكم سودانيات بيعرفن يعملن التقلية وبيعرفن صوتن العصيدة وبيعرفن يرمن القراصة, بس برضو في مجالات خطيرات جدا, بيعرفن يعودن المعركة, بيعرفن يكتبن الرواية, بيعرفن يخشن المجلس التشريعي ويبقن أول عضوات فيه, بيعرفن يتكلمن في السياسة والأدب والفنون والمجالات المختلفة زيهم زي الراجل وحتى أكتر من كده. ليه؟ لأنه المرأة ساعد تحب حاجة بتبدح فيها, وأكيد الشغل اللي بتختار إنها تشتغله برا المطبخ بتكون حاباه, وبدليل إنها بتخوض معارك حتى مع الأسرة وناس البيت والمجتمع عشان تأدي شغلها ده, أكيد حباه شديد, أكيد حتنجح فيه لأنه بتواجهها كثير من التحديات, تحديات جواها هي بإنها تنجح وتثبت للناس إنها هي شاطرة وناجحة برا المطبخ, وتحديات من المجتمع بأنه أنت حتفشلي, أنت ما حتنجحي, أنت مكانك لو درستي القانون مكانك القانون, دهباية ما مكان القانون, دهباية إنسان كامل, دهباية إنسان عنده مخ 60 وقية زيها زي الراجل, ممكن تعمل حاجات كتير ربنا خصاها بخصائص كتيرة, منها هي بتقدر تعمل كذا حاجة في نفس الوقت, بتكون بتفكر في موضوع, بتحش في البصل, بتغسل الطماطم, بتخط الهدوم في الغسالة, زمان كانت بتغسل بيدها برضو, بتخط الملابس في الغسالة, وهي بتعمل في كوباية شاي ليها, بتكوب كوباية الشاي هي والمطبخ, بتكون طبخت وطلعت بموضوع, ممكن تكون ألفت رواية وهي لسه جوا مطبخها, ممكن تكون فكرت في نظرية اقتصادية وهي برضو جوا المطبخ بتعمل في ملح التقلية عادي, ما تركت القراصة غطية دبادر لذهنها إنها تعمل مصنع للكسرة وهي جوا المطبخ. دهباية سودانية مبدعة مبدعة بجد, تستاهل كل تقدير, تستاهل كل احترام, بتمثل المرأة. دهباية السودانية بتمثلني أنا شخصيا, إيفا صالح بحبها جدا, بحب تفكيرها, بحب لما تطلع برا صندوقها, وبحبها لما تكون قاعدة جوا الصندوق, لما تطلع برا الصندوق بتعمل حاجات مبالغة, ولما تكون قاعدة في الصندوق بتعمل برضو ملاحات مبالغة ولذيذة جدا, وما بنلقاها في أي محل إلا في المطبخ السوداني. فدهباية جوا الصندوق وبرا الصندوق دهباية شاطرة جدا, دهباية بتعرف تعمل كل حاجة براها مرات بدون ما زول يساعدها, حتى زي ما الدهبايات في السودان في رائدات, عندنا في الكتاب المقدس رائدات برضو, رائدات قادة رسالة, كان النبيات كان نسوان رائدات في المجتمع, في مجتمع يهودي برضو كان الملكة فيه للرجل أو اللي بيحكم المجتمع هو الرجل, بس هين قدرا يطلع عن برا صندوق المرأة. عارفين منو من النسوان الكتابيات اللي بيعجبوني جدا؟ استير اللي أنقذت شعبي كامل. من النسوان اللي بيعجبوني جدا في الكتاب المقدس والدة المسيح السيدة مريم, في مجتمع يهودي محافظ جدا كانت حامل وهي عذراء, بس ما رفضت الفكرة, ما قالت لا, ما قالت أنا ما بقدر, ما قالت أنا بخاف من المجتمع إنه يحاسبني وإنه يظلمني, لا يا ربنا المسؤولية دي كبيرة, رضت بالمسؤولية, امتثلت لأمر ربنا, قالت كده خير وأحسن اللي بيشوفه لي الله, كل حاجة بيعملها ربنا حلوة, وكانت والدة للمسيح المخلص لنا, اتحملت عذابات كتير, مشت من قرية لقرية, اتطاردت, هاجرت لمصر, وجابت لنا المسيح اللي حد يوم الليلة نحن فرحانين به. شفتوا المرأة لما تحب بتعمل شنو؟ برضو من النسوان الكتابيات اللي بيعجبوني جدا, أنا لقيت قصتها في الكتاب المقدس, ياعيل. وياعيل دي عملت شنو عارفين؟ كتلت, أيوة كتلت, كتلت قائد الجيش من أصلها اللي جاي يحارب في الأرض اللي هي كانت قاعدة فيها والحبت فيها الملك واتزوجت وآمنت بالإله الواحد. الزول ده كان جاي يحارب زوجها بس يتهزم, ولما تهزم عرف إنه هي أصلا من بني جلدته يعني, فقام احتمى بيها, خششته في الخيمة بتاعتها, فكان مبسوط جدا طبعا, هتوفر له حماية لأنها هي بتبقى له. لكن لا, هي مرأة, مرأة عندها مبدأ ماشية فيه, مرأة عندها إيمان وعندها عزيمة وعندها إصرار, وعرفت إنه الراجل ده لو طلع من هنا حي ده حيمثل خطر على الناس اللي قاعدة معاهم، والاستأمنوها على حياتهم رغم إنه هي غريبة اتزوجت من ملوكهم وجاءت معاهم لحد ساحة المعركة. فقررت إنها تقتل الراجل ده لأنه أصلا ضد أفكاره وضد مبادئها، ولأنه أصلا دي الأمانة التي هي اتخطت فيها. فالدهبايا من قديم الزمان حتى في الإنجيل ونحن بنقيس حياتنا نحن كسودانيات مؤمنات عليه، كانت بتفكر في إيمانة، كانت بتفكر في حاجات بر المطبخ بطريقتها هي، بطريقة سمحة جدا. وبعد كده نرجع تاني برضو لدهبايتنا جوا المطبخ. دهبايا لو كنت حاسة إنك إنتي في حاجات تعمليها برا الصندوق برا المطبخ، تعالي في راديو سمر نحن قاعدين، رسلي لنا في الكومنتات، رسلي لنا في المشاركات، ورينا رأيك إنتي برا الصندوق بتعملي شنو. في ناس ممكن يكون لسه ما مكتشفين بتقدر تعملي حاجة، ممكن واحدة كده تخترع لنا طيارة ولا تشوف لنا يعني اختراع جديد ولا حاجة جديدة استفيد منه الوطن والمواطن ونستفيد منه كلنا، بس تكون مع مكتشفة. اتشجعي يا دهبايا، انت بتقدري، برا الصندوق برضو بتقدري. فتكم في أمان الله لحد ما ألقاكم في حلقة جاية، ودحتكم الله.
2: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
3: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الخير، مساء الونسة الجميلة اللي دايما بتجمعنا. مساء الخير لكل زول فاتح الراديو هالساعة وخلى صوتنا يدخل لبيته وشاركنا كمان لحظة من لحظات المساء. مساء الخير للناس القاعدة في بيوتهم وللناس اللي لسه راجعين من مشاويرهم ومن أشغالهم المختلفة، وكمان مساء الخير للناس اللي في الشوارع وفي المواصلات، وللزول اللي بيسمعنا وهو بيجهز، يعني خاصة الستات بيجهزا في العشاء، وللأم القاعدة وسط أولاده، وللأبو الراجع يعني من يوم ممكن يكون طويل ومرهق. حبابكم مستمعينا وأهلا مرحبا بكم، وخالص التحايا والترحاب لكل زول، يعني خاصة في الغربة، للناس بينهم وبين السودان مسافات، لكل زول قاعد في بلد الغربة بنقول له أهلا مرحبا بك في أمسية سعيدة تجمعنا مستمعينا الأعزاء. ونحن الليلة موعدين بباقة جميلة من الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. إذا حابة تسمعي ترنيمة معينة ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0535 79 76 55 35 9. بقول لك الرقم تاني 0535 79 76 55 35 9. وكمان للناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بلمتكم وكمان بوجودكم معنا. مشاركاتكم أعزائنا المستمعين وتفاعلكم معنا بهمنا جدا، عشان كده وإنت بتسمعنا على الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل ساد. برحب بكم مرة تانية وحبابكم في ساعة سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا مرة تانية ورجعنا من أول وجديد، وحابة رحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول له يعني بجد كانت بدايتنا ترنيمة جميلة ورائعة مع المرنم ماركو كوش، كلمات فعلا حابين نرددها في الأمسية دي، مؤكدين وواثقين إنه إلهنا عظيم، إلهنا كبير، إله موجود في كل الزمان. يمكن الكلمات دي تكون بسيطة لكن جواها معنى كبير جدا جدا، لأنه مرات التعب يعني البنمر بيه بنحس إنه خلاص نحن لحدت هنا وقفنا، الحكاية لحدت هنا انتهت، لكن لما نعاين كده ونرجع بنلقى إنه إلهنا فعلا عظيم. وما هو عظيم لأنه هو في حياتنا وما في تعب ولا شيء، لكن عظيم لأنه حتى موجود في معاناتنا، موجود في أي وقت. الإله اللي بيسمع صوت الشكر هو ذاته اللي بيسمع تنهيد القلب، والإله اللي بيشوف يعني بنشوف يده في الأبواب المفتوحة هو ذاته الموجود حتى في الأبواب اللي بتنقفل قدامنا. إذن عزائنا عشان كده لما قال في أجمل الأبيات إنه إله موجود في كل الزمان، يعني ربنا ما إله لحظة، لكن بنلقاه في كل الأمور، في كل الأزمنة، أزمنة الضيق وأزمنة الفرح وأزمنة الفرج. إذن حبابكم وأكيد ترانيم كثيرة مستنيانا، بس خليك موجود معانا وأكيد حنسمع أجمل الألحان والكلمات. تعالوا معانا نستمع لتاني ترانيمنا ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

شكراً للمرنم أيوب إبراهيم وكمان المجموعة على الترنيمة الجميلة دي. فعلاً يا لها من نعمة عظيمة، ما لقينا الخلاص بمجهودنا لكن بالنعمة، وما لقينا بس غفران لكن كمان لقينا حياة جديدة وسلطان نعيش به مع ربنا طبعاً أكيد. فمهما كان يعني التعب كبير، بفضل إلهنا العظيم ونعمته كافية جداً جداً في حياتنا، لأنه يده دايماً معانا وما بتسيبنا. إذن أحبابنا برحبكم من أول وجديد، وكمان تحية لكل زول فاتح الراديو هسه وبيسمعنا. وزي ما قلت لكم، إذا حابين تسمعوا الترنيمة دي أو أي ترنيمة تانية، راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. حبابكم مستمعينا، وأكيد موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه موضوع يعني يمكن يكون بسيط في ظاهره لكن عميق جدا جدا إذا جينا عايزين نتكلم فيه. عايزين نتكلم يعني عن يعني بتكفي المعرفة يعني أو بتكتفي أنت بالمعرفة ولا بالعلاقة السطحية؟ أكيد ده يعني دائرتك في الحياة ما بالضرورة تكون كلها ناس قريبين منك، ولا كل زول يعني بتعرفه معناه بينكم علاقة حقيقية. في ناس بتجمعك بيهم معرفة، وفي ناس علاقتك بيهم بتكون سطحية ومحدودة، وفي ناس تانيين بيكونوا جزء حقيقي من حياتك، بينكم مودة واهتمام ومواقف وكمان وجود. ومع مرور الزمن بتبدأ تعرف الفرق بين الزول اللي بتعرفه والزول اللي بيعرفك، وبين العلاقة اللي بتقوم عن الكلام والمجاملة والعلاقة اللي بتلقى فيها نفسك مرتاح ويعني فاهم من غير ما إنك تحتاج للطرف الثاني يقدم لك شرح كبير. عشان كده ما مهم تكون دائرتك يعني دائرة كبيرة، المهم تكون عارف مكان كل زول فيها، ومنه مجرد معرفة ومنه مجرد علاقة سطحية، ومنه فعلا ممكن يكون قريبك. وكمان أعزائنا المستمعين، حناخذ الموضوع ده برضو من المنظور الكتابي، نشوف علاقتنا بربنا هل علاقة فعلا عميقة وقوية ولا علاقة سطحية. أكيد مستمعينا حنناقش مع بعض في الموضوع ده ونتونس في أمسيتنا الجميلة اللي دايما بتجمعنا بالمحبة في رحاب راديو سمر، وأكيد مشاركاتكم وتفاعلكم معنا مهم جدا جدا. عشان كده يعني مستنية أسمع تعليقات ومستنية أسمع كمان مشاركات منكم، وفي اللحظة دي أنا بدعيكم إننا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. وإذا في الفترة دي عندك أي تعليق حبابك وكمان حبابك تعليقك.

يا سلام يا عبد الله، يعني بجد شكرا للترنيمة الجميلة دي اللي احنا محتاجين في الأمسية دي فعلا نستمع لكلماتها، لأنها بتدينا طمأنينة وبتدينا رجاء. ده سلامنا سلام عجيب بالفرح مالي قلوبنا، ما في زول بيدينا زيه غير يسوع وحده إلهنا. سلام يسوع مختلف، سلام ما مربوط بالظروف ولا بتغيره الأيام حتى وسط التعب. إلهنا موجود بدينا سلام، بدينا فرح وبدينا سلام جوانا. ما في زول أكيد بيقدر يدينا سلام حقيقي زي كده إلا الرب يسوع وحده وسندنا ورجعنا. برحب بكم مرة تانية، وموضوعنا الليلة اللي ماشين نتناقش فيه موضوع جميل جدا ورائع، المعرفة هل هي حقيقية وعميقة أم هي سطحية؟ عندنا مثل كده سوداني أو ممكن يتقال في دول تانية لكن بصيغة ممكن تكون مختلفة أو بنبرة ممكن تكون مختلفة، يقول لك بتعرف فلان أو بتعرف الزول ده؟ ممكن تقول أيوة، يقول لك أنت عاشرته. السؤال ده يعني بجد بيخلي الزول يفتح ذهنه، لأنه كون إنك تعرف اسم زول أو تتونس معاه أو تقابله كل يوم أو حتى تكون بينكم علاقة كويسة، ما بالضرورة معناه إنك كنت عرفته صح. المعرفة مرات أعزائي المستمعين بتكون ما يعني من بعيد، سلام، كلام، ضحكة، قعدة، رسالة، دردشة، أو يعني مواقف ممكن تكون عابرة. لكن العشرة دي حاجة تانية خالص. العشرة بتوريك الزول وقت الرضا ووقت الزعل ووقت الراحة ووقت الضيق، بتوريك كيف إنه الزول ده ممكن بيتعامل مع الناس. يعني كمان بتخلي إنه يعني أوقات الزروة ديك بتظهر يعني معدنه الحقيقي، وكيف إنه هو بتصرف، يعني إذا كان تصرف بمصلحة أو يعني بريدة حقيقية، أو يعني هو فعلا فعلا هو صديق أو زول عزيز بالنسبة لك. عشان كده في فرق كبير بين إنك أنت بتعرفه أو بين إنك أنت عاشرته. وممكن تكون كمان المعرفة حاجة تانية، ممكن تكون من خلال التجارب، يعني من خلال يعني عشرتك معاه، دخلتك ومرقتك ونزلتك معاه، ممكن تكون في بيناتكم تجارب عميقة خلت فعلا تقوي المعرفة دي. ويمكن عشان كده كمان دائرتنا في الحياة ما مفروض يعني نقيسها بعدد الناس اللي بنعرفهم، لكن بعدد الناس اللي عرفناهم فعلا، عرفنا معدنهم وعرفوا كمان معدننا نحن، والاثنين لسه يعني ماشيين في الدرب ولسه بيكونوا معرفة عن بعض. إذن أعزائنا المستمعين، عايزاكم كمان تشاركوني وتوروني مع يعني تجاربكم ومواقفكم مع ناس أنتوا فعلا كنتوا بتفتكروا إنه يعني إنكم عرفتوهم معرفة حقيقية وطلعت معرفة سطحية، وكيف إنك قدرت تتعامل مع المواقف دي. كده تمام، مستعدين إنكم تشاركوا، وأنا كمان مستعدة إنه أنا أسمع تفاعلكم وأسمع أراكم حول الموضوع. عشان كده في اللحظة دي وانتوا بتكتبوا وبتشاركوا، تعالوا مع بعض كده نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم معانا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام، يعني مجموعة جميلة في الأداء والكلمات والألحان، كل شيء كده جميل ومتناسق، كلمات فيها إحساس جميل، يعني جميل كمان شديد. بنتكلم عن محبة بقت ما مجرد كلام، لكن كمان بقت عنوان ساكن وجوانا ومرسوم كمان على الجبين، وحنان كمان مستقر في القلب، وصورة جميلة يعني بتظهر في العيون. رسمتك في الجبين عنوان، كتبتك في القلب حنان، وشفتك في العيون فنان، بريدك لمدى الأزمان. يا أخي جمال كده عجيب في الترنيمة دي، والمعنى الأجمل إنه المحبة تكون حقيقية لأنها بتظهر في كل حاجة فينا، في كلامنا، في نظراتنا، في طريقة تعاملنا. ومحبة ربنا ذاتها يعني ما بنحتفظ بها جوانا، لكن يعني بتخلينا نشوف الحياة بصورة مختلفة ونعيش بقلوب مليانة حنان ورجاء ومحبة كمان للآخرين. عشان كده يعني ما تخلي محبة ربنا جواك، لكن شاركها كمان مع الآخرين. رأيكم شنو مستمعينا؟ كمان نطلع في فاصل نستمع برضو لترنيمة جميلة مع المرنم حاتب الحليب، ونرجع نواصل. خليكم قريبين لأنه لسه برنامجنا متواصل.

من الرحم. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

تقدر تسندنا. في ظلها الحي أنا ما بهتم بحالي، لما الحزن يملى قلبي بلقى كلامه لي بيعزي. ودي دعوة لنا أعزائنا المستمعين في الأمسية دي، إننا ما نشيل همومنا برانا، لأن يسوع شايلنا وشايل كمان همومنا وأحزاننا، وكلمته بتيجي في الوقت المناسب بنتعب فيه، كلمته بتعزينا وبتدي قلوبنا كمان أمان. يمكن الظروف يعني ما تتغير حاليا أو وقتيا أو فورا يعني، لكن وجود يسوع بيدينا قوة نواصل، ورجاء ما بينطفي، وطمأنينة بتقول لنا إنه أنت ما براك، يسوع موجود معك. إذن أمسية سعيدة أعزائنا المستمعين وكمان مباركة، وإحنا بنتناول موضوعنا الليلة عن المعرفة الحقيقية أو المعرفة السطحية. المعرفة الحقيقية زي ما اتفقنا ما بتجي إلا من خلال العشرة والتجربة والسؤال والملاحظة وكمان الممارسة، خاصة في المجالات العملية والعلمية. يعني ما كفاية تعرف العناوين الكبيرة أو نردد كلمات كبيرة سمعناها من هنا ومن هناك، لكن لازم ندخل للعمق، نفهم التفاصيل، نعرف الخلفيات، وكمان نقرأ التجارب اللي ممكن تكون مختلفة في أي موضوع مثلا طرح، ونسأل كمان عن الموضوع ليه حصل كده وكيف ومتين كده، وروني. وقبل ما نحكم على الحاجة دي يعني إنه نحن عرفناها فعلا زي ما قلت لكم، نتعرف عليها بعمق أكبر. يعني أنت لو طبيب وما يعني دخلت مثلا قبل كده عملية، ما تقول أي أنا الحاجة دي تقعد تفتي فيها وتدي نصايح، لا، لو أنت فعلا طبيب ودخلت عملية فعلا بتقدر تدي المعلومات الصحيحة لأنك عندك خبرة كافية حول الموضوع، أو مهندس يعني ما يعني ممكن تكون قاعد وتبني في عمارة في خيالك وتدي معلومات مغلوطة للمقاول وما بعرف للعمال وشنو يقوموا، بعد شوية الخارطة تكون غلط والإسمنت يكون بسيط وما بعرف إيه، بعد شوية البناية تكون فيها مشكلة. فأبو العريف ما بينفع خاصة في المواضيع الجدية يعني العلمية والعملية، أحسن تقول معارف ويوروك زي ما قلت، نسأل 200 وكيف وليه، بدل ما نقول أيوة إحنا عارفين وما عندنا أي إلمام ولا معلومات كافية ولا خبرة حول الموضوع. لأن المعرفة السطحية أعزائي المستمعين بتدينا إحساس إنك أنت فاهم، لكن المعرفة العميقة بتخليك تعرف حدود فهمك وتخليك أقدر على التحليل والتعامل مع الواقع. زي ما قلنا بتعرف فلان ممكن تقول أي عاشرته، هنا ممكن يكون السؤال أو المحك الحقيقي للسؤال. عشان كده أعزائنا المستمعين، المعرفة ما بالضرورة بس تكون زي ما قلت لكم أو مهمة أكيد في كل المجالات. عشان كده عايز أخذكم كمان معاي في رحلة نشوف فيها معرفتنا عن الله، هل نحن بنعرف ربنا ولا بس بنعرف عن ربنا؟ ممكن الإنسان يكون عنده معلومات كثيرة عن الله، يعرف أسماءه وصفاته ويحفظ آيات ويسمع عظات، وممكن كمان يقرأ كتب ويتكلم في الأمور الروحية والدينية، يا سلام كأنه كارز ناري. لكن كل ده يعني ما بالضروري يعني أنه عندك علاقة حقيقية مع الله. الكتاب المقدس بيدينا مفهوم أعمق للمعرفة. المعرفة ما مجرد معلومات تدخل العقل، لكنها معرفة بتدخل الحياة. في سفر إرميا يعني ربنا بيقول: بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني. لاحظ التعبير يعرفني، ما يعرف عني، ودي نقطة جوهرية أعزائي المستمعين، لأنه ممكن تعرف معلومات عن شخص من غير ما تكون عندك علاقة بهم. ممكن تقرأ سيرته، تسمع كلام الناس عنه، تعرف تاريخه وصفاته، لكن ده كله ما بخليك يعني تقول إنك يعني عرفته من قريب أو عشرته أو عندك علاقة حقيقية معه. وفي نفس الوقت أو في نفس الشيء في علاقتنا مع الله كمان. وعشان كده المسيح قال: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وده نلقاه في إنجيل يوحنا. الحياة الأبدية هنا أعزائي المستمعين مرتبطة بالمعرفة، لكن المعرفة المقصودة ما هي مجرد معرفة ذهنية بالمعلومات، لكنها معرفة علاقة، يعني إنك تعرف الله وتتقرب منه وتثق فيه وتسمع صوته وتعيش معه. عشان كده
ممكن يكون الإنسان يعني ممكن يكون متدين، بتشوفه منظار هو متدين وعنده معرفة واسعة بالنصوص وبالكتاب.

لكن علاقته بالله ممكن تكون علاقة سطحية جدا جدا. وممكن كمان يكون العكس، يعني زول بدأ رحلته مع الله بمعرفة بسيطة لكن عنده قلب طالب إنه يعرف أكثر وأكثر عن الله، وبيكبر يوم بعد يوم في الإيمان والطاعة والمحبة. شفتوا كيف ممكن المعرفة السطحية والمعرفة الحقيقية ممكن تكون فيها فرق كبير، وفيها كمان يعني تفسير أعمق وأكبر. عشان كده محتاجين فعلا أعزائنا المستمعين نفرق ما بين العلاقة السطحية والعلاقة الحقيقية الممكن تكون عميقة. رأيكم شنو؟ نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ولسه موضوعنا هنستمر فيه.

يا أبنائكوش ربنا يبارككم، ودائما بجد أصالة الترنيمة وعمق التعبير واللحن الجميل فعلا بيوصلنا لإننا يعني نتعزى تعزية حقيقية. لما يقول لك أخويا ماشي أخير تسأل عشان باكر وقت ترحل، تكون عارف نهايتك وين وتمسك في الدرب توصل. يعني ما كل طريق بنمشي فيه بيوصلنا للمكان الصح، والحياة محتاجة لسؤال، واحتياجنا الأكبر كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نعرف الطريق الحقيقي ونمسك فيه، زي ما قال الرب يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. فيا أخوي ويا أختي، قبل ما تمشي أبعد، خلونا نسأل نفسنا: أنا ماشي لوين وماسك في شنو؟ لأنه اللي بعرف وجهته بيقدر يوصل، والماسك في يسوع عنده طريق يرجع له مهما أتعبته الدنيا. إذن مستمعينا، لو حابي تسمع الترنيمة دي مرة تانية إذا كان الليلة ولا في أي وقت تاني، بس راسلني وقول لي، وأنا أكيد مستعدة إننا نسمع كل الترانيم اللي فعلا بتدينا انتعاش روحي. إذا مستمعينا، كنا بنتكلم في موضوعنا الليلة عن المعرفة، لكن كده تعالوا مع بعض كده نشوف من هو الشخص اللي بيعرف ربنا، وشنو هي الحاجة اللي ممكن تميزه. الزول اللي بيعرف ربنا بيعرفه كأب ما كمعلومة، هو عنده علاقة قوية وقريبة وثقة، ما بس مجرد معرفة عن صفات الله، وكمان بتشوفه فعلا بيحب الله. المسيح ربط معرفة الله بالمحبة، والمحبة هنا ما إحساسه بس، لكن هو اتجاه حياة. بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، وكمان تلقاه زول بيطيع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. الطاعة هنا ثمرة للعلاقة، ما بس محاولة عشان أنا يعني أحاول أظهر نفسي أنه بحب، لكن فعلا هي واحدة من الثمار الجميلة جدا الطاعة. المعرفة كمان، أو المعرفة أو العلاقة العميقة، بتلقى الزول ده أنه دايما علاقته فيها تميز، يعني زي ما قال يوحنا يربط معرفة الله بالمحبة الأخوية. ما ممكن أقول أني أنا بعرف ربنا بينما حياتي مليانة كراهية وقسوة وعدم غفران. الزول ده برضو الحاجة اللي بتميزه عنده تواضع. كل ما الإنسان يعرف الله بصورة أعمق، ما المفروض ينتفخ أو يتكبر، لكن يزداد إدراك لاحتياجه لربنا، بيعرف يرجع له وقت السقوط. المعرفة الحقيقية أعزائنا المستمعين ما معناها إنه ما أخطئ، لكن إنه ما بتهرب من الله لما أقع، برجع وبتوب وكمان بطلب المعرفة. عشان كده أعزائنا المستمعين، الليلة موضوعنا كان موضوع جميل جدا جدا ورائع، والمعرفة الحقيقية عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالله، ما بتخلينا نتكبر على الناس أو نحس إننا وصلنا، بالعكس بتخلينا أكثر تواضع وأكثر محبة وأكثر استعداد إننا نتعلم ونراجع نفسنا. فخلونا ما نكتفي بالمعرفة السطحية، لأنه في ناس يعني بتكتفي بس بالمعرفة أو المعلومات الطفيفة، لكن خلونا نتعمق في معرفتنا، إذا كان في الناس ولا في العمل ولا في الحياة ولا في الأمور حتى الروحية. خلونا نسأل ونقرأ ونختبر ونتأمل كمان، وندخل أكثر للعمق، لأن المعلومة ممكن تغير رأيك، لكن المعرفة الحقيقية ممكن تغير حياتك بالكامل. سعدت جدا مستمعين الأعزاء بوجودكم معنا الليلة في برنامج ساعة سمر، مشينا فيها في ترانيم روحية جميلة، وكمان تكلمنا وتونسنا مع بعض في موضوع جميل ورائع. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، أقول لكم مع السلامة وفي رعاية ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعة همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني وانت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك انت كيف أكون.

يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا.

0: الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
1: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
2: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
1: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
2: لا.
0: فقالوا:
1: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
2: لا.
0: فقالوا له:
1: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
2: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
2: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
2: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
2: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
2: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى، والتفت عيسى فرآهما يتبعانه، فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى، فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك

0: رأيتك وأنت تحت شجرة التين، سترى أعظم من هذا.
1: ثم قال:
0: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض اللي ممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية إذا حصلت لنا، بيسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة الفاتحة أنه فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. ودي أهم النصائح للسيدات الحوامل، أنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي، تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية اللي ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة راس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض المرات زي الاكتئاب، بيسبب كمان الأرق وصعوبة في النوم، بيسبب اضطراب في دقات القلب، بيسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا، أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شراب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين بي 12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخد مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

0: المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن نرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغات التيغراي. الله يتكلم، الله بيتكلم ولا لا؟ أنت رأيك شنو عزيزي المستمع؟ تعال اسمع الموضوع ده لأنه مهم جدا جدا، بيعلمك حاجة أنت ما فهمتها قبل كده.
1: حبنا ما تنسيت أزي التربية الجنيد كانت حاجيتو تربيتنا الجنيد من نشوم أمرتكم ذات حزي وانتباهكم ذات حزي كم سلهما مكر من سوى أمرت لا تتحزي النديبة وقلت هل للأبا ورجنا نوش نلعب به تعمر نوش لدرسة كل الرياء ولا سماع كم لمدة وتنيشو للمدة يا سنعت دي بعبيهو اقل حدقة وقل لطلقة كم كب ديبو نامر وكل ما جنيت نعيش لرأوه كم نقلو وكم نتحققو ومن عبي للروا كل سنيتكم السلوم نامر سبت إلي اقل جنيت نعيش سنيت كنا ندرس وسنيت كنا نعلم وقدمي هم اكيد قليني دي وقلي نحسي كم سلوما لما دقوي وقي اكيد وكي مبارس قلي نعلم الدوم سنيت كنا نعلم الدوم وقلهم مثال ونموذج كنا نقبأ وهتم من انا سنيت قلي المدو وقلي درسه كديم عمر نوش لتلمد سني في التشغل في التقدام وفي التأمان في التشغل كم سلهما سديت قدام وما رحيتهم ورحمة وفي التوطن وفي التكل آدمي وزكوت ومسبال لكل من نشهم للمودو وحر العببو كورة آدمي من نشر الأمدية دي بعبيه مسلة عبي وقلت ألقا كبدتو فقلنا عايشنا سنيت قلنا المدوم ومن ولف ومن أكي لمد وأكي عادت قلنا الجيوم حلنا كمسؤولية ناين عايشنا قال لكم يكو ولا نعيش قلنا لورسو وكان لضبطو من الحيث قل لقبو سنيت قلنا المدوم وسنيت قلنا علموم وبعلم قل السلحو وأمرت ومهارات دي منابرتهم لسديهم نفسهم لسدوبو وتوما قرهم لمزو لصدبو علم وفهم ولمسني اقل رقبو كحنا اقلوم كل نقدرو جنيدي سنيت جن المدوم واقل ندرسهم واب امرت اقل ندقهم بنا وكل تربية نا جنيت من لبلا لتبقى سبت قبا كل وداي وكل ادب لبوم قنعقب وسنيت جن المدوم لأدبهم ليتن دين غنح للبهم كلا لب منو هجية تتبقس ودالة تبقس سبت إلي لبهم قن أندف وسنيت قن المدوم وسنيت أتلبهم ودي بعقلهم قن نزرع وجب. حبونا ما تنسيتنا مرحبكم وزي دي بلب نتاقيتو لب حيوتنا يود آدمي كلها دي بلا تبطر ودي بلا تعتمد ودي بلا تتنكب هلب بطرة من قبي حيوتي هليت وآدمي قن إيش وقت ما قلنبر قسانية يقدر كلب هتوت دم لوزع دي بقروب آدمي وقل لوحز ولا دم بطرة من قبي والأكسجين بطرة من قبي وروت آدمي قلنبر يقدر لب لكن بس بزوح لتفنتي حتى منن اتعادلت حتى كمتو وقل إنكماش كمس الهما قلت مداد قدرت لبو ودي ملا شكي وقلب حمام عدوي لابو كم سلهما حمام نفس المدزو مرض نفس لابو كحمام انقبي عاد حمام بو وروت آدمي بزوح قلن بري قدر كم سلهما بزوح قلشكي وبزوح شاد قلي دي قدر حمام نفسي حمام انقبي ما لآدمي لحيوت لنايو كلها تتحنفس وتقرب كلبنا اقلنا قب من كل حمامات كم سلحمام حمام لب والحمام اللي بتغطم مسل قيس ودول تمرين يوم وده وديما القصايد والنبر لمزي كمسل هما ضد الدم بلع نايشبح وزيوت وحوسس دول بزيت ابنا كمسل هما سكريات كمسل مشروبات لطفناتا مشروبات غازيت والسكر والابعد كمسل عاكال وروز والليتات كله بازح من قبي دي بحمام لب سده كمسل هما قلبنا عافية تقول ركب من سجاير ومن تنباك ومن خمرات قنيرين ومن أكي ولف قلنا تنجي ومن قساي بزح ونشاط لله اللي قلنا ويجب كلبنا كل من اللي تفرر يقولوا قلنا عقب من نتفنات حمام دول هي عافية نركب وسلام نركب والحياة لنعينا معنا وطمطم بسرقل وبعوات لتملت قبي
2: حبنا ما تنسيت مرحبا بكم أزيد الدواء قلنا حاجيته دواء وعلاج عند النسي أما كرنا حكيم ومن حكيم كتابة وورقة وفي حسب بقلك بابو عندي يكون من نفسنا من صيدلية دواء عند زابينا قلنا بلعو وحبر عند حرينا كايح وزعدة وفجحة عند بينا قلنا نسأل ابنا كدواء عند النسو قل منافع ومي عراج جانبية بون دامرنا قلن نسوبنا اندي كنت من دبينا دوا قلن نسالبنا كدوا اتمشاكل اللي كرينا ولي بنات حمام قلن مزقلنا سبت قدر كل بسديت نايب حكيم سديت نايب طبيب بقلق بابو كطبيب لي بيناتا نوسنا قلن نسالبنا كسديتنا حكيم ونايب على أمر ابا عافيتنا قلن نقب وسديت من حكيم ليتا قلن ركب وجبنا اندي يكون تمن دبينا أدوية قلن ننسى وقلن نبلع على ابنا كلا سدينا دوا وحمامنا ندى عمرنا حقو فحس حقو فحسنا وحقو ترينا وبعل عافية بعلاقي بعافية أو طبيب حقو ترينا دوا كم لكتب قلنا وقول لنسي قل سدينا قدر لكن تمن دبينا دوا زابينا من قبي دي مشاكل قل كرينا سبت قدر من دوا ابقى مش نسأت قلنا ندقق بنا كحق كل وقت عافيتنا قلنا رأي حكيم قلنا يقيس وقلنا نفحص وجبنا حق فحص حمامنا نأمر والحكيم مدوا قل الحمام اللي كمقبي لسألنا تمن دبينا لكن دوا قلنا ننسى اللي تخطرت لكرينا كمن هلاك قلنا تنجي ومن بدا ومالنا قلنا أبدأ بقمش وديب لي نفقر منه تأس وحمام لكره دواء بقمش قلنا نسأل ابنا دواء كله بمكرنا حكيم قلت نسأبه كدواء بقمش لتنسأ دواء بمكرنا حكيم لتنسأ وابسديت نائب على الأمر وبدواء للأمر وصيدلي لدواء اللي مقبي وقيار نايميتو حساسية من بيه مدواء لتقير كل الأمر أكله لتنسأ منه قل عبك ليلة نساء وقل نوشك ليلة نساء كل اللي كياسبو كب قمش إلة نساء دوا كم سلهما دوا ندى نساء نقل نادكاري كيال ابنا قل نواسل ديبو أسك تمام مشكلة بنا من قبي ديبا طبيب انداك بلنا أولا سيدالي لدوا اللي كنا وديني إنا في عيني قلني بلو قل لسيدالي بنا لسيدالي قيار نايو الحي بلنا كأدام بزحام نايوم دوا الحر نوسو حبوب كاي حبني والحبوب لزعدات لنفعني قدم إلا ساريني اندبين نامك ننسى لبنا قدم إلا الحمام نايكا بعيد سبت قبي أزل سديكا حمام جيب الحمام إلا سديكا فنتو يقلق بسبت قدر كل بسديت ناي سيدلي وناي طبيب قلق بابو اندي يكون دوا اند الزعبينا لحزينا وقت ديبو قلنا بلا لبنا كما كم سليه وقت نايو قلن حفظ كما حكيم لبيل الناتا ولا صيدل لبيل الناتا قلت نفع بو وجبنا اندي يكون مبال فحس دوا قلن ننسى وكم مرادنا اوقاتو قلن حري قلبنا كم مرادنا اندي قبي كم مراد نايا صيدلي قلن ننسوبنا دول هي عافيتنا قطاق بلانا تقدر كم بال فرد دوا لنسي ومبال مكر حكيم دي بزوح لتكره ولمدادات حيوية عمل الناس قروبنا سبت لمدة وبعد دا وحرينا سنها من قبي جلس دينا سبتي يقدر من إلو مدادات حيوية قلنا الدقاق بنا من ناس آم بالفرد ضروري قاب أقلنا من قبل ناسي لنا يا قلنا نساء إي قاب أتمن قبي قلنا الدقاق بنا وقال قروبنا نوسوما مداد حيوي بو خلايا رب لها بيناتا قل جراسيم لا تحارب كل مداد حيوم بالفرد إقلا لمد بيد الهيبة وإقلا الحامق كمداد حيوي كل ساعات ومن بالفرد قلنا نسالبنا حقو قلنا نسوبنا والضرورة قبع قلنا نسوبنا إيقبت من قبي إقلنا وعلم منه كحبونا ما تنسيت لما كر من حكايم وصيدليين وصب أمر لفقرة سبت قبعت اتمعل قلت وعلا وقلت تنفع أبا ويجب كحبونا ما تنسيتنا دوان دا النسي لما كرناي سيدلي كم سلهما أتوقتو أي وقت لتبلع حبوب قبا من قبي حقان قبا من قبي دي بأي وقت لتنسى وقتو قل حلف لابو كم سلهما مسلا دولا قيس كزا أقنا تكذبنا كزا لا سنيهني من دوا والعلكم تو وبزح أمراض أبكزا قروبنا كزا سنراك با من قبي نوصل الحارب بأمراض بزحة الليل وجراسيم للدعاقنا كاكي كزا تكذينا من قبي نقربنا الحمق ولا مناعتهما تحاون سبت اللي قل حمام في زان قبي كسنق النبلع وكزا قلنا تكذي كزا متوازن لقبا قلنا تكذبنا كزا متوازن لقبا تكذينا من قبي قربنا الحمق وقل حمام وقل عدر لتقلع سبت اللي كزا سنق نتكذي ونبرا سنيت قلنا بلع وقل قربنا لسدي قزا قلنا تكذبنا ان يكون تمن دبينا ابنا برقبت قلنا نسالبنا كم سلهما دول النسو اقل مكم نفي وبسديت نا حكيم اقل لقبا بو اقبت من قبي اتكب دحمام وبعد حمام ديما لي مفقر منو التكارين كحبونا ما تنسيتنا الا سموا امكارات نايسب امر نايسب قزا للامر واطباء بعافية للا تحسرو منهم لفقرة مكرسة بتقبت اتمعلو عناها من قبي سديت عباي قبقنا قل عافيتنا وقل عاقي بعافيتنا كم سلهما قل حمام من نتنجي ودحن قل نركب ولا منابرتنا عنا معنات وطمطم وهدف وبلات مرحت قل تقبا وأسعادت قل نركب وفرحت قل نركب عافيت قل نركب عافيتنا قل نعقب وقل نتقزي ولا قزانا سديت قلنا وعافيت قلنا وراحتنا يدمير الحيبنا قلق باكم بو وكل بتوازن قلني ديو لسدينا مكرت كحبونا ما تنسيت من بلع دواء بالفرد قلنا تنجي ونفسنا قلنا عقب وعافيتنا قلنا عقب وجبنا.

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا سلسلة حداس إلا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس لنسئن إقلا وكل قدام لا لسألا كم سل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميقل إيدي بيه رب قل مخلقين نتل مدر ميت هدفو قليه إرادة قليه ميتا كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إنت سمعناهو اتمعلقنا وعلو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حد لسدينا بليس قلنا نركب ككل أدام لسأل سؤال إقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو إقل ما خلقيني وقمي لقيدة بيه وكفو قلتنا بربيه وكفو ربي مسل علاقات قليدة بيه كم سليهما من انزعاج ومن مشاقلوت ومن ما تحلق كفقلت ننجبيه كأدام كل تحلق كحلق متنفع متأزيد ليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجته ككلنا كم سنأمره ودى أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدف نايو ليت أنت يكبي ربي اقلو وقل تلكون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كقل مثل كل اللي قب أنت يكبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي يقول قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو تأدواتو كم سلهما الأولاء آدم دول خلقا بسلف آدم وحوى دول خلقا ودي أكان مناسبة لك.

نابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم اجل تركب من براهو اتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديهو قلت كري كدي بيدربي دول كري وروت عدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفات أمر وبهدف تتمرح ويتعم بدبد لكن للعم بدبد واتسلمت لها تماتم هدف لقاوي ستات لالبو خطة لالبو اللي لبادي ولقاويتو

حبنا ما تنسيتنا يوم رب لتحاجة مي فعلو دي بقنة حاجير ربي لتحاجة أيوة لكن بتاعك مهلينا جياو بنسمع كم سلة تلفون دي بقى مهلينا دي بقى كان تلفون لبزحة وتغطية لبتة دول نهلي تلفون بزحنا ورسائل نركب والتسالم ودي أكان لتغطية لعلبة دي بدون هلي تلفون يقني يدين قدر ورسائل يتمثلنا إيميل يتمثلنا وتلفون قنا التسلمة ينقدر أكان لتلفون لبدي بقى لتغطية لبدي بدون مبزيه دون التسل سمعونا قدام سمعونا وين سمعون وتسال مثلنا ورسائل مثلنا كلمة بهالتا مسر ربي إجنة حاجة ورب قلة حاجينا وكياهو قل نسمع وبقنا نتمرح أول إقلو قلنا نتكبت وبقنا من وجبنا ومسلهما من حسد ووهم قلنا نجيبنا كما نحسد قلنا نتحرر بنا كوزوح سي وبزوح خزو عبلات وبزوح ليلة تأمن حق أماننا إلا حسد تأمن ولا حسد بنا نتمرح كالأمانة تفسع عورت آدمي لحسد حق ولم ده أو نفس حقوق عشا كنفس نقري نقشش وبقى عشو قيل نتمرح كي ربي بقى نتمرح وقلق نسمع وبقى ناي دستور وبقى نتحكم كم سلومة منا ما رحيت تعور وما رحيت تحساي وما رحيت ناي وهم ولا يقبي منا قلنا نجيبنا كدي ودني بزح حسي هلا وبزح ليلة أمن وبزح ليلة تأمن هلا لكن ليلة تأمن لمسل بزحام لأمونه ولا لتأمن يقول لحقه كربلت هاجة مي فارد ولمبل أي وربلت هاجة بزحم بيحكم لأكا وأكد بدكم كم كرم من سما ولم أنبياء قلوا دا آدم قلت هاجو وقلوا قلوا مرحو وقبيد حنق لرقو ومن قبيل لجويت يقل لعلاوت ودي برب قلت تنقب وبقلت مرح ورد آدمي وبنو ليتا حيلتكم ألبو حيلتو كلها من ربكم تا وربكم سديو واتقبي لسنيت للحرية قلو اللي يجيسكم الحزيو لرئينا كبكاو قلي نتمرح وبعور وربي للا له منات إلهام ولا تحاقيرنا تحقيا وكتابو أنبياه قل نسمع كم سلهما منا لمسلنا إغنت نجي أمان لي قبا لكن إغنى سنة لمسلنا من إغنى دقق وجبنا كقل مسل آدمي هجي ربي من الرئيم حتى حسد حق عمنا وبكشا حق مرحا وما حيد كشا حق كبتا من أمان رئيم ومن هجي رب رئيم كمن كشا وما حيد بعور وقياس دي بسلمت من دور نتنجي برهة نركب وبأمرت نتمرح ونفكر فكر رب لها بيناتو عقل يقل نفكر ربو ان دي كون يقل حسايق نئمن وقبا مثلنا يقل نتمرح ان دي قبي رب عقل لها بينا اللي عقل يقل نفكر ربو وقل نحسب ومن حست ومن قشش يقل نتنجي كمن قشش يقل نتحرر واجبنا كم سلهما من حقد ومن كبر قلنا نتنجبنا حقد وكبر حقه الله قلوله تادمي إبي وكبر بباقه تملا العور ولا حق منه فنجي هو فنجي لحق دبر قبي

0: فنجينا وفنجحك وجبي أمان دبر جليلك بقى ودبر جليل هاللي اللي حسي كله جن عوضك وجن قريم وجن الكفو واجبنا دول هاي اما رحيتنا ربي نتمرح كبز حام قدام بحلم ريكوا فلان بيلينيتا كنا قلق بابو وكنا مسلني ندبيلو ديبوها من أبره والحسات لأمنه وتعذاب وحياة ومنبرت معنات لألبا وطمطم لألبا نبرو قديمة ديب وحل قبو وديب تين قيسو وديب أشواك ومن نقبير عطات حاملت من الألوض كرب قل كل آدم اللي تلاكي كتب لكرا وأنبياء للاكا قل آدمي من إلا قبية وحل والأشواك تقبيل رعاتات الحاملت اتربلت عبدزه بقل لي جيس ومن كل حسي ووهم قلت نجي ككم حست أمنا وبيلت أمن أمنا بزوح وقت وبحلم وفلان بيل نيتا وفلان حلم يفحت حقليه بليت أقل نيجيس الحزين ربي ربع عقلها بيناتو وبقل نفكر كم سلهما كتابو قنمن وأنبياءو قنمن تل حزيننا عندي يكون بمثلنا اقل نتمرح قلبنا بمثلنا نتمرحنا من قبي بمثلنا وبسمعنا وحسس لنا مدناها كم أمان مثلنا كم نقول لك اللي تنجي واجبنا وبسلهما من حسد ومن حقد اقل نيريم حسادك وابي ود آدمي اقلو عذاب ديما كم قبا نمر كل قدام الحسد آدمي كل وقت الدنيا قدام عفويام وراكبام والسلام لنبرو انري كل حاسد كل اللي امرأة لتعذب بلا بالك ديما لتعذب كل قدام راكبة وكل قدام تعافى وكل قدام فرحة هتو قل مراكبة قل متعافى قل ما آمرة ندبيلة مثل ربي حجة تودي تمسل هما ابي بربلت ملا لقدام للأبي وقل لي زال حزي كل وقت لكن اللي كم أوروت آدمي سم لسته والأباي وقل لقتل للتمنيته كوروت آدمي سم تبكب دندسته اقل اقل لأبايو اقل لقتل حقوت منا لسم تعي هلا يبكب ده هلا نفسه عند الأزده وعند قتل الأبايو قتل هلا مسلو كم اللي ابي من ايكا من ابي قنت نجيه وسلامنا يلب وانا عقل قنركب وبنفسنا ليطا قنتحسر وقدام قنفديه وقدام كل ركبو وكل تعافو نفسنا قلين عزب دي برب قنتنكب وآدمي قنفديه وفتي قننبر كل حزينة ربي ومن ابي قنتنجي كبسلهما قبل عال العلقلين يجيس سنق نفكر وإلا قل مقابات وقفت قبي انت بينا أقل نفكر بنا كربي لخلقينا حريان سن الحرقنا وقاب إيمانا باقل نيجيس الحزينا كفو أبوهم وفلان بيليني ودي بحلم ريكوا وسمعكوا وريكوا وفلان ما ودايا إقل يدايا سنيتو يقابات فلان ما قل ما ودايا إقل نيبال ألبنا كمان تغليد النيريم وبيلاوا وريكوا وبقى نيجيس كم ألبنا عند فكرنا فكر سنة نتمرح تل حزين ربي كرب عقل لما ناقلنا ولب الحبينا زلهما أنبياء لامزة دي بالدنيا بقى بينا ربي قلنا نتمرح وبقى مثلنا ليتا قلي نيجيس ومن وهم قلنا نتنجي ومن لعل على ليتا كم سلهما بتغليد قليني قيس وفلان ودايا كتغليد عقل رب الهبيناتو قل نقلد وكم سلالة قل نقبا وكم سل بغبغا قل نقبا قلبنا عند فكرنا قل لميتا اتايتا بزيه وقل مقبت عند بينا عند فكرنا قبينا عمان قل نحزيه وبقل نتمرح ومن إلا مسلنا ليتا قل نتنجيه وكل سن لمسل وهم وكل ملا خز عبلات وحست كبزحام قدام عقولهم وحست لتحكمت والحست يقلهم أمانكم مسلت وكل وقت لأصلكم الأبدو وبتغليتكم جيسو إنري كم إلا جنة نجي عقلنا نحرر وترب جنة تنكب نتفانيكم
1: حبونا ما تنسيرنا لسعالات لنبلسة ولا نركبة معاني ودراسة وفهم ديباح منابرتنا أجنة نفع با كمن برونا طامطام وحبر ومعنى تقل تركب وأتربي لا تنكب منابرت قلت تقبا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنى تقل ركب بستات لا تمرحا أجل لكبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن الحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقنة تنكب وبقنة مراح ولسنيت لتتبه لتول الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتول الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا على وطمنا وبقى بيولا تعافحات قلنا تمرح وحريانو قلنا حري ودي بالدنيا لأن برا منعبرت وحنا الحزية والحري حريان ربي الحري وإرادته بلي جيس معنتك وطمطمكم ألبو وقلنا الدنقوبك مينفعنا لنفعنا لخلقينا هدول الأمر قلنا وكل صنعات لشكايا ولا ودايا من هو العل قلت آمر سبتي تقدر حتى صناعات لصانعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي لصانعنا ولا شاكينا هتو إجنا لسنيت لأمر كهتر الحريق النحريان وبقنا تمرح وبقى بيق النيجيس وتر الأبية من أجنا لوط وبإرادته النيجيس كل أسئلة اللي لك بدلت تمثل دول لي بليس نركب إجلا وإجلا بليس دول نركب جبينا ربي وصللون أمر وبإرادته نتمرح وبحريانه إنجيس حريان ناينا وقبي ناينا دولبادو الانجيس حتى يتنفعنا كربي اقلوا دا ادمي مارحي سنيت وصل سنيت اباق الليجيس كتاب الامطاء وانبياه الامطاء كمسل هما يسوع المسيح الامطاء اقل دول الزنب واتقا ودا ادمي اتربق اللي بلسو قل ستات لنا اي ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت اند امرنا دي بقلنا التنكب وبقلنا تمرح وجب يقبأت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بتبد نقبي ولا عم بتبد تلحزيا يركب ومن قبيل يسحيت كفت عانة النيجيس وتنورنا يا ربي بق النيجيس ومن قوية جنة حن ومن سلمات جنة فقر كسلمات لجيس عيا جيس هلا ومودها لا إلى أمر كبنور كبنور جنة مراح وبأمرت نا يا ربي جنة مراح وبجياهو النيجيس ومسل علاقات قد تلقنا لسدت ربي اتو جنة تنكب وحريانو جنة حريه وجبنا

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن الزواج المتعدد، هل انت مع الزواج المتعدد ولا انت عندك رأي تاني؟ تعال اكتب لنا وتعال شاركنا، لأن الموضوع في غاية الأهمية.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية لغات المحبة. هي كم لغة وبتقول شنو؟ تعالوا نسمع الموضوع ده لأنه بهم كل زول.
1: الدرس السادس، المحبة عطوفة، المحبة بالأعمال. مستمعينا الأحباء، سعيدين إنكم تكونوا معنا في برنامج المحبة الحقيقية الراية، الحق يحرركم. في الأسبوع الفات درسنا عن دعوتنا للاقتداء بالله كأبناء أحباء، وإنه نمشي في المحبة، والمشي في المحبة ما عنده علاقة بالشعور لكن باختيار القيام بأعمال المحبة. والكلام ده وصلنا إنه نتكلم عن لغات المحبة، وهي عبارة كتبها جاريت شابمان عشان إنه يدل بها على الطرق الخمسة المختلفة اللي بيصير بها الناس المحبة ويشعروا بها. وناقشنا اثنين من اللغات الخمسة اللي هي اللمس وكلمات القبول. كلمات القبول عبارة زي دي: بالجد الطريقة الصلاة تبع الباب تمام، انت ذكي. في واحد من الأصدقاء بيشكر زوجته كل يوم بعد ما اكتشف إنها يأسانة، وده ما كان موضوع سهل بالنسبة له، فهو ما محتاج على إنه زول ينبهه أو يشكره، وعشان كده لقى صعوبة في إنه يعمل نفس الشيء لزوجته. لكن هو بيغتضب الله في إنه يقوم بالشيء اللي بيجر إنه ما طبيعي أو ما تمام بالنسبة له، زي ما قوى رغبة زوجته في سماع كلمات القبول كل يوم. وهو بيقوم بدا بدأ يشعر بالراحة أكتر وأكتر في شكر زوجته، وهي بتشعر بالفرح عشان زوجها بحبها. اللمس هو لغة المحبة الثانية درسناها، واللمس المفضلة بتختلف من شخص لشخص تاني. في ناس بيحبوا لمس الشعر، وفي ناس بيحبوا إنه يقعدوا جنب بعض، وكمان في اللي بيحبوا الملامسة، وفي ناس ما بيحبوا اللمس كله. هي بتحب اللمس، وزوجها بيعرف إنه لما يخط يده عليها فهي بتشعر بإنها محبوبة وبتكون مرتاحة. إذا مارست ملامسة زوجك الأسبوع ده بدون إحراج، لاحظت الفرح من لمسهم ولا انزعجوا من الشدة، ولا ما اختلف الأمر كله؟ أسمع الدلالات دي عشان هدفك إنه تجعلهم يشعروا بإنهم محبوبين. مستمعيننا الأحباء، الليلة معاكم في حلقة المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. خلونا نشوف لغات المحبة الثلاثة عشان تتحصلوا على طرق كثيرة لممارسة المحبة. الهدايا لغة المحبة الثالثة، فبعد الزواج كثير ما ننسى موضوع الهدايا. ممكن إنه تشوف ما فضل قروش كثيرة عشان تشتري بها هدايا، لكن الهدايا ما شرط إنها تكون غالية أو مكلفة، بس لازم إنه نفكر ونخطط لها مع التفكير في الشخص المحبوب. ممكن راجل يشتري مشروب بتحبه زوجته وهو في الطريق ويقدمها لها لما يصل البيت. في بعض الأفكار بنقدمها لك عن الهدايا، مثلا لما تجي راجع البيت تجيب معك وجبة من الكافتيريا، أو تديها قروش عشان تسريح الشعر والتجميل، أو عشان تشتري فستان. الحاجات دي كويسة جدا. يا نسوان، ممكن إنك أنت تفكر في هدايا تقدمانها للرجال، كان ممكن تشتري له قلم، شرابات، ملابس داخلية، أي ملابس، تعزميه للعشاء برا البيت، تساعديه عشان يعرف إنك بتحبيه. اتكلمنا عن ثلاثة لغات للمحبة، هي كلمات القبول واللمس والهدايا. لغة المحبة الرابعة هي أعمال الخدمة، وبتعني القيام بأعمال تدل على المحبة، ومرات كثيرة بتعني السلوك ضد العادات الثقافية والتواضع. وبنشوف بكل وضوح إنه يسوع غسل أرجل تلاميذه، وده كان من واجبات الخدم. ناجي بدأ بالقيام بأعمال المحبة لزوجته، بيحاول إنه يعرف لو في شيء بيخليها بتجربة إنها محبوبة، قضى وقت في التعامل مع الأولاد، حمم الأطفال، غسل الملابس وكواه، وغسل الشبابيك كمان، ولقى إنه زوجته فرحت جدا بإنه قضى وقت مع أطفاله، ولقى إنها شعرت بإنها محبوبة جدا. وعشان كده ناجي بيزعج دائما إنه يقوم بالعمل ده، وعشان كده زوجته بتشعر بإنها محبوبة جدا. ممكن نقول إنه ناجي بيتكلم عن لغة المحبة المفضلة لزوجته. يا نسوان، ممكن إنه تعتقد إنه واجبك كنسوان هو القيام بالعمل في البيت وبس. إذا كان زوجك من الناس اللي بيحبوا أعمال الخدمة، فلما تجهزي له والأكل وتعتني بالبيت والأولاد بيشعر بإنك بتحبيه، خاصة إذا عملت الشدة بسلوك يدل على إنك سعيدة لما تقومي بالشدة وإنك اخترت تقومي به. السلوك مهم في أي واحدة من لغات المحبة دي. إذا قدمت هدية بطريقة بتدل على إنك ما بتحبيه وبتشعري بإنها حاجة تقيلة، فتأثير العمل بيكون محدود. وعشان يشعر الزوج بالمحبة لازم القيام بالأعمال برضا وسعادة. يا نسوان، من الأفكار البسيطة عن العمل في البيت تحضير الوجبة المفضلة لزوجك، وإذا كانت الشغالة في البيت هي اللي بتعمل الأكل فأطبخي لزوجك في نهاية الأسبوع. وهسي عندنا 4 من لغات المحبة الخمسة، وهن كلمات القبول واللمس والهدايا والأعمال المنزلية أو أعمال المحبة. اللغة الأخيرة هي الوقت النوعي، فقضاء الوقت سوا له أهمية، لكن الوقت النوعي أكثر أهمية من إنه تكونوا سوا في مكان واحد، فهو إنه تركزوا على بعضكم تمام. خالد بيطبق ده لما يرجع للبيت وبيقعد مع زوجته أثناء ما بتحضر العشاء وبيسألها عن يومه. خالد بيستمع باهتمام للشي اللي بتقوله زوجته بدون إنه يقدم حلول لمشاكله، بيسمع لها بس عشان يفهمها بشكل أفضل، وهو منفتح معاه. يهود الوقت النوعي، الوقت ده بيكون في التنزه، العشاء، في الصالون أو في الفراش قبل النوم. المهم في الوقت النوعي إنه تكونوا الاثنين بس وتركزوا على بعضكم، وممكن إنه يكون وقت نشط كمان، ويمكن تقوموا سوا بجزء من المهام أو تمشوا للنيل براكم. عشان تلقوا وقت نوعي لازم الأطفال ما يدخلوا في الموضوع، ممكن يكونوا نايمين في أوضة تانية أو منشغلين في شي تاني، وإنتوا تستمتعوا بالوقت النوعي مع بعضكم، ويمكن تخلوهم أو تودوهم لخالتهم أو عمتهم أو حبوبتهم. المهم إنه يكونوا ما مع الوقت النوعي مع الزوجين. كيف يركز الأزواج على بعضهم إذا كان الأطفال معاهم والأطفال دائرين يهتموا بهم؟ اهتموا بالأطفال في وقت تاني عشان ده وقت مخصص للزوجين. عثمان عرف إنه الوقت النوعي مهم لزوجته وبيقوم بالحاجات دي، بيخطط عشان الشغالة تجي متأخرة لما يتفق مع زوجته، ويستمتع بوجوده مع زوجته بطريقة ما بنقول لكم إنه تعملوها. وبننسى في تعزيراتنا إنه نذكر المتزوجين إنه يعملوا أكتر من اللي بعملوه المم الزوجين. قضوا وقت سوا أنتوا الاثنين بس، أمرقوا ادعشوا مع بعض، سيبوا الأطفال مع والديكم الليلة أو يوم واحد ويتمتعوا براكم في البيت. أكتبوا غايمة بالحاجات اللي ما قدرتوا تقوموا بيها قبل ما تتزوجوا، وأبدوا قوموا بيها مع أزواجكم. استمتعوا لفترة مع بعض، مارسوا لغات المحبة الثلاثة الجديدة دي في الأسبوع ده، أي الهدايا وأعمال الخدمة والوقت النوعي. إذا طلب منك الزوج إنه تقومي بحاجات عملية فدي من أعمال الخدمة. فكر في هدية تقدمها لزوجتك، وخصص زمن ليكو لزوجتك، خطط لمواعيد حتى لو لخمستاشر دقيقة. ده ياهو الوقت النوعي، شوف زوجتك كيف تتجاوب. بعد ممارستكم للطرق الثلاثة المختلفة دي لمدة شهر أو ما يقارب الشهر، للطرق الثلاثة المختلفة دي يمكن إنه تتوصلوا على إنه زوجك أنت أو زوجتك أنت بيحبوا واحدة من لغات المحبة دي أكتر من غيرها، فركزوا على ممارستها بالضبط. فهدفكم القيام بالشيء اللي بيخلي الزوج أو الزوجة يشعر بالمحبة، بتلقوا زيادة عن الكلام عن المحبة. إذا كنتوا دارين تعرفوا كثير عن لغة المحبة من الكتب الكاتب جاريت شابمان في الموقع ده www.5lovelanguage.com. الدروس دي زادت فهمك لزوجتك؟ يمكن كنت زي رانيا اللي بتحب الوقت النوعي، ما بتشعر بإنها محبوبة لما زوجها يرجع البيت متأخر، عشان هي بتحب إنه تقضي وقت معه عشان تشعر بالحب، وعشان يعتذر مرات كثيرة بيجيب ليها هدية. لكن الهدية ما بتعني كثير بالنسبة لرانيا، ولما عرفت إنه الهدية هي لغة محبته، رانيا قالت هسي عرفتها إنه لما نجي زوجي أو راجل للبيت وهو شايل هدية فهو بيصير لي المحبة، وما شعرت بإني منبوزة. وإذا هسي عرفت إنه زوجها بيتصرف بدافع من المحبة، بتقبل الهدايا بتعبير عن المحبة. وهسي رانيا بتعمل على إنه تقدم لزوجها كثير من الهدايا لحد يشعر بإنه محبوب. يا هذه لغته في المحبة. ويمكن يفهم زوجها في يوم من الأيام إنه قضاء الوقت مع رانيا هو بجد اللي بيسعدها وبيفرحها، لأنه الوقت النوعي لغته في المحبة. لغات المحبة بيساعدنا في فهم المحبة ما مجرد أحاسيس، لكن في العمل، وهي في المواصلة والسير في المحبة، وده بيختلف عن الأحاسيس. كثير من الفتيات بيفتشن عن الزول المناسب عشان يتزوجنه، كأنه في زول واحد بس وما دارين يفقدن الزول ده. النسوان حقيقة بيطلبن زول يكون ساهل على إنه يحبين ويحترمين، زول عنده غيم مماثلة. ولكن الزواج ما كله عن الزول المناسب. إذا بقيت الزول المناسب، الزواج صار المحبة للطرف الثاني وفهم الطرف الثاني، زي ما عملت رانيا. حتى لو كانوا ما بينفذوا احتياجات الزوجات، ممكن تتساءلوا شنو الفايدة من تجريب لغات المحبة دي؟ وضعي ما يؤس منه. إذا كنت في زواج يائس وصعب في بعض الحقائق من المفترض إنه تعرفها، الوضع اليائس ما بسبب قدرة الله، فالله داير الزواج يكون كويس، والله بيعمل معاك عشان تغير زواجك الصعب. يمكن تعتقد إنه في كثير من الألم في زواجك، سنوات كثيرة من التعامل الضعيف عشان تغير العادات السيئة. يمكن إنه تعتقد إنك اتزوجت زول ما مناسب. يمكن تعتقد إنه زواجك محطم وما ممكن إنه يصلح. الله داير يعمل معاك في زواجك، فهو بيقول إنه الارتبط بيه هو أو هي الزول الصحيح، والله داير إنه يبارك زواجك. سبق وإنه أوضاع بشعة اتبدلت، وسبق إنه في زيجات بقت تمام بعد الأوضاع الصعبة. إذا كنتوا في صعوبات ومشاكل مع أزواجكم، يمكن يكون في زول تاني جذاب بالنسبة لكم، لكن اتذكروا إنه الشريك التاني في يوم من الأيام كان جذاب بالنسبة لكم. شنو اللي بيمنع إنه ينقلب الزواج الجديد لنفس التصرف السيء اللي كان في زواجك الأول؟ المطلوب شفاء زواجك الأول، وده ممكن في كثير من الأحيان. فالزواج اليائس والصعب يمكن إنه يتحسن بس بيظهر الزوج المحبة تجاه زوجته، أو العكس. يمكن تفتكر إنه ما في غير خيارين، الحياة في بؤس أو الطلاق، يمكن إنه تشعر بده، لكن ده ما صح بالمرة. فالرغم إننا ما بنقدر إنه نغير شخص، بإمكان المرأة إنه تأثر فيه، ما بالتلاعب ومحاولة إجبارهم على عمل شيء، ما بإصهار اللطف تجاههم لحد ما يعملوا شيء تمام من أجلنا. بإمكان النسوان التأثير فيهم بإصهار المحبة لهم، حتى لو كان رجال ما بصيروا لين أي محبة. لازم إنه ما يتأثر بسلوكهم. بإمكانكم إيجاد صفات في أزواجكم تستحق الشكر عليه، واخبريهم بهم. يمكن إنه تقدم لهم الهدايا أو اللمس بلطف، أو تستمع لهم، أو تعملي حاجة من أجلهم. ما ممكن إنه تكون غضبات وشعرات بالمرارة، بإمكانك إنك تكون لطفاء حتى ولو ما كانوا كده. أسمعوا للكتاب المقدس الرسالة إلى أفسس الأصحاح الرابع آية 31 والأصحاح الخامس الآية 2:
2: انزعوا عنكم كل حقد ونغمة وغضب وصخب وسباب وكل شر، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين، مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم الله في المسيح. فاقتدوا إذن بالله كأولاد أحباء، وأسلكوا في المحبة على مثل المسيح الذي أحبنا وبذل نفسه لأجلنا تقديمة وذبيحة لله طيبة الرائحة. بإمكان الزوجات أن يصرن المحبة لأزواج ويأثرن عليهم من خلال المحبة دي. الكاتب تشاب مان بيقول: المحبة أقوى سلاح للخير. الأسبوع ده واصلي في إصهار المحبة لزوجك، أو إذا أنت ما متزوجة مارسيها مع أبوك وأمك في البيت أو أسرتك أو عائلتك، وإنت برضو ممكن تمارسها مع أسرتك ومع عائلتك في البيت، وقدم هدايا لهم أو أعمل شيء عشانهم أو قضي وقت معهم واحد واحد. لاحظي تعاملاتهم مع كل أنواع المحبة من خلال الهدايا وأعمال الخدمة والوقت النوعي. بعد كده انضموا لنا الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من المحبة الحقيقية الرائعة، عشان تعرفوا كثير من الصداقة الجيدة بين الزوج والزوجة بتخلي الزوج قريب من الله وبتساعده على أنه يتحصل على حياة جنسية رائعة. أحبائنا أصدقاء البرنامج، مبسوطين أنكم كنتوا معانا في برنامج المحبة الحقيقية الرائعة، والحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.

0: ذوي امرأة إنه دوره مهم في المجتمع.
1: إزيكم، تحية لكل اللي بيسمعونا واللي بيشوفونا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. إن شاء الله أنتم بخير، طيبين، تامين، لامين، لافاقدين، لامفقودين. الدهبايات الغاليات، تعالني جاي، تعالن الليلة نحن حنتكلم عن موضوع مهم شديد. إحنا الليلة حنطلع برا الصندوق، الصندوق بتاعنا المعروف مطبخنا، محل البصل والزيت والدقيق، عاد محل عواستنا وتكلنا، شاهينا ومقيلنا وجبنتنا. بس نحن دايرين نطلع برا الصندوق ده، زي ما في دهبايات كتار قبل كده طلعا ونجحا، ودايرين نشوف رغبة الدهباية، هل هي عايزة تستمر جوا المطبخ بس، ولا في مجالات كتير تاني ممكن تبدع فيها غير حش البصل. من زمان ونحن بنسمع المرأة كان درست القانون مصير القانون. المرأة في المطبخ بتخدم بمحبة كبيرة، المحبة دي لو حولتها برا المطبخ أكيد حتجود في شغلها، أكيد حتعمل في الوطن فروقات كبيرة وتغيير كبير، لأنه هي بتعمل كل حاجة بحب. تعالوا يا دهبايات نرجع بالذاكرة لورا شوية، نرجع للتاريخ، تاريخنا السوداني الحلو. في كنداكات وأمهات كانن قائدات مجتمع وكانن ملكات، وفي نفس الوقت كانن بيطبخن. بحب جدا الكنداكة أماني ريماس، لأنها كانت بتقود الجيوش وبتقود المعارك، وكانت أم وكانت زوجة قبل ما زوجها يتوفى، وهي برضو بيت، وهي أعدت ملوك جو وراها وقعدوا في كرسي الحكم. أكتر فكرة عجبني عارفة شنو يا دهبايا، إنها هي غادت المعركة بنفسها، وهي سموها أماني ريماس لأنه عينها اتعورت في المعركة، لأنها لما كانت قايدة الجيش اتعوقت، بس برضو الحاجة اللي حصلت لها في عينها دي ما خلتها بطلت إنه تقود جيوشها أو اختارت قائد غير الجيوش، لا واصلت وكملت، وكان أجمل لها أماني ريماس. في رائدات كتار طلعوا برا الصندوق وطلعوا برا المطبخ وخلوا حش البصل، لا ما خلوا حش البصل، لسه بيعرفوا يعملوا التقلية وبيعرفوا يعملوا ملاح التمنيانغو. أتمنى إنه أكون نطقت صح يا أهل الفور. بيعرفوا يعملوا ملاح التمنيانغو وبيعرفوا يعملوا التقلية ويعملوا ملاح النعيمية. بس برضو كان رائدات برا المطبخ، منهم فاطمة عبد المحمود. فاطمة عبد المحمود رائدة من رائدات المجتمع السوداني، ودي أول صحفية سودانية، وصحفية ده طبعا لغب داير زول شاكال شديد، عايز واحدة قوية وشديدة، بالذات في زمن كانت فيه الصحافة محصورة على الرجال بس، لأنه كان في تصادم ولا زال زي ما أنتم عارفين يا دهبايات، إنه الصحافة دايما بيحصل فيها تصادم، ودايما بيحصل فيها مشادات، ودايما بيحصل فيها اختتال كده في الخفاء. لكن الأستاذة فاطمة عبد المحمود ارتادت المجال ده بقوة، وهي كانت أول امرأة عملت مجلة الوادي، وكان أول مقال لها عارفين شنو؟ لم تزل المرأة مشلولة. أول مقال عملته كان لم تزل المرأة مشلولة. تعالوا خلونا نشوف تاني منو من رائدات التعليم السودانيات. رائدات التعليم السودانيات كتار جدا، بس خلوني قبلهم أقول لكم ملكة الدار أحمد. عارفين من ملكة الدار أحمد؟ دي أول روائية سودانية، روائية سودانية عام 1960، في زمن كانت المرأة السودانية فيه ما مسموح لها إنها تتكلم ولا تروي ولا تحكي ولا تعمل أي حاجة برا مطبخها. بس ملكة الدار طلعت من المطبخ برواية، رواية. عارفين شنو رواية؟ رواية فيها فصول كثيرة، فيها أحداث كثيرة، فيها حاجات كثيرة مرت بها، فيها خلاصة تجاربها، خلاصة حبها، خلاصة حياتها، خطتها في رواية. وكانت الروائية الشاطرة جدا والناجحة جدا ملكة الدار أحمد. وبنحيي كل رائداتنا السودانيات اللي سبقونا في حاجات كثيرة، واللي جد فتحوا قدامنا طريق من نور عشان نجي ونمشي فيه. فاطمة طالب أول سودانية درست دراسات عليا في لندن، من الخرطوم للندن، مشوار بعيد في زمن. خلوا بالكم يا دهبايات، كانت المرأة ولحد الليلة المرأة السودانية مرات كثيرة بتكون محتاجة لمحرم عشان يمشي معاها، بس دي مشت لحد لندن عشان تقرأ وترجع لنا شايلة معاها شهادة عليا وتضرب مثل تاني كمان لرائدات سودانيات جميلات جداً.

0: المسيح.
1: آسيا محمد توم من رائدات السودان في المسرح مثلت مع الممثل الكبير الممثل المصري فريد شوقي في مسرح الخيام، وكان صعب جدا إنه امرأة وسودانية وتمثل في مسرح الخيام في الزمن ذاك، بس هي بجدارتها زي ما بتعرف، زي ما قلت لكم يا دهبايت، زي ما بتعرف تحش البصل كانت برضو بتعرف تمثل كويس، كانت برضو عندها موهبة في التمثيل ممتازة وصغلطة، واستمعت لخبرات وتجارب الآخرين واستفادت منها وقدرت تصبح ممثلة ناجحة جدا في مسرح الخيام مع الممثل الكبير جدا فريد شوقي. تخيلتوا معاي الدهباية دي كانت عانت شنو ورادت في مجال ده كيف؟ في رائدات كتار زي ما قلت لكم سودانيات بيعرفن يعملن التقلية وبيعرفن صوتن العصيدة وبيعرفن يرمن القراصة، بس برضو في مجالات خطيرات جدا، بيعرفن يقودن المعركة، بيعرفن يكتبن الرواية، بيعرفن يخشن المجلس التشريعي ويبقن أول عضوات فيه، بيعرفن يتكلمن في السياسة والأدب والفنون والمجالات المختلفة زيهم زي الراجل وحتى أكتر من كده. ليه؟ لأن المرأة ساعد تحب حاجة بتبدح فيها، وأكيد الشغل اللي بتختار إنها تشتغله برا المطبخ بتكون حاباه، وبدليل إنها بتخوض معارك حتى مع الأسرة وناس البيت والمجتمع عشان تأدي شغلها، ده أكيد حباه شديد، أكيد حتنجح فيه لأنه بتواجهها كثير من التحديات، تحديات جواها هي بإنها تنجح وتثبت للناس إنها هي شاطرة وناجحة برا المطبخ، وتحديات من المجتمع بأنه أنت حتفشلي، أنت ما حتنجحي، أنت مكانك لو درست القانون مكانك القانون، دهباية ما مكان القانون، دهباية إنسان كامل، دهباية إنسان عنده مخ 60 وقية زيها زي الراجل، ممكن تعمل حاجات كتير ربنا خصاها بخصائص كتيرة، منها هي بتقدر تعمل كذا حاجة في نفس الوقت، بتكون بتفكر في موضوع، بتحش في البصل، بتغسل الطماطم، بتخط الهدوم في الغسالة، زمان كانت بتغسل بيدها برضو، بتخط الملابس في الغسالة، وهي بتعمل في كوباية شاي ليها، بتكوب كوباية الشاي هي والمطبخ، بتكون طبخت وطلعت بموضوع، ممكن تكون ألفت رواية وهي لسه جوا مطبخها، ممكن تكون فكرت في نظرية اقتصادية وهي برضو جوا المطبخ بتعمل في ملحة تقلية عادي، ما تركت القراصة غطية دبادر لذهنها إنها تعمل مصنع على الكسرة وهي جوا المطبخ. دهباية سودانية مبدعة، مبدعة بجد، تستاهل كل التقدير، تستاهل كل احترام، بتمثل المرأة. دهباية السودانية بتمثلني أنا شخصيا، إيفا صالح بحبها جدا، بحب تفكيرها، بحب لما تطلع برا صندوقها، وبحبها لما تكون قاعدة جوا الصندوق، لما تطلع برا الصندوق بتعمل حاجات مبالغة، ولما تكون قاعدة في الصندوق بتعمل برضو ملاحات مبالغة ولذيذة جدا، وما بنلقاها في أي محل إلا في المطبخ السوداني. فدهباية جوا الصندوق وبرا الصندوق دهباية شاطرة جدا، دهباية بتعرف تعمل كل حاجة براها مرات بدون ما زول يساعدها، حتى زي ما الدهبايات في السودان في رائدات، عندنا في الكتاب المقدس رائدات برضو، رائدات قادة رسالة، كان النبيات، كان نسوان رائدات في المجتمع، في مجتمع يهودي برضو كان الملك فيه للرجل، أو اللي بيحكم المجتمع هو الرجل، بس هين قدرا يطلع عن برا صندوق المرأة. عارفين منو من النسوان الكتابيات اللي بيعجبوني جدا؟ استير اللي أنقذت شعب كامل. من النسوان اللي بيعجبوني جدا في الكتاب المقدس والدة المسيح السيدة مريم، في مجتمع يهودي محافظ جدا، كانت حامل وهي عذراء، بس ما رفضت الفكرة، ما قالت لا، ما قالت أنا ما بقدر، ما قالت أنا بخاف من المجتمع إنه يحاسبني وإنه يظلمني، لا يا ربنا المسؤولية دي كبيرة، رضت للمسؤولية، امتثلت لأمر ربنا، قالت كده خير وأحسن، اللي بيشوفه لي الله، كل حاجة بيعملها ربنا حلوة، وكانت والدة للمسيح المخلص لنا، اتحملت عذابات كتير، مشت من قرية لقرية، اتطاردت، هاجرت لمصر، وجابت لنا المسيح اللي حد يوم الليلة نحن فرحانين به. شفتوا المرأة لما تحب بتعمل شنو؟ برضو من النسوان الكتابيات اللي بيعجبوني جدا، أنا لقيت قصتها في الكتاب المقدس ياعيل، وياعيل دي عملت شنو عارفين؟ كتلت، أيوة كتلت، قتلت قائد الجيش من أصلها اللي جاي يحارب في الأرض اللي هي كانت قاعدة فيها والحبت فيها الملك واتزوجت وآمنت بالإله الواحد. الزول ده كان جاي يحارب زوجها بس اتهزم، ولما اتهزم عرف إنه هي أصلا من بني جلدته يعني، فقام احتمى بيها خششته في الخيمة بتاعته، فكان مبسوط جدا طبعا، هتوفر له حماية لأنها هي بتبقى له. لكن لا، هي مرأة عندها مبدأ ماشية فيه، مرأة عندها إيمان وعندها عزيمة وعندها إصرار، وعرفت إنه الراجل ده لو طلع من هنا حي ده حيمثل خطر على الناس اللي قاعدة معاهم، والاستأمنوها على حياتهم رغم إنه هي غريبة اتزوجت من ملوكهم وجاءت معاهم لحد ساحة المعركة. فقررت إنها تقتل الراجل ده لأنه أصلا ضد أفكاره وضد مبادئها، ولأنه أصلا دي الأمانة التي هي اتخطت فيها. فالدهباية من قديم الزمان حتى في الإنجيل، والآن إحنا بنقيس حياتنا نحن كسودانيات مؤمنات عليه، كانت بتفكر في إيمانة، كانت بتفكر في حاجات برا المطبخ بطريقتها هي، بطريقة سمحة جدا. وبعد كده نرجع تاني برضو لدهبايتنا جوا المطبخ. دهبايا، لو كنت حاسة إنك أنت في حاجات تعمليها برا الصندوق برا المطبخ، تعالي في راديو سمر نحن قاعدين، رسلي لنا في الكومنتات، رسلي لنا في المشاركات، ورينا رأيك أنت برا الصندوق بتعملي شنو. في ناس ممكن يكون لسه ما مكتشفين بتقدر تعملي حاجة، ممكن واحدة كده تخترع لنا طيارة، ولا تشوف لنا يعني اختراع جديد، ولا حاجة جديدة استفيد منه الوطن والمواطن ونستفيد منه كلنا، بس تكون مع مكتشفة. اتشجعي يا دهبايا، انت بتقدري برا الصندوق برضو بتقدري. فتكم في أمان الله لحد ما ألقاكم في حلقة جاية، وضحتكم الله.
0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

0: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الخير، مساء الونسة الجميلة اللي دايما بتجمعنا. مساء الخير لكل زول فاتح الراديو هالساعة وخلى صوتنا يدخل لبيته وشاركنا كمان لحظة من لحظات المساء. مساء الخير للناس القاعدة في بيوتهم، وللناس اللي لسه راجعين من مشاويرهم ومن أشغالهم المختلفة، وكمان مساء الخير للناس في الشوارع وفي المواصلات، وللزول اللي بيسمعنا وهو بيجهز، يعني خاصة الستات بيجهزن في العشاء، وللأم القاعدة وسط أولادها، وللأبو الراجع يعني من يوم ممكن يكون طويل ومرهق. حبابكم مستمعينا، وأهلا مرحب بكم، وخالص التحايا والترحاب لكل زول، يعني خاصة في الغربة، للناس بينهم وبين السودان مسافات، لكل زول قاعد في بلد الغربة بنقول له أهلا مرحب بك في أمسية سعيدة تجمعنا مستمعينا الأعزاء. ونحن الليلة موعدين بباقة جميلة من الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. إذا حابة تسمع أي ترنيمة معينة ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0535 79 76 55 35 9. بقول لك الرقم تاني 0535 79 76 55 35 9. وكمان للناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بلمتكم وكمان بوجودكم معنا. مشاركاتكم مع أعزائنا المستمعين وتفاعلكم معنا بهمنا جدا. عشان كده وإنت بتسمعنا على الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا، فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل ساد. برحب بكم مرة تانية وحبابكم في ساعة سمر.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا مرة تانية ورجعنا من أول وجديد، وحابة رحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول له يعني بجد دي كانت بدايتنا ترنيمة جميلة ورائعة مع المرنم ماركو كوش، كلمات فعلا حابين نرددها في الأمسية دي، مؤكدين وواثقين إنه إلهنا عظيم، إلهنا كبير، إله موجود في كل الزمان. يمكن الكلمات دي تكون بسيطة لكن جواها معنى كبير جدا جدا، لأنه مرات التعب يعني البنمر بيه بنحس إنه خلاص نحن لحدت هنا وقفنا، الحكاية لحدت هنا انتهت. لكن لما نعاين كده ونرجع بنلقى إنه إلهنا فعلا عظيم، وما هو عظيم لأنه هو في حياتنا وما في تعب ولا شيء، لكن عظيم لأنه حتى موجود في معاناتنا، موجود في أي وقت. الإله اللي بيسمع صوت الشكر هو ذاته اللي بيسمع تنهيد القلب، والإله اللي بيشوف يعني بنشوف يده في الأبواب المفتوحة هو ذاته الموجود حتى في الأبواب اللي بتنقفل قدامنا. إذن عزائنا عشان كده لما قال في أجمل الأبيات إنه إله موجود في كل الزمان، يعني ربنا ما إله لحظة، لكن بنلقاه في كل الأمور، في كل الأزمنة، أزمنة الضيق وأزمنة الفرح وأزمنة الفرج. إذن حبابكم وأكيد ترانيم كثيرة مستنيانا، بس خليك موجود معانا وأكيد حنسمع أجمل الألحان والكلمات. تعالوا معانا نستمع لتاني ترانيمنا ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

شكرا للمرنم أيوب إبراهيم وكمان المجموعة على الترنيمة الجميلة دي. فعلا يا لها من نعمة عظيمة، ما لقينا الخلاص بمجهودنا لكن بالنعمة، وما لقينا بس غفران لكن كمان لقينا حياة جديدة وسلطان نعيش به مع ربنا طبعا أكيد. فمهما كان يعني التعب كبير، بفضل إلهنا العظيم ونعمته كافية جدا جدا في حياتنا، لأنه يده دايما معانا وما بتسيبنا. إذن أحبابنا برحبكم من أول وجديد، وكمان تحية لكل زول فاتح الراديو هسه عوابي يسمعنا. وزي ما قلت لكم، إذا حابين تسمعوا الترنيمة دي أو أي ترنيمة تانية، راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. حبابكم مستمعينا، وأكيد موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه موضوع يعني يمكن يكون بسيط في ظاهره لكن عميق جدا جدا إذا جينا عايزين نتكلم فيه. عايزين نتكلم يعني عن يعني بتكفي المعرفة يعني أو بتكتفي أنت بالمعرفة ولا بالعلاقة السطحية. أكيد دا يعني دائرتك في الحياة ما بالضرورة تكون كلها ناس قريبين منك، ولا كل زول يعني بتعرفه معناه بينكم علاقة حقيقية. في ناس بتجمعك بيهم معرفة، وفي ناس علاقتك بيهم بتكون سطحية ومحدودة، وفي ناس تانيين بيكونوا جزء حقيقي من حياتك، بينكم مودة واهتمام ومواقف وكمان وجود. ومع مرور الزمن بتبدأ تعرف الفرق بين الزول اللي بتعرفه والزول اللي بيعرفك، وبين العلاقة اللي بتقوم عن الكلام والمجاملة والعلاقة اللي بتلقى فيها نفسك مرتاح ويعني فاهم من غير ما إنك تحتاج للطرف الثاني يقدم لك شرح كبير. عشان كده ما مهم تكون دائرتك يعني دائرة كبيرة، المهم تكون عارف مكان كل زول فيها، ومنه مجرد معرفة ومنه مجرد علاقة سطحية، ومنه فعلا ممكن يكون قريبك. وكمان أعزائنا المستمعين، حناخد الموضوع ده برضو من المنظور الكتابي، نشوف علاقتنا بربنا هل علاقة فعلا عميقة وقوية ولا علاقة سطحية. أكيد مستمعينا حنناقش مع بعض في الموضوع ده ونتونس في أمسيتنا الجميلة اللي دايما بتجمعنا بالمحبة في رحاب راديو سمر، وأكيد مشاركاتكم وتفاعلكم معنا مهم جدا جدا. عشان كده يعني مستنية أسمع تعليقات ومستنية أسمع كمان مشاركات منكم، وفي اللحظة دي أنا بدعيكم إننا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. وإذا في الفترة دي عندك أي تعليق حبابك وكمان حبابك تعليقك.

يا سلام يا عبد الله، يعني بجد شكرا للترنيمة الجميلة دي اللي نحن محتاجين في الأمسية دي فعلا نستمع لكلماتها، لأنها بتدينا طمأنينة وبتدينا رجاء. ده سلامنا سلام عجيب بالفرح مالي قلوبنا، ما في زول بيدينا زيه غير يسوع وحده إلهنا. سلام يسوع مختلف، سلام ما مربوط بالظروف ولا بتغيره الأيام حتى وسط التعب. إلهنا موجود بدينا سلام، بدينا فرح وبدينا سلام جوانا، وما في زول أكيد بيقدر يدينا سلام حقيقي زي كده إلا الرب يسوع وحده وسندنا ورجعنا. برحب بكم مرة تانية، وموضوعنا الليلة اللي ماشي نتناقش فيه موضوع جميل جدا ورائع، المعرفة هل هي حقيقية وعميقة أم هي سطحية؟ عندنا مثل كده سوداني أو ممكن يتقال في دول تانية لكن بصيغة ممكن تكون مختلفة أو بنبرة ممكن تكون مختلفة، يقول لك بتعرف فلان أو بتعرف الزول ده؟ ممكن تقول أيوة، يقول لك أنت عاشرته؟ السؤال ده يعني بجد بيخلي الزول يفتح ذهنه، لأنه كون إنك تعرف اسم زول أو تتونس معاه أو تقابله كل يوم أو حتى تكون بينكم علاقة كويسة، ما بالضرورة معناه إنك كده عرفته صح. المعرفة مرات أعزائي المستمعين بتكون ما يعني من بعيد، سلام، كلام، ضحكة، قعدة، رسالة، دردشة، أو يعني مواقف ممكن تكون عابرة. لكن العشرة دي حاجة تانية خالص. العشرة بتوريك الزول وقت الرضا ووقت الزعل ووقت الراحة ووقت الضيق، بتوريك كيف إنه الزول ده ممكن بيتعامل مع الناس، يعني كمان بتخلي إنه يعني أوقات الزروة ديك بتظهر يعني معدنه الحقيقي، وكيف إنه هو بتصرف، يعني إذا كان تصرف بمصلحة أو يعني بريدة حقيقية، أو يعني هو فعلا هو صديق أو زول عزيز بالنسبة لك. عشان كده في فرق كبير بين إنك أنت بتعرفه أو بين إنك أنت عاشرته. وممكن تكون كمان المعرفة حاجة تانية، ممكن تكون من خلال التجارب، يعني من خلال عشرتك معاه، دخلتك ومرقتك ونزلتك معاه، ممكن تكون في بيناتكم تجارب عميقة خلت فعلا تقوي المعرفة دي. ويمكن عشان كده كمان دائرتنا في الحياة ما مفروض يعني نقيسة بعدد الناس اللي بنعرفهم، لكن بعدد الناس اللي عرفناهم فعلا، عرفنا معدنهم وعرفوا كمان معدننا نحن، والاثنين لسه يعني ماشيين في الدرب ولسه بيكونوا معرفة عن بعض. إذن أعزائنا المستمعين، عايزاكم كمان تشاركوني وتوروني مع يعني تجاربكم ومواقفكم مع ناس أنتوا فعلا كنتوا بتفتكروا إنه يعني إنكم عرفتوهم معرفة حقيقية وطلعت معرفة سطحية، وكيف إنك قدرت تتعامل مع المواقف دي. كده تمام، مستعدين إنكم تشاركوا، وأنا كمان مستعدة إنه أنا أسمع تفاعلكم وأسمع أراكم حول الموضوع. عشان كده في اللحظة دي وانتوا بتكتبوا وبتشاركوا، تعالوا مع بعض كده نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم معانا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام، يعني مجموعة جميلة في الأداء والكلمات والألحان، كل شيء كده جميل ومتناسق، كلمات فيها إحساس جميل، يعني جميل كمان شديد. بنتكلم عن محبة بقت ما مجرد كلام، لكن كمان بقت عنوان ساكن وجوانا ومرسوم كمان على الجبين، وحنان كمان مستقر في القلب، وصورة جميلة يعني بتظهر في العيون. رسمتك في الجبين عنوان، كتبتك في القلب حنان، وشفتك في العيون فنان، بريدك لمدى الأزمان. يا أخي جمال كده عجيب في الترنيمة دي، والمعنى الأجمل إنه المحبة تكون حقيقية لأنها بتظهر في كل حاجة فينا، في كلامنا، في نظراتنا، في طريقة تعاملنا. ومحبة ربنا ذاتها يعني ما بنحتفظ بها جوانا، لكن يعني بتخلينا نشوف الحياة بصورة مختلفة ونعيش بقلوب مليانة حنان ورجاء ومحبة كمان للآخرين. عشان كده يعني ما تخلي محبة ربنا جواك، لكن شاركها كمان مع الآخرين. رأيكم شنو مستمعينا؟ كمان نطلع في فاصل نستمع برضو لترنيمة جميلة مع المرنم حاتب الحليب، ونرجع نواصل. خليكم قريبين لأنه لسه برنامجنا متواصل.

من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

يا سلام يا حاتم الحليب، بجد ترنيمة معزية جدا جدا. في يد الله الحي أنا ما بهتم بحالي. واحدة من الأبيات بيقول فيها: لما الحزن يملأ قلبي بلقى كلامه لي بعزي، يشيل يسوع كل حزني، يد الأمان لي قليبي. الكلمات دي جميلة جدا جدا، لأنها بتذكرنا إنه وسط الحزن والتعب في يد أمينة، يعني بتقدر تسندنا. في يد الله الحي أنا ما بهتم بحالي، لما الحزن يملأ قلبي بلقى كلامه لي بيعزي. ودي دعوة لنا أعزائنا المستمعين في الأمسية دي، إننا ما نشيل همومنا برانا، لأن يسوع شايلنا وشايل كمان همومنا وأحزاننا، وكلمته بتيجي في الوقت المناسب بنتعب فيه، كلمته بتعزينا وبتدي قلوبنا كمان أمان. يمكن الظروف يعني ما تتغير حاليا أو وقتيا أو فورا يعني، لكن وجود يسوع بيدينا قوة نواصل، ورجاء ما بينطفي، وطمأنينة بتقول لنا إنه أنت ما براك، يسوع موجود معك. إذن أمسية سعيدة أعزائنا المستمعين، وكمان مباركة، وإحنا بنتناول موضوعنا الليلة عن المعرفة الحقيقية أو المعرفة السطحية. المعرفة الحقيقية زي ما اتفقنا ما بتجي إلا من خلال العشرة والتجربة والسؤال والملاحظة وكمان الممارسة، خاصة في المجالات العملية والعلمية. يعني ما كفاية تعرف العناوين الكبيرة أو نردد كلمات كبيرة سمعناها من هنا ومن هناك، لكن لازم ندخل للعمق، نفهم التفاصيل، نعرف الخلفيات، وكمان نقرأ التجارب اللي ممكن تكون مختلفة في أي موضوع مثلا طرح، ونسأل كمان عن الموضوع ليه حصل كده وكيف ومتين كده، وروني. وقبل ما نحكم على الحاجة دي، يعني إنه نحن عرفناها فعلا زي ما قلت لكم، نتعرف عليها بعمق أكبر. يعني أنت لو طبيب وما يعني دخلت مثلا قبل كده عملية، ما تقول أي أنا الحاجة دي تقعد تفتي فيها وتدي نصايح، لا. لو أنت فعلا طبيب ودخلت عملية فعلا بتقدر تدي المعلومات الصحيحة، لأنك عندك خبرة كافية حول الموضوع. أو مهندس يعني ما يعني ممكن تكون قاعد وتبني في عمارة في خيالك وتدي معلومات مغلوطة للمقاول وما بعرف للعمال وشنو، يقوم بعد شوية الخارطة تكون غلط والإسمنت يكون بسيط وما بعرف إيه، بعد شوية البناية تكون فيها مشكلة. فأبو العريف ما بينفع، خاصة في المواضيع الجدية يعني العلمية والعملية. أحسن تقول معارف ويوروك، زي ما قلت نسأل 200 وكيف وليه، بدل ما نقول أيوة إحنا عارفين وما عندنا أي إلمام ولا معلومات كافية ولا خبرة حول الموضوع. لأن المعرفة السطحية أعزائي المستمعين بتدينا إحساس إنك أنت فاهم، لكن المعرفة العميقة بتخليك تعرف حدود فهمك وتخليك أقدر على التحليل والتعامل مع الواقع. زي ما قلنا بتعرف فلان، ممكن تقول أي عاشرته، هنا ممكن يكون السؤال أو المحك الحقيقي للسؤال. عشان كده أعزائنا المستمعين، المعرفة ما بالضرورة بس تكون زي ما قلت لكم أو مهمة أكيد في كل المجالات. عشان كده عايز أخذكم كمان معاي في رحلة نشوف فيها معرفتنا عن الله. هل نحن بنعرف ربنا ولا بس بنعرف عن ربنا؟ ممكن الإنسان يكون عنده معلومات كثيرة عن الله، يعرف أسماءه وصفاته ويحفظ آيات ويسمع عظات، وممكن كمان يقرأ كتب ويتكلم في الأمور الروحية والدينية، يا سلام كأنه كارز ناري. لكن كل ده يعني ما بالضرورة يعني أنه عندك علاقة حقيقية مع الله. الكتاب المقدس بيدينا مفهوم أعمق للمعرفة. المعرفة ما مجرد معلومات تدخل العقل، لكنها معرفة بتدخل الحياة. في سفر إرميا يعني ربنا بيقول: بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني. لاحظ التعبير يعرفني، ما يعرف عني. وده نقطة جوهرية أعزائي المستمعين، لأنه ممكن تعرف معلومات عن شخص من غير ما تكون عندك علاقة بهم. ممكن تقرأ سيرته، تسمع كلام الناس عنه، تعرف تاريخه وصفاته، لكن ده كله ما بخليك يعني تقول إنك يعني عرفته من قريب أو عشرته أو عندك علاقة حقيقية معه. وفي نفس الوقت أو في نفس الشيء في علاقتنا مع الله كمان. وعشان كده المسيح قال: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وده نلقاه في إنجيل يوحنا.
الحياة الأبدية هنا أعزائي المستمعين مرتبطة بالمعرفة، لكن المعرفة المقصودة ما هي مجرد معرفة ذهنية بالمعلومات، لكنها معرفة علاقة، يعني إنك تعرف الله وتتقرب منه وتثق فيه وتسمع صوته وتعيش معه. عشان كده ممكن يكون الإنسان يعني ممكن يكون مدين، بتشوفه من ظهره هو مدين وعنده معرفة واسعة بالنصوص وبالكتاب، لكن علاقته بالله ممكن تكون علاقة سطحية.

يا أبناكوش ربنا يبارككم، ودائما بجد أصالة الترنيمة وعمق التعبير واللحن الجميل فعلا بيوصلنا لإننا يعني نتعزى تعزية حقيقية لما يقول لك أخويا ماشي.

الأخير تسأل عشان باكر وقت ترحل تكون عارف نهايتك وين وتمسك في الدرب توصل. يعني ما كل طريق بنمشي فيه بيوصلنا للمكان الصح، والحياة محتاجة لسؤال. واحتياجنا الأكبر كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نعرف الطريق الحقيقي ونمسك فيه، زي ما قال الرب يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. فيا أخوي ويا أختي، قبل ما تمشي أبعد خلونا نسأل نفسنا: أنا ماشي لوين وماسك في شنو؟ لأنه اللي بعرف وجهته بيقدر يوصل، والماسك في يسوع عنده طريق يرجع له مهما أتعبته الدنيا. إذن مستمعينا، لو حابي تسمع الترنيمة دي مرة تانية إذا كان الليلة ولا في أي وقت تاني، بس راسلني وقول لي، وأنا أكيد مستعدة إننا نسمع كل الترانيم اللي فعلا بتدينا انتعاش روحي. إذا مستمعينا، كنا بنتكلم في موضوعنا الليلة عن المعرفة، لكن كده تعالوا مع بعض كده نشوف من هو الشخص اللي بيعرف ربنا وشنو هي الحاجة اللي ممكن تميزه. الزول اللي بيعرف ربنا بيعرفه كأب ما كمعلومة، هو عنده علاقة قوية وقريبة وثقة، ما بس مجرد معرفة عن صفات الله، وكمان بتشوفه فعلا بيحب الله. المسيح ربط معرفة الله بالمحبة، والمحبة هنا ما إحساسه بس، لكن هو اتجاه حياة. بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، وكمان تلقاه زول بيطيع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. الطاعة هنا ثمرة للعلاقة، ما بس محاولة عشان أنا يعني أحاول أظهر نفسي أنه بحب، لكن فعلا هي واحدة من الثمار الجميلة جدا الطاعة. المعرفة كمان، أو المعرفة أو العلاقة العميقة، بتلقى الزول ده أنه دايما علاقته فيها تميز، يعني زي ما قال يوحنا يربط معرفة الله بالمحبة الأخوية. ما ممكن أقول أني أنا بعرف ربنا بينما حياتي مليانة كراهية وقسوة وعدم غفران. الزول ده برضو الحاجة اللي بتميزه عنده تواضع. كل ما الإنسان يعرف الله بصورة أعمق، ما المفروض ينتفخ أو يتكبر، لكن يزداد إدراك لاحتياجه لربنا، بيعرف يرجع له وقت السقوط. المعرفة الحقيقية عزائنا المستمعين ما معناها إنه ما أخطئ، لكن إنه ما بتهرب من الله لما أقع، برجع وبتوب وكمان بطلب المعرفة. عشان كده عزائنا المستمعين، الليلة موضوعنا كان موضوع جميل جدا جدا ورائع، والمعرفة الحقيقية عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالله، ما بتخلينا نتكبر على الناس أو نحس إننا وصلنا، بالعكس بتخلينا أكثر تواضع وأكثر محبة وأكثر استعداد إننا نتعلم ونراجع نفسنا. فخلونا ما نكتفي بالمعرفة السطحية، لأنه في ناس يعني بتكتفي بس بالمعرفة أو المعلومات الطفيفة، لكن خلونا نتعمق في معرفتنا، إذا كان في الناس ولا في العمل ولا في الحياة ولا في الأمور حتى الروحية. خلونا نسأل ونقرأ ونختبر ونتأمل كمان وندخل أكثر للعمق، لأن المعلومة ممكن تغير رأيك، لكن المعرفة الحقيقية ممكن تغير حياتك بالكامل. سعدت جدا مستمعين الأعزاء بوجودكم معنا الليلة في برنامج ساعة سمر، مشينا فيها في ترانيم روحية جميلة، وكمان تكلمنا وتونسنا مع بعض في موضوع جميل ورائع. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، أقول لكم مع السلامة وفي رعاية ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم أنا القس فيليمون، فمبسوطين أن نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. يلا جهز كتابك المقدس ونوتة وقلم، ونحن نتكلم مع بعض في الحلقة دي. موضوع هيعجبك وحيكون رائع. أصبحنا أبناء الله حسب الوعد، كيف الكلام ده؟ كيف أصبحنا أبناء الله؟ هقرأ معاكم الآيات دي من غلاطية الأصحاح الثالث من عدد 26. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من من من من القصة دي، من قصة إنه نحن الناموس يمشينا أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا احنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، أو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية. وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيته كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد ودم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد إنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وإنه إحنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية أصحاب الديانات الأخرى، فبيشملهم كلهم. وبيقول هنا عشان ما في زول يفتكر أنا قاصد بس أبناء إبراهيم بالجسد، أو قاصد اليهود بني إسرائيل، عشان ما في زول يكون لما أنا أقول لأنكم جميعا أبناء الله معناته أنا قاصد شريحة معينة من الناس أو من الشعب، لا، هنا أنا قاصد كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قلت لكم قبل منهم هم كلكم ذيل. بوضح في عدد 28 بيقول ليس يهودي ولا يوناني، يهودي بمعنى أصحاب الناموس والشريعة، ولا يوناني اللي هو بيمثل الأمم، بيمثل يعني مجموعة من الأمم والديانات الثانية.
شريحة تانية من الناس، عبد ولا حر، ذكر وأنثى، جميعا واحد في المسيح يسوع. شفت النقطة اللي يوصل بها الرسول بولس؟ لأن رسالة بولس هنا في غلاطية عاوز يوصل المفهوم ده، إنه يا جماعة في يسوع المسيح أصبحت القصة مختلفة تماما بما كان عليه من تقسيم الناس دينيا بأنهم دل يهود ودل أمم. القصة دي انتهت، انكشف الستار، يعني نقد يعني الحائط المتوسط، السياج اللي في النص اللي بيفصل ما بين اليهود وما بين الأمم، اتكسر الحاجز ده وانكشفنا جميعا، أغلق علينا جميعا إنه إحنا خطأ. وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح، إن كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس ويقول تخيلوا بولس بيخطني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطني في مرتبة واحدة، بيخطني في مكانة واحدة، بيخطني في مستوى واحد، ويقول الأممي هو معي في نفس المكان، نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، انتم هتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام، تخيلوا أن ديل كلهم الرسول بولس في خدتهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطأ. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتوا ما ناقصين، على فكرة أنتوا ما أوطى، وأنتوا ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة، طالما أنتم آمنتوا بالمسيح فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا، مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان. ما أروع هذه الفكرة، ما أروع إنجيل المسيح، ما أروع عمل الله إنه يجمعنا من ديانات مختلفة بما فيها اليهودية ليضعنا في مكانه في مستوى واحد، إنه نكون إحنا أبناء الله. إذن صرنا أبناء الله، أصبحنا أبناء الله حسب الوعد وحسب الموعد يا ربنا أداه لإبراهيم. مجدا للرب إلهنا كل المجد. خلونا بفرحة دي نستمع لهذه الترنيمة.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأمم الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع، مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، في مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف، وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن أعرف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم إنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده إحنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف إنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، الكتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبقت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع ده، لكن الكتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة. وما كده وبس، لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا إنه إبليس

في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح واحد في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس، فبيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا: لو إبليس هو مقيد، فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل، فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو: دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر، هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان ده وعاز ياخد كل المؤمنين يكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتوا تطيعوا الله فأنتوا عبيد لله، ولكن لو أنتوا ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه، لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطيئة. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا أنه أصل عدونا إبليس أنه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في أمور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فإذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي أو آلام أو تجارب، اتأكد أنه التجارب والاضطهادات دي هي من إبليس، لأنه إبليس بكل أسف بيتكلم الكتاب بيقول أنه هو سيطر على العالم وأن العالم قد وضع في الشرير. فإذا التجارب ليست هي من الله، فإنت لما تعرف أصل عدوك تستطيع أنك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك أنت كشفت لنا عن أصل عدونا، أنه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطية، ولكن أنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي أنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع أنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، استودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت، سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.